ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، ويأمل بالتوصل إلى تسوية سريعة للحرب. تراجع أسعار النفط بعد تأكيد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة. شهداء وجرحى جنوب لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازيا بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوما. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد الأربعاء والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهيا. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر، مع حبات قوية أحيانا مثيرة للغبار لسيما في مناطق البادية.

حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم دروس أيام الحج إن الإنسان يتعلم التوكل على الله والاعتماد عليه وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى في حديث من أعجب الأحاديث القدسية بيقول: أنا عند حسن ظني

حجارة سوداء وبتلحق فيه وبتقول له: يا إبراهيم، يا نبي الله، أهنا تتركنا؟ لما تفطنت وقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ ربك حكى لك اتركنا هون وروح؟ فقال: بلى. فقالت: إذن اذهب، فإن الله لن يضيعنا. هاي أيام تتعلم فيها حسن التوكل على الله، هاي أيام تحسن بها الظن بالله، وربنا بيقول لك: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. من أجمل القصص التي تروى في الكتب، كتب التاريخ والتراجم، قصة إمام من أئمة المسلمين اللي هو حاتم الأصم. حاتم الأصم كان فقير الحال، وكان في كل سنة من السنوات بيتمنى إنه يلتحق بقوافل الحجاج ويحج إلى بيت الله الحرام. بلش العمر يكبر والجسم يهزل وما في حيلة، زي ما بيقولوا العين بصيرة واليد قصيرة. حتى شافته بنته في سنة من السنوات وهو يبكي والحجاج بتجهزوا حتى يطلعوا إيش إلى بيت الله الحرام. بتقول له: يا أبتي، شو مالك، شو قصتك؟ بيقولها: في كل عام أنظر إلى حجاج بيت الله الحرام يتجهزون ويخرجون ثم يعودون، وأنا مالي لا ناقة ولا جمل، وأنا بدي أروح وأحج بيت الله الحرام. فقالت له: ومن يمنعك أن تحج يا أبي؟ بيقولها: النفقة، أنا ما معي، لا أنفق على نفسي ولا أنفق عليكم، كل حيلتي نفقت ثلاثة أيام. فقالت له: يا أبي، أأنت رازق أم آكل رزق؟ قالها: لا، أنا آكل رزق، الله الرازق. قالت له: اذهب، فإن الله لن يضيعنا. قالها: ما بقدر أروح، وأنا ما استأذنت لا من أمك ولا من إخوانك، لأنه نفقتهم واجب علي، ولا يجوز لي أن أخرج وأن أضيع عيالي. فراحت هاي البنت وكلمت أمها وكلمت إخوانها، ولا زالت بهم حتى أقنعتهم. بتقولهم: أبوي آكل رزق ولا رزاق؟ بيقولوا لها: لا، آكل رزق. بتقولهم: إذن خلي آكل الرزق يروح وبظل الرزاق سبحانه وتعالى. المهم بتكلم الأب من هون، بتكلم العائلة من هون، حتى اجتمعوا على رأي واحد يخرج حاتم الأصم، وربنا سبحانه وتعالى ييسر ما يشاء. فبيخرج حاتم الأصم وبيلتحق خلف القافلة. القافلة فيها أمير، هو مشى آخر القافلة لأنه هو فقير الحال وما معه ما يتكسب أو يشتري أو يتزود من هاي القافلة، هو بيلحق وراها. ويمر اليوم الأول والثاني والثالث والقافلة بتمشي، فيلدغ أمير القافلة فما وجدوا له شيء يعني يطببه، ما في شيء يعالجوا فيه. فقالوا: يا أمير، في خلف القافلة معنا رجل صالح اسمه حاتم الأصم، لعله يقرأ عليك فتشفى بإذن الله. وبالفعل بنادوا حاتم الأصم وبيجي على هذا الأمير، فبيظل يرقي حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. فالأمير شو بقول له؟ الأمير بقول له: نفقتك في الذهاب والإياب علي ما بتدفع شيء ولا تتحمل شيء، وإنت يعني رفيقي في هذه الرحلة. فيبكي حاتم الأصم بكاء شديدا ويرفع يديه بالدعاء، بيقول: اللهم هذا تدبيرك لي، فأرني تدبيرك في أهل بيتي. إنت يا رب مشيت أموري من حيث لا أحتسب، شو هالقصة اللي ترتبت، شو هالترتيب اللي ترتب. وإذا بحاكم المنطقة اللي كان فيها حاتم الأصم، احنا الآن رجعنا على حاتم الأصم وعلى بيت حاتم الأصم، بيخرج في رحلة صيد. رحلة الصيد هاي بتتأخر شوي، فبينتهي الماء من القافلة تبعت الحاكم والوالي، فالجنود يباشرون ويسرعون إيش يدوروا أي بيت قريب يجيبوا منه مي. مشت ثلاثة أيام وبيت حاتم مليء بالضجر، وبيلوموا أختهم: ليش خلت أبوهم يطلع؟ ومين بده يشتغل؟ ومين بده يجيب المال الآن؟ فبتقولهم: ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق، يا جماعة الخير شو مالكم؟ وبالفعل يطرق الباب. مين؟ جند الخليفة. الله أكبر، جند الخليفة شو بدهم؟ قال: إننا نستسقيكم، بدنا ماء. فتضحك الأم، بتقولهم: سبحان الله، بيت حاتم لا يوجد فيه طعام منذ أيام، والخليفة يطلب منا ماء. فتسقيهم ماء، فالخليفة بيطلب مي.

فيستعذب ويستحلي الماء، بيقول هذا الماء حلو طعمه لذيذ، من أين جئتم بهذا الماء؟ بيقولوا له جئنا من بيت حاتم الأصم. هذا رجل بأطراف المدينة، رجل صالح وزاهد. قال فأين حاتم؟ قال ذهب إلى الحج. فخلع الوالي منطقته، نحن نحكي الحزام اللي بيلبسه على جنبه، وإذا به مرصع بالجواهر في أموال، ثم ألقاه في بيت حاتم وقال من كانت لي عليه يد فليصنع مثل ما صنعت. وبدأ الوزراء والتجار، الكل بده يتزلف للحاكم الآن، يرمي في بيت حاتم الأصم، حتى وضعوا فيه مالا كثيرا. فالأولاد فرحوا والأم فرحت، إلا البنت بدأت تبكي بكاء شديدا. فاستغربت الأم من حالها، بتقول لها إحنا كنا في مأزق، أنت بتضحكي وبتقولي ذهب آكل رزق وبقي الرزاق، الآن إحنا رزقنا تبكين. فقالت يا أمه، هذا رجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، نظر إلينا نظرة فأغنتنا طول عمرنا، فكيف إذا نظر إلينا الله سبحانه وتعالى؟ الله ينظر إلينا في الأيام المباركة ويغنينا سبحانه وتعالى من فضله ويكرمنا من عطاياه. هذا جزء من حسن الظن بالله. يا أخوان، إحنا حكينا قبل أيام إذا بتذكروا أن قصة هاجر أم سيدنا إسماعيل وزوجة سيدنا إبراهيم كانت في هاي الأيام العشر، وهاي الأيام العشر انطوت على توكل عجيب من أمنا هاجر، لما قالت له اذهب فإن الله لن يضيعنا. حسن ظن بالله، وما ضيعهم الله، الله طلع لهم مية زمزم، ثم جلب لهم من خيرة الناس قبيلة جرهم، وسكنوا المدينة اللي هي مكة المكرمة، ثم عاد سيدنا إبراهيم وبنى البيت، وها هي اليوم مهوى الأفئدة ومهبط القلوب، واللي بتحج القلوب إليها والأجساد إليها، ويعني تتشوق إليها القلوب من كل حدب وصوب. ليش؟ لأنه بركة دعاء سيدنا إبراهيم اللي قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها، وحسن ظن أمنا هاجر اللي ما طلعت وتركت هاي المنطقة، لأنها بتعرف إنه رزق الله آتي. لابد اليوم إحنا مطالبين بإن نحسن الظن بالله، وهذه عبادة قلبية عظيمة من أجل العبادات. العبادات نوعين، في عبادة بدنية، العبادة البدنية مثل الصلاة إلها وقت محدد، لكن العبادة القلبية مستمرة ما إلها وقت محدد. من أجل العبادات القلبية التي قد يتعبد بها الإنسان ربه، أنه دائما يحسن الظن بالله ويحسن التوكل عليه. الله يجعلنا على قدم سيدنا إبراهيم، وعلى أثر أمنا هاجر، وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحسن الظن بالله ويقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيبه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا، فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل وينشرون الباطل ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات ما وكل ما يثب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: ذكاء. أسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع،
1: يا الله.
0: ولا تخفى عليه الطلائع،
1: يا الله.
0: ولا تضيع عنده الودائع،
1: يا رب.
0: وهو للدعوات سامع،
1: يا رب.
0: وللكربات دافع،
1: يا الله.
0: وللدرجات رافع.
1: آمين.
0: أن يجعل لكم من كل هم فرجا،
1: يا رب.
0: ومن كل ضيق مخرجا،
1: يا الله.
0: وأن يبدل حزنكم فرحا،
1: يا رب.
0: وعسركم يسرا،
1: يا الله.
0: ويجعلكم من السعداء في الدنيا آمين. والآخرة. وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء. أي والله أم بهاء بين صايمين، الله يتقبل يا الله من الصايمين كلهم يا رب العالمين. اللهم اسقي قلوبنا بذكرك حتى تروى، وأشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى، وكن بنا رؤوفا رحيما، فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى. اللهم فرج أمورنا إن ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا هلا بالدكتور محمد عبابني والدكتور عبد الله جوجز.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله توكلنا على الله. يسعد صباحك أخوي محمد الطرودي.
1: ونعم صباح يا هلا يا أخوي محمد. الله يسعد صباحك
3: أستاذ عمر. يسعد صباحك. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، والبسنا الهم. اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح،
1: يا رب.
3: واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع،
1: يا رب.
3: الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
3: صباح القائمين. معك أخوك عبد الله محمد.
1: يا هلا أخوي عبد الله. يسعد صباحك أخوي عامر من طريق السلط. اليوم ما في داعي لدعاء صويلح، الطريق سالكة والحمد لله. هاتي سيل كلوب محمد الحياري وبالألف.
4: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تقبل الله طاعتكم
1: منا
4: وأنتم بخير.
1: جزاك الله خير.
4: أخوكم جلال الخطيب.
1: يا هلا يا أخوي جلال.
5: أسعد الله صباحك أخوي عامر أرجوب. مني أنا معتز البطاينة
1: ومن ونعم.
5: أحمد السلحب أبو حديد
1: ونعم.
5: ومن شيخ مشايخ الجلامدة زيد البحر.
1: والنعمين.
5: يسعد صباحك والنعمين. انت وكافة المستمعين
1: والنعمين.
5: جميعا
1: والنعمين من الشباب.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
6: صباح الخير أخونا أبو محمد الغالي.
1: هلا يا سيدي.
6: صباح الخير على كل مستمعين إذاعة عين.
1: الله حييك.
6: صباح الخير على الشعب الأردني.
1: يلا حييك.
6: صباح الخير على كل نشمة ونشمين.
1: سعد صباحك.
6: نحب نصبح ونقول ونذكر على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وسلم.
6: ونكثر من الدعاء.
1: اللهم صل على
6: سيدنا محمد. لأخواننا ونقول نسأل الله إنه يشافي كل مريض.
1: اللهم آمين.
6: اللهم أنزل شفائك على كل مريض يا آمين. رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
6: أسعد الله صباحكم جميعا.
1: أسعد الله صباحك. يا حياك الله. يا حياك.
7: الله يصبحك بالخير أبو محمد الغالي. الله يعطيك الصحة والعافية وصباحك خير ولجميع المستمعين. معكم محمد البطايني.
1: يا هلا. صباح الخير أخي أبو محمد. بلكي تحكي مع المحامي يفك حجز السيارة. 448 يا شباب. بلحكم مع المحامي. يقول إذا مخلوا عيد هالزلمة بهالسيارة.
8: أستاذ عامر رجوب يسعد صباحك.
1: ألا يا سيدي.
8: إبداعك المستمر يثبت أنه لا حدود لقدراتك.
1: الله يكرمك.
8: أنت بسمة نجاح وعنوان
1: الله يجبر
8: للتميز والإبداع.
1: الله يجبر.
8: يسعد صباحك يا غالي.
1: يسعد صباحك.
8: موسم بصلي أبو فادي.
1: يلا يحييك ويبقيك والله يا أبو فادي. يجبر بخاطرك والله.
9: اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها
1: يا الله.
9: ومن العيش أرغده
1: يا الله.
9: ومن العمر أسعده
1: يا رب.
9: ومن العلم أنفعه
1: يا رب.
9: ومن القول أصدقه
1: يا الله.
9: ومن اليقين أعظمه. ومن الخير أكمله
1: يا رب.
9: ومن الستر الجميل واللطف الجميل أجمله
1: يا رب.
9: أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك بكل خير.
10: الله يسعد صباحك. صباح جميع المستمعين. الله يصبحك ويربحك وينجحك
1: وإياك وإياك
10: يعطيك وجعل أيام
1: وإياك وإياك يا رب
10: المستمعين.
1: يا رب وإياك يا الله.
11: الله يسعد صباحك يا أبو محمد يا حبيب القلب.
1: الله يا سيدي.
11: أخوك مراد حيدر حب يصبح عليك وعلى الجميع.
1: يا
11: على حبيب القلب أحلى أستاذ إنجليزي في المملكة سائد دهيمش.
1: ونعم.
11: ترى أبو محمد بس دا أقول لك شغلة.
1: قول.
11: أنا بحكي أنا وسائد إذاعتك تحديدا ترى بدها ترخيص من الغذاء والدواء.
1: وعد الله ليش
11: أنا بتسبب إدمان
1: يا زبر. الله يجبر بخاطرك. إيه والله الله يجبر بخاطرك. الله
11: يجبر. واحد إذا بطلع الصبح وسبع عامل رجوب
1: الله يجبر بخاطرك. إيه والله
11: خلص بحس إنه كل إيش عنده خرب.
1: الله يجبر بخاطرك. إيه والله أسأل الله
11: الجميع كل الحب يا الله
1: جميعا يا
11: وطننا الغالي.
1: اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين.
12: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. إذا عين والأخ عامر رجوب ومستمعين أخوكم أشرف عبيسات من الزرقاء.
1: والله والنعم الحمد لله. بصحت كل الشعب الأردني أول ما يصحى الصبح كله بذكر الله وبشكره بقول الحمد لله رب العالمين. شوف قديش إحنا شعب محافظ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
13: صباح الخير أخوي عامر.
1: هلا يا سيدي. صباح على
13: أخوي ياسر الطلالقة.
1: نعم.
14: أصبحنا وأصبح الملك لله. دائما نبلش يومنا الحلو يومنا الجميل بالصلاة على حبيبنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: على سيدنا محمد.
14: عليك يا حبيبي يا رسول الله.
1: وقت صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
13: الله يسعد لي الصباح أخوي عامر.
1: الله يحييك.
13: لك للإذاعة الرائعة.
1: يا هلا يا
13: سيدي. صايمين هذا البرنامج.
1: ربي يكرمك.
13: الله يعطيكم ألف عافية.
1: عافية عمرك يا الله.
13: أخوكم طارق المؤمن.
1: نعم يا طارق. الله يسعد صباحك.
15: الله يسعد صباحك أخوي عامر ويسعد صباح مستمعين جميعا.
1: الله يحييك.
15: أخوكم أبو تيم دارود.
1: يا هلا.
15: في هذه الأيام المباركة ندعو لأمي بالرحمة. الله يرحمها إن شاء الله.
1: الله يرحمها
15: ويغفر لها.
1: الله يرحمها.
15: إن شاء الله يا رب.
1: وأسأل الله أن تكون ولدا صالح يدعو لها يا رب العالمين.
16: صباح الخير أخوي عامر رجوب.
1: صباح
16: الخير إلى كل جميع المستمعين من إذاعة الصوت الحر عين. الله الله يفرج هم كل مكروب يا رب.
1: اللهم أمين.
16: ويسعد صباحك مرة ثانية وربي يكرمك. يا
1: ربي يكرمك في الدارين. إي والله.
17: صباح الخير أستاذ عامر رجوب. يا وجه الخير.
1: الله يسعد صباحك.
17: كلك خير.
1: الله يسعد.
17: نشمي أصيل.
1: الله يسعد صباحك.
17: بارك كل الابنين مازن كريم.
1: ونعم.
18: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة أخي عامر.
1: الله يحييك.
18: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله
1: يا رب.
18: وإن كان في الأرض فأخرجه
1: يا الله.
18: وإن كان بعيدا فقربه
1: يا الله.
18: وإن كان قريبا فيسره.
1: آمين.
18: وإن كان قليلا فكثره. وإن كان كثيرا فبارك لي ولكم فيه. أسعد الله صباحكم أبو علي العزام.
1: يلا حييك أبو علي.
19: صباحك عامر وصباح القائمين هذا البرنامج والمستمعين الكرام.
1: نحييك
19: لهذا البرنامج الرائع الجميل مميز
1: يسعد صباحك
19: جميع البرامج.
1: اي والله يبارك فيك.
19: ماك نمر خضر.
1: الله حييك
20: أخوي عامر. يسعد صباحك.
1: صباحك.
20: صبحنا على اثنين زعلوا الباقين. صباح الخير مني أنا شخصيا
1: عمهل.
20: أنا معتز البطاينة.
1: أيوة.
20: ومن محمد جلال العزام.
1: أيوة.
20: إلى كافة المستمعين جميعا.
1: أيوة.
20: أخوي عامر
1: بعطيك قد ما بدك وقت ولا واحد يزعل بالله عليك دخيلك.
20: الله يسعد
1: السلام عليكم. مساء الخير من الفلبين. الله يسعد صباحك. شو بتسوي بالفلبين يا زلمة؟ يسعد صباحك الولايات المتحدة ويسعد صباحك في كل صباح ومن أقصى أراضي سيربيريا الباردة في روسيا. الله يسعد صباحك. والله ويحفظك. هلا يا دكتوريات. الله يحفظكم جميعا. الله يسعد الله صباحك. الله جميعا. الله يكرمك يا أخوي ويطول عمرك. إي والله. هذول
20: اخوان. صباحك اخوي عامر.
1: صباحك سيدي.
20: صباح المستمعين وصباح الوطن الجميل.
1: ربي يحفظك.
20: صباح كل شيء حلو. كل عام وانتم بخير. كون اليوم اخر يوم دوام بتبلش اجازه العيد الي بالنسبه الي. كل عام والجميع بالف
1: وانت
20: خير.
1: بخير.
20: ونحب نعيد عليك
1: وانت بخير وصحه وسلام.
20: محمد الرحاح من الصلب.
21: الله يسعد صباحك يا استاذ عامر يا وجه الخير. ويسعد صباح المستمعين جميعا. الله يبارك لك ويحفظك يا رب
1: وإياك وإياك وإياك.
21: وحاب من خلالك هيك أوجه رسالة وداع مؤثرة لراتب شهر خمسة.
1: تفضل سيدي.
21: اللي الله يسهل عليه قبل لا يجي.
1: حطينا موسيقى أحمد حزين عليه. حطينا موسيقى لأنه رسالة مؤثرة. قال لك رسالة مؤثرة قبل ما يجي. بقول لك اليوم هي الرواتب. قالوا ولا بكرة اليوم. ها يلا يعني قال لك رسالة مؤثرة.
19: زمروح الله يصبحك ويربحك ويعطيك ويرضيك ويبقيك يا حبيب قلبنا يا ابو محمد
1: الوردة.
19: الله يصبحك قسما بالله العظيم. كل يوم الصبح الواحد ببعث لك هالفويس.
1: اضحك
19: لا بعرفك ولا بتعرفني. يعني ما انت ما بتعرفني شخصيا بس يا الله مقدار الحب ومقدار الكلام
1: حبك
19: الجميل
1: الله حبك
19: اللي انت
1: الله.
19: قاعد بتحكيه وبتوعي هالناس وحتى المتابعين عندك بيوعوا الناس في كثير مواقف.
1: الحمد لله. صحيح صحيح.
19: وكل إشي جديد ما بنعرفه إلا من إذاعة عين.
1: الحمد لله.
19: حتى بعد الساعة 10 ما بنعرف إلا من إذاعة عين أي خبر.
1: ربي يكرمك طول عمرك.
19: ولا هو إنستغرام. الله يصبحك بالخير.
1: يصبحك وربحك.
19: بشكرك وبشكر الكادر.
1: أبدا.
19: وبشكر صاحبي وحبيبي طبعا الأستاذ عدي صافي.
1: نعم.
19: أخوي. وما شاء الله عنكم ما شاء الله.
1: الله يسعدك
19: ما شاء
1: الله. طول عمرك.
19: آه صح. بخصوص العيديات فضل الله يوم الخميس نص راتب فيه.
1: نص أو ممتاز ممتاز إذا في نص راتب جيد. وين ال بدون هاي ال.
21: أستاذ عامر يا وجه الخير ويسعد صباح المستمعين جميعا. الله يبارك لك ويحفظك يا رب ويطول عمرك. وحاب من خلالك هيك أوجه رسالة وداع مؤثرة لراتب شهر 5 اللي الله يسهل عليه قبل لا يجي.
1: بس بدنا الرسالة. وين الرسالة؟ يلا.
21: حاب من خلالك هيك أوجه رسالة وداع مؤثرة لراتب شهر 5 اللي الله يسهل عليه قبل لا يجي.
1: إذا ما احنا حطينا موسيقى وحالتنا حالة فكرنا في رسالة. الله يسعد صباحك. قول اللهم بارك لي في رزقي. اللهم بارك لي في رزقي. اللهم بارك لي في رزقي. وأسأل الله أنه ربنا غير يبارك لك في هذا الرزق بإذن الله. معانا محمد. محمد صباح الخير.
0: صباح الخير عليك استاذ.
1: هلا يا سيدي. هلا يا سيدي. سعد صباحك.
0: الله يصبحك بنوار النبي.
1: وإياكم
0: يا كل خير على كل عمل بتعمله.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: قسما بالله استاذ عامر انه لما نسمع صوتك نتفائل بالخير.
1: الله يحفظك ويبارك فيك يا اخي وطول عمرك يا محمد. اي والله
0: ترى هذا مش مجامله والله يحب من قلبي يا استاذ عامر.
1: أحبك الله الذي أحببتني فيه ومن أجله. أي أيوة والله. الله يسعد صباحك يا محمد. أي أيوة والله ويبارك فيك يا خيو.
2: الله يسعد صباحك يا أخوي يا عامر.
1: صباحك يا سيدي.
2: الله يا رب يصبحك ربحا. تعقيبا على حكالك من تخصيصكم من الغذاء والدواء أنا قلت لك قبل مرة شو الفرق بينك وبين القهوة أنت إدمان على الصبح.
1: الله يسعد
2: صباحك. فعليا إذا تشاهد على دوامك السامع عامل الرجوب نومك متخربط.
1: الله يسعد.
2: احنا جينا عطله خمس ايام سبعة ايام هذا مش عارفين نسوي في حالنا.
1: الله يسعد صباحك.
2: كل حال الله يا ربي يقويك ويهنيك بهيك محطه.
1: الله
2: وهيك اذا وبارك
1: الشباب عندك. الله يحفظك.
2: صباح الكل. اخوك شاد الجعبري بن سلمة.
1: ونعم يا اخوي شاد. الله يسعد.
22: برجوب الفخم الله يصبحك بالف خير يا رب.
1: صبحك وربحك.
22: احلى صباح واحلى برجوب واحلى فكادر واحلى فريق واحلى اذاعه.
1: الله يسعد
22: اذاعه الشعب الاردني.
1: الله يسعد
22: اذاعه عين الاولى دائما.
1: الله يسعد صباحك
22: من نص الكويت. الله يصبحكم بالخير انت وجميع المستمعين. الله يرزقنا ويرزقكم يرزق كل من قال امين.
1: وامين امين يا ابراهيم. الله يبارك فيك ويسر امورك يا رب العالمين. الله يسعد صباح الاردن واهله جميعا باستثناء اثنين ثلاثه زي ما وسع صدرك. والله يسعد صباحهم كلهم. يسعد صباحك كل خير وبركه اخ عامر. متعكم الله وموفور صحته والعافيه وكل عام وانتم جميع الاهل بالف خير وصحه وسلام يا رب. ربي يسعد صباحكم. نزلت الرواتب. سالتني شو بتعمل بالفلبين. ها مغترب وعايش بجنوب شرق اسيا من 40 سنه ما شاء الله. الله ييسر امورك. اي والله الله ييسر امورك. من شيكاغو الاردن خصوصا. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا سيدي. الله يبارك فيك.
23: صباح الخير يا اخوي عامر لك ولجميع المستمعين.
1: اياك
23: والله يا ريت يا اخوي عامر تناشد لنا الحكومه.
1: اه
23: عيد المواطنين اضاحي.
1: عيد اضاحي.
24: اخوي عامر الله يصبحك بنوار النبي انت
23: اضاحي.
1: الله يسعد صباحك. اي والله
24: اخوي عامر الله يصبحك بنوار النبي انت وجميع المستمعين.
1: احنا وياك.
24: الله يبارك لكم بمالك وبعيالك ان شاء الله
1: جميع يا رب العالمين.
25: نعم عمو صباح الخير. انا كثير بحبك.
1: وانا بحبك يا عمو. الله يسعد.
25: انا سيد الخروب الصباحي.
1: ونعم ونعم.
19: الله يسعد صباحك يا خامر ويسعد قلبك الطيب ويسعد
1: صباحك.
19: روحك الحلوه وكل الاحترام والتقدير لك ولكامل فريقك.
1: الله يسعد صباحك.
19: اخوك رافت العبادي ابو جمال.
1: يا حي الله ابو عباد. يا حي الله يا اخواني. اليوم هيك يعني والله هي فكره والله عشان أكون معك واضح والله ما أظن تتطبق بس والله مجرد ذكرها ذكرها إنها بتعطيك ابتسامة على هالصبح. ماذا لو عيدت الحكومة القطاع العام كل موظف 20 ليرة؟ ها 20 ترى مش هذاك المبلغ رايح يكون. أنا بقول القطاع العام. ليش القطاع العام؟ إنه الحكومة موازنة الدولة وموظفين القطاع العام، لو وظفت لو عيدتهم كل واحد 20 دينار، الله فكرة حلوة صح ولا لا؟ خلنا نحكي فيها بعد الفاصل.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صح وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
6: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
7: وكفالة 8 سنوات
6: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 0655-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: أحلى.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد بكل خير ومحبة ورزق وبركة. وقبل أن أبدأ الحلقة إذا سمحتوا لي أني أصبح على زميلنا الصحفي راشد عساف عضو مجلس نقابة الصحفيين المتواجد الآن في الديار المقدسة. صباح الخير أخوي راشد والحمد لله على السلامة وما شاء الله بعدك محرم. ها
1: والله يعني صلاة الفجر والله. نعم. وبتعرف المسافة طويلة.
0: نعم.
1: تنقل في مكة وبالحرم يعني بدك تقطع مسافات.
0: نعم.
1: فتوني واصل والله. يسعد صباحك عامر ويسعد صباح جميع مستمعين إذاعة عين اف ام.
0: طمنا راشد كيف الوضع؟ كيف الرحلة كانت؟ إن شاء الله الأمور ميسرة. كيف الحجاج الأردنيين؟
1: عموما لا والله شوف الرحلة إلى المشاعر المقدسة دائما يعني بتكون لها فيها شوق. الرحلة يعني وإن كان فيها بعض المشقة لأن إحنا رحنا بر في البعثة الرسمية. لكن جميلة يعني كانت للأمانة لم أشعر شوي في الوقت. يعني كنا خلال يعني مشينا 24 ساعة لكن كانت 24 ساعة طيبة وجميلة برفقة زملائنا.
0: الحمد لله.
1: استقبال جيد وجميل من الجانب السعودي في منفذ حالة عمار.
0: الحمد لله.
1: العموم لحالة الحجاج الأردنيين هم بحالة جيدة.
0: الحمد لله.
1: تقريبا يعني خلال بارح أوله كان في شوية عدد من الوعكات الصحية لأربع حجاج أردنيين. منهم حالة واحدة ما زالت تلقى العلاج في مستشفى في المدينة المنورة. يعني متوقع اليوم تطلع إن شاء الله وتكون الأمور بصحة جيدة وعافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يعني إن شاء الله.
0: راشد أنتوا بالمدينة ولا طلعتوا على مكة ولا بعدكم؟
1: وصلنا مكة مساء أمس.
0: أديتوا العمرة ولا بعدك؟ مش مأدي العمرة.
1: أدينا العمرة. لا أقول لك الآن خلصت.
0: الله الله العمرة مقبول إن شاء الله. عمرة مقبول إن شاء الله يا رب العالمين.
1: إن شاء الله.
0: والله يسر أمورك شيء. وحبينا نطمئن عنكم عن طريقك أخوي راشد وإن شاء الله أسأل يعني. الله أنه لا يقدركم ويعطيكم الأجر على قدر هذا المشقة يا رب العالمين.
1: ونيالكم يا سيدي. هذا اليوم في نوع جديد من وفي شيء نوع جديد من اليوم التنقل. يعني لأول مرة حافلات أردنية ما دخلت مكة المكرمة. كانت يعني كانت تقف على حدود مكة في منطقة اسمها النورية. هذه المنطقة بتنزل الباصات الأردنية بتنزل منها الحجيج وتم نقلهم بحجيج آسف بباصات
0: سعودية
1: يعني تم نقلهم إلى فنادق وأماكن إقامتهم. في شغلة مهمة عامة يعني لكل مستمعينك يعني اليوم من الحجيج الأردنيين الموجودين في مكة المكرمة يعني لابد أن تكون يعني بطاقة نسك موجودة معهم في تنقلهم في أي مكان. لأنه عدم وجود هذه البطاقة يعني قد يعرضهم بشكل أو آخر إلى المساءلة وممكن تتخذ بإجراءاتهم بحقهم الترحيل لأنه هم يعتمدوا الكود فقط.
0: بالله راشد تعرفها على الكاميرا شوي فيها كيو آر كود. هي مزبوط فيها الاسم وفيها الصورة وكيو آر كود.
1: بالضبط وصورتك وكذا. فهذه ضرورية تكون موجودة مع كل معتمر حتى يعني يتم التعامل مع رجال الأمن السعودي بكل يسر وسهولة لأنه بالأخير هو ينظر إلى الحاج من خلال هذه
0: الباج.
1: من خلال هذه الباج.
0: صحيح. راشد فنادق قريبة
1: حاج غير
0: قريبة على الحرم قريبة على الحرم. نعم. قريبة على الحرم الفنادق.
1: شوف الفنادق أغلبها موجودة بمنطقة المركزية في منطقة الحرم. ممكن تبعد عنها كيلو كيلو ونصف. لكن البعثة الرسمية لا والله إحنا البعثة الرسمية في منطقة اسمها الرصيفة وهي تبعد تقريبا 15 دقيقة أو بالسيارة أو حتى 13 دقيقة بالسيارة إذا مشي على اللوكيشن بتعطي فوق الساعة. لكن هذه البعثة الرسمية. لكن ما بين هذه أما البعثات الحجيج الأردنيين لا هم في مناطق قريبة من الحرم.
0: يا سيدي ربي يسر أموركم وتقبل الله منا ومنكم ولا تنسانا من الدعاء أخوي راشد.
1: أكيد أكيد إن شاء الله.
0: الله يجزيك خير. بالعكس الشكر لك يا سيدي، روح اتحلل من الإحرام وادعو لنا الله سبحانه وتعالى.
1: إذا كنت شوي تعبان لأنه والله فعلا أنا من امبارح مو
0: واضح واضح يا سيدي، ولا يهمك ولا يهمك. شكرا يا راشد، شكرا الحمد لله على السلامة.
1: هلا هلا محمد، هلا هلا.

0: اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم آمين. يسر أمور الحجيجة والحجاجة والحاجات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا أخوان راح نحكي عن موضوع ما بعرف إذا قابل للتطبيق أو لا، لكنه بكل تأكيد ببسط الناس، بس هو والله قابل للتطبيق إذا أرادوا، ويخلق حالة من الثقة بين الموظف ومؤسسته، بيعزز الانتماء الحقيقي للمكان اللي الواحد بيشتغل فيه. غير انه هاي الشغلة بترفع المعنويات، بتترك اثر جميل بالعلاقة بين الموظف والمؤسسة، الا وهي يا اخوان العيدية. عيدية. اليوم السؤال، يعني ليش القطاع العام ما يعطي الموظف عيدية؟ ماشي، قنن شوي من مصروفات الشركة او المؤسسة الحكومية، خصص مبلغ بسيط للناس كعيدية من هاي الموازنات الموجودة، خصصت لك مبلغ بسيط للعيدية. والله أنا حركة جميلة وحركة محترمة لما تعطي موظفك عيدية وبتشعره أنه أنت مقدره، أو مؤسسته اللي بتشتغل فيه معاه أنه يعني مقدريته بتا تعطيه هالعيدية. بس أكيد نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ما تكون العيدية 6 ليرات و70 قرش، لأنه والله إذا 6 ليرات و70 قرش من الناس إياه، لأنه بهذيك اللحظة لا فيك ولا بعيديتك. اليوم المواطن الأردني البسيط ممكن يستدين عشان يقدر يعطي أخته أو أمه أو خالته أو عمته عيدية. يعني المقصود أنه خصصوا بعيد واحد بالسنة على الأقل، عيد واحد، مناش عيدين، عيد واحد مش شرط عيدين، واعطوا الموظف عيدية حتى يحس أنه مؤسسته عندها نوع من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه هذا الموظف. ترى العيدية بحد ذاتها مش بقيمتها، العيدية بفكرتها، بقديش بتترك أثر جميل بنفس الموظف، بتخليه يحس إنه مش مجرد رقم بكشف الرواتب. وحتى اقتصاديا المعادلة واضحة وأفضل، يعني لما ترجع حجم السيولة بالسوق بتترفع الحركة التجارية، بتزيد التحصيلات الحكومية. يعني إذا أعطيت الناس زيادة أو عيدية وين بدهم يروحن؟ خالصة بتروح فيها، لا بيشتروا ملابس، لا بدهم يشتروا أضاحي، لا بدهم يشتروا حلويات، لا بدهم يعطوهن عيديات. وكل هاي القطاعات الحكومية بتحصل منها الحكومة على ضرائب ورسوم، وفي قطاعات الحكومة بتحصل الضريب فيها بتوصل لأكثر من 16% ضريبة. يعني بالنهاية الفايدة بترجع على الجميع، على المواطن وعلى السوق وحتى على خزينة الدولة. نحسبها حسبة بسيطة، خلينا نقول انه احنا عندنا 200,000 موظف حكومي ب20 ليرة، 4 مليون. كثير؟ ده السؤال، كثير؟ عيدوا هالناس. الله المستعان.
1: صباح الخير سيدي عامر، كيف حالك سيدي؟
0: هلا سيدي، كيفك شلونك؟
1: الله يبشرك بالخير يا رب.
0: صبحك وربحك.
1: وارفع للمجلس مليون معلم. يلا سيدي كل عام تب خير. سيدي
0: تب خير وصحة وسلامة.
2: صباحك اخويا عامر.
0: هلا سيدي،
2: اخبارك؟
0: طول عمرك.
2: بتعرف اخر عيدية عيدتنا اياها الحكومة متى؟
0: متى؟
2: سنة 2011.
0: طيب
3: أبو محمد الغالي، الله يسعد صباحك.
0: صباحك
3: صباح جميع الأردنيين يا رب.
0: كيف حالك؟ الله يحفظك، طول عمرك.
3: أخوي أبو محمد، مشان الله مشان الله قل لهم ينزلوا الأضاحي، خلي الناس تضحي يا زلمة، خلي الناس
0: نار. أسعار الأضاحي
3: طيب اللحم يا رجل،
0: أسعار الأضاحي نار.
3: الشعيرة.
4: يسعد صباحك أبو محمد.
0: صباحك
4: يسعد. الاحترام لك والقناة كاملة.
0: الله يحفظك بارك فيك.
4: قبل الحكومة ما تعطي عيديات خلي الشركات الخاصة تعطي عيديات. الله قويك يا رب، كله على شيخ واحد قرينة،
0: كله عن شيخ واحد.
5: صباح الخير أستاذ عامر، معاك علاء.
0: علاء،
5: أستاذ عامر، أنا خريج إدارة فنادق، اشتغلت بأحد الفنادق زمان. صاحبه من عائلة الحوراني، مش راح أحكي الاسم طبعا، اسم الفندق. بس كان كل سنة إحدى الأعياد يعطي تنكة زيت، كان عنده مزرعة
0: كويس،
5: فكان يعطي الموظفين تنكة زيت
0: كويس. 80 ليرة.
6: صباح الخير يا ابو محمد.
0: صباح الورد سيدي.
6: يسعد صباحك.
0: صباحك
6: يا سيدي. المثل بقول لا طعم تشبع.
0: أيوة.
6: ولا ضرب توجع.
0: صحيح.
6: يعني شو ال 20 دينار
0: يا زلمه؟ هم جايبين
6: او 50.
0: رن لي عليه، رن لي عليه يا زلمه. نجي ال 20 ليره هن جل 20 ليره احنا سنق. انت اسمع، اطلب منهم المستطاع، عرفت؟ الله يسعد صباحك. اي والله
7: استاذ عامر، الله يعطيك العافيه. العيديه استاذ عامر على حسب العمر.
0: ايوه
7: على حسب العمر.
0: على حسب العمر. ماشي.
7: صباح الخير أخوي عامر، كيف الحال؟ كل عام وانتم بخير أول شيء.
0: بخير صح صح.
7: والله أنا ضد مبدأ العيدية للموظفين.
0: ليش؟
7: الموظفين يعني اللي راتبه فوق 1000 ليرة كمان تعطي 20 ليرة. العيدية لازم تكون اللي راتبهم أقل من 500-600 دينار.
0: موافقين.
7: هيك كفير. وللموظفين طبعا بيجيهم زيادات سنوية. في فئة متقاعدين هذولا من 2013 ما شافوش ولا قرش، ولا بيجيهم زيادات سنوية ولا بيجيهم شيء. والشغلة الثالثة زيادة المتقاعدين هاي 6 ليرة و70 قرش، ليش يصرفوها للي راتبه 1000 ليرة والله منعم مفضل عليه، يصرفوها للي رواتبهم قليل للناس المسقوطة.
0: هذا بحاجة إلى تعديل التشريع. والله كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين، تقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. لا سعد صباحك والله.

0: الخير.
1: صباح الورد.
0: يعني أنا كنت أعمل في شركة خاصة قبل سنة وكانوا على كل عيد 50 والله.
1: أها أي والله.
0: يعني الله يجزيهم الخير.
1: وإياك يا رب العالمين. صباح الخير يا ستي، تفضلي.
2: يعطيك العافية.
1: ربي يعافيك يا مرحبا.
2: كيفك أستاذ عامر؟
1: الحمد لله رب العالمين، كيفك أنت؟
2: بستاهل الحمد، الحمد لله.
1: بستاهل
2: الحمد. لا حابة أعلق على موضوع اللي هو الرواتب. هلا أنت بتحكي يا ريت إنه القطاع العام والقطاع الخاص يعايدوا. إحنا بدنا رواتب شهر 4.
1: أنت بقطاع الخاص؟
2: يس.
1: كم شهر صاركم مش مستلمين؟
2: شهر 4.
1: ما استلمتوا؟
2: لا لا لا.
1: طب شو قالوا لكم في رواتب الشهر هذا؟
2: والله على أساس اليوم بكرة اليوم بكرة اليوم بكرة أبدا.
1: ما هو عيد يعني ثاني مشهولك ويعطوك راتب.
2: المفروض بقى. المفروض بس ممكن أحكي معك موضوع تحت الهواء لو سمحت.
1: تكرمي محمد، تكرمي تكرمي، الله يسعد صباحك، تكرمي تكرمي.
3: الله يسعد صباحك أخوي محمد.
1: صباحك يا
3: سيدي. أنا أخوك محمود، عايش في السويد، موظف عام. كل سنة تعالى مصرفون عبارة عن هدية، عبارة عن بطاقة مشحونة حوالي تقريبا 50 دولار وبتقدر تشتري فيها من المطاعم من المحلات فقط داخل مدينتك. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. الله كويس هي، الله كويس هي.
4: أبو محمد الحبيب،
1: هلا.
4: الله يطول عمرك.
1: طول عمرك
4: يا حبيبي. إحنا كنظام شركتنا الشركة اللي عم يداوم فيها من 6 سنين عندهم نظام بقول لك من شهر لثلاث أشهر أنت مستجد لك 50 دينار عيدي. ومن 3 أشهر ويوم لست أشهر لك 150 دينار، ومن وأكثر من 9 أشهر لك نص راتب. أكثر من 9 أشهر في الشركة لك نص راتب.
1: عيدية هاي؟
4: هذا بيعملوه على العيد الصغير وعلى العيد الكبير. للأمانة للأمانة يعني والله أنت عارف يعني نص راتب يجيك أنت على العيد. شوف كيف العيد بيقوي العلاقة بين الشركة والموظف، الليالتي الانتماء لها، يعني بيحسن الأداء، بيحسن المنظومة، بيحسن النفسية. يعني الصراط أبو محمد تعرف
1: صحيح.
4: طول عمرك، في عنا ولاية وفي عنا بدنا نعيد
1: والله انك صادق. والله انك صادق، والله انك صادق، والله انك صادق. الله يسعد صباحك. تلون على الشركة اللي بداوم فيها. انا بتأكد محمد رشاد سأله وين. ها فيصل، صباح الخير يا فيصل.
5: صباح الخير استاذ عامر، كيف الصحة؟
1: والله يسعد صباحك يا اخوي.
5: والله انا مع صديقي لي حاليا، انا فيصل الكسوس كامل الداود، حابين والله نصبح عليك ونقول لك كل عام انت بألف خير.
1: وانت بخير يا رب العالمين.
5: نحبك كثير يعني، وانت
1: احبك الله. احبك الله، احبك الله.
5: الله يسعدك.
1: طمنا عنك، شو رايك محل ما بتوظف ما انت بشتغل يعيدوك؟
5: كيف استاذ عامر؟
1: يعني انت وين بتداوم؟
5: احنا طلاب جامعيين لساتنا.
1: طلاب، الله يسر اموركم. اي جامعة؟
5: الله يسعدك، انا بجامعة العلوم والتكنولوجيا. والله
1: ما شاء الله. شو بتدرس؟
5: طب.
1: ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. الله يبارك فيكم ووفقكم باذن الله، ويا رب العالمين نشوفك من احسن الاطباء، لانه والله العظيم عندنا قطاع طبي محترم وعندنا اطباء ما شاء الله عليهم، يشاروا اليهم بالبنان. عامر صباح الخير.
6: صباح الخير استاذ عامر، كيفك؟
1: شو زم غريب الواحد لما يصير يحكي اسمه صح عامر؟
6: بس حلو على فكره.
1: تفضل يا سيدي.
6: بس حس في تراس الحواس بيني وبينك. سيدي، على موضوع العيدية اللي
1: قلنا
6: من القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص، يا طالب تدرس من بيت النمس يعني.
1: يا زلمه يا زلمه يا زلمه، قول ان شاء الله، قول ان شاء الله.
6: ما ظنيت. ان شاء الله يا سيدي، بس ما ظنيت.
1: الله يقويك، الله يقويك. الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك يا اخوي. باسم صباح الخير يا اخوي.
7: الو.
1: هلا يا باسم،
7: كيفك اخوي عامر؟
1: هلا يا اخوي.
7: اول شيء اتمنى لك دائما التوفيق في برامجك،
1: واياك واياك يا رب، واياك
7: يرفع مقدارك في الدنيا والاخره،
1: واياك.
7: هذا اولا. ثانيا، عندكم انتم موظفين بالاذاعه، يا ريت تعيدوا عليهم اخوي عامر.
1: ابدا ابشر، والله معيدين عليهم بدون ما تقول.
7: احنا عارفين، عشان هيك احنا حبينا نظهر هذا الاشي من خلال هذه المكالمه اخوي عامر.
1: الله يحييك،
7: ما شاء الله عليك.
1: الله يحييك، الله يحييك.
7: عيد مبارك عليك وعلى اهلك.
1: الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك. هلا يا سيدي، هلا والله، هلا والله، هلا. محمد صباح الخير.
8: كيف صباحك محمد، كيف حالك؟
1: هلا يا سيدي، ربي يحفظك.
8: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
8: حالك؟
1: والله ممتاز، انت كيف حالك؟
8: الحمد لله الله يفضلك بخير
1: يا رب علينا وعليك.
8: يا
1: ها
8: اقول بالنسبة للعيديات،
1: ايوة
8: بلا منها انهم اسبوع قاعدين بدند من العطل طويلة،
1: كويس يا زلمة، كويس عيدية بتعطيها لواحد من هالبنات.
8: أكيد، بس بقول لك قاعدين بدندن طويل وطول طويل.
1: الله المستعان، الله المستعان.
8: طبعا بتم بالوقت بعد عين عيدية وطول طويل يعني ما تلاقي الناس كلها مبطلة بعد العيد.
1: الله لا لا لا لا إن شاء الله الناس ما بتبطل. الله يسعد صباحك يا محمدي. والله حمزة صباح الخير.
9: صباح الخير يا سيدي، كيفك يا سيدي؟
1: يسعد صباحك يا سيدي.
9: الله يرضى عليك يا سيدي.
1: ربي
9: والله يحفظك. موضوع هالزيادات هاي،
1: ايوه
9: بتذكر يعني قبل هيك ابو 5-6 سنوات يعني او اكثر، يعني اذا تحكي بدا 2000
1: و 11
9: عفوا عشان الواحد والله يفكر

0: اسمع بعدين شوف، هي امور اذا عيدوا القطاع العام على وجه الخصوص، اذا عيد موظفينه ثاني يوم ثالث يوم بنزلوا هل كله الرقابه والتفتيش على السواق اللي مش مرخص باخذوا منه، خليها على ربك
1: يا عمي. يا عمي يعني يحيي السوق، خذوا حقه
0: والله يحيي السوق خذوا. ان شاء الله ان شاء الله يا حمزه، ان شاء الله يا حمزه، قول ان شاء الله، قول ان شاء الله.
1: كمرتك على القناه، كمرتك على القناه اذا بتفرج على ردة مضوي وضوي،
0: صحيح
1: ضوي مضوي، كيف ما يضوون علم شيء يحطوا لنا هالضوء هالزينه. روح السوق تكدرات اذا والله العظيم نفس المشتري انه كمان ينزل يتحرك،
0: صحيح
1: يعني والله العظيم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، والله اني بعرف انه اذا في زياده او بالاعياد اصلا بتنشط الحركه، فما بالك اذا كان في عيديه على اقل تقدير. احمد صباح الخير.
2: صباحك اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي احمد.
2: بالبدايه بدنا ان شاء الله كل عام وانت بألف خير في مناسبه مرور عام على اذاعه عين.
0: وانت بخير وصحه وسلام يا اخوي.
2: انا ابو اسيد.
0: يا هلا ابو اسيد.
2: اخوي عامر،
0: يا اخوي انتوا عمال الوطن مالنا ومالكم، انتوا عيدياتكم غير
2: على الهوا بدي احكيها. الحكومه عيدتنا 20 ليره دفع بلا 5 ليرات مني على عند الحكومه.
0: الله انك شيخ، والله انك شيخ، والله انك شيخ. يسعد صباحك، ربي يحفظك ويطول عمرك ويبارك فيك. يا هلا يا اخوي، يا هلا يا اخوي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، ويأمل بالتوصل إلى تسوية سريعة للحرب. تراجع أسعار النفط بعد تأكيد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة. شهداء وجرحى جنوبي لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازيا بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوما. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد الأربعاء والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهيا.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو،
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي. ويكتوري.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. وللحديث أكثر معنا الخبير المالي والمصرفي الأستاذ مهند يونس. أسعد الله صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ عامر.
0: سيدي اقتصاديا وماليا فكرة العيدية.
1: نعم.
0: يعني ماذا لو قام القطاع العام مثلا بإعطاء عيدية للموظفين؟
1: طيب بداية اسمح لي بهاي المناسبة وموسم الأعياد عيد الاستقلال وعيد الأضحى أهنيكم بموسم الأعياد.
0: الله يحييكم
1: وعليكم بالصحة والعافية
0: الجميع يا رب.
1: يا سيدي العزيز احنا للأسف في موسم الأعياد دايما بنطلع بحملات أو دعوات لا تغني ولا تسمن من جوع. يعني موضوع العيدية أو تأجيل أقساط البنوك ليست حلول للمشاكل الاقتصادية السيئة اللي بنعانيها بهذه الفترة.
0: نعم.
1: ويمكن هي ردة فعل طبيعية خاصة مع الهندسة المالية الحكومية اللي دايما عنوانها جيب المواطن من خلال زيادة الضرائب والجمارك والرسوم. يعني إذا بدنا نحكي عن العيدية أخي طارق بدي أكون معك صريح. ما حد حل مشكلة. قد إيه بدنا نعطي الموظف القطاع الحكومي 50 دينار 20 دينار عيدية؟ حتكلف موازنة الدولة بين 5 إلى 10 مليون. بس مش هذا هو الموضوع الأساسي.
0: أنا معك أستاذ محتاج. أستاذ مهند أنا معك. نعم. معك أنا مدرك تماما ما تتفضل فيه. وأدرك أن الوضع الاقتصادي سيء وأدرك أن الرواتب قليلة وأدرك أن الأسعار بالسماء. بس أنا يعني فكرة اليوم هي متعلقة ماذا لو كان في عيدية؟ يعني شو الأثر اللي بتتركه العيدية بنفسيتي أنا كموظف بالدرجة الأولى؟
1: يا سيدي ما هو كمان يعني قول الشاعر بقول لك لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. سيدي احنا بدنا حلول، بدنا تعليم يبني الإنسان، بدنا تصنيع يبني الاقتصاد، بدنا تماسك اجتماعي بخلي الوطن كله كيان واحد قوي.
0: نعم.
1: احنا محتاجين من الحكومة مش عيدية سيدي.
0: شو؟
1: احنا محتاجين خطة انقاذ اقتصادي لمواجهة الاوضاع الاقتصادية والجيوسياسية اللي عم بنواجهها وما بتخفى على حدا.
0: صحيح.
1: احنا محتاجين انه الاحتياجات الاساسية لكل مواطن اللي بتضمن الحياة الكريمة لإله مثل التعليم مثل الصحة مثل المواصلات، هذا اللي محتاجينه من الحكومة. محتاجين تعليم حكومي شبه مجاني بجودة عالية، محتاجين مستشفيات حكومية بجودة عالية. خلينا نوفر على المواطن متطلبات الحياة الأساسية بحيث هذا الدخل اللي ما عم بيزيد بنفس زيادة أسعار السلع والخدمات إنه يكفي المواطن. محتاجين إنه نعيد النظر بقوانين سواء أجارات السكن.
0: أستاذ مهند أنا والله أدرك ذلك تماما، والله أدرك ذلك تماما. بس أنا اللي بقول لك هي إنه نلمس شيء، الخطة بدها سنوات والتطوير بده سنوات، وياما من خطط سمعنا وياما من كل هذه الأمور سمعنا. المهم إن يعني فكرة إعطاء عيدية، بس أنا هذا سؤالي، فكرة إعطاء عيدية كم تنشط السوق في الأردن؟
1: يا سيدي حتنشط السوق لفترة محدودة، لن تغني ولن تسمن من جوع. صدقني يا أستاذ طارق لو تعطي عيدية لكل مواطن 2000 دينار ما حيسكر الخوازيق اللي موجودة عندهم.
0: طيب يا أستاذ مهند قول للحكومة اعطوا يا رجل، قولهم اعطوا هال20 ليرة.
1: لا يا سيدي احنا بنطالب الحكومة انها توفر لنا تعليم بجودة عالية وتوفر علينا انه ندخل اولادنا بمدارس خاصة. بنطالب الحكومة انه توفر لنا مستشفيات حكومية نتلقى فيها الخدمة بكرامة بدون ما تستنى 6 أشهر عشان تاخذ لك صورة أشعة.
0: راحت يا أستاذ مهند راحت.
1: لا يا سيدي احنا بلدنا الموارد موجودة وتعدادنا السكاني ما خانتني ذاكرتي يعني ما بنتعدى 8-9 مليون. بإيدنا نبني الأردن ويكون أفضل ونبني خطط اقتصادية ما تكون جاهزة، وصفات هندسية مالية بس عنوانها جيب المواطن. احنا بالعكس هذا لازم نستغل الوقت اللي احنا فيه، هذا تحدي.
0: سامهند يا زلم احنا قلنا بتشفع لنا، بتطلع بتقول للحكومة ما انكم مش قادرين تعملوا هالشغلات هاي اعطوا هالموظف 20 ليرة.
1: لا لا يا سيدي، احنا املنا ببلدنا انه مش 20 دينار، احنا املنا انه نكون مجتمع قوي متماسك، انه نواجه التحديات لسه اللي قادمه، لانه الاوضاع الجيوسياسيه اللي بالمنطقه بتفرض علينا تحديات بدها مراجعه كامله.
0: طيب
1: الخطط الاقتصاديه بعيدا عشان ما احكي شعبويات سيدي. احنا للاسف تراكم الديون والمديونيه خلال الفتره الماضيه تدل على فشل بالفرق الاقتصاديه الحكوميه. احنا بدنا اقتصاد وخطه انقاذيه.
0: اسالك سؤال استاذ مهند، الخطه الاقتصاديه قديش بدها حتى تتطبق
1: سيدي؟ نبدا افضل من انه طبعا انا اسالك سؤال، معك ال 20 دينار اليوم شو بدهم يعملوا معك
0: يا سيدي؟ بيعطيني بنت عيدي من العيديات بشتري فيهن حلو، ها بشتري فيه. بس اقول لك شيء واحد،
1: يعني احنا علينا هي كلها حتكلف الدوله 5-6 مليون،
0: 4 مليون كمان اقل
1: 100%. أيوة. عدد موظفين القطاع العام 200-220 ألف موظف حكومي تقريبا،
0: 20 ليره 4 مليون
1: تقريبا، 4 مليون و400. بس هل هذا حيحل الموضوع؟
0: ابدا لن يحل هذا الموضوع، انا معك لن يحل. بس احنا شو بقول لك، العب بالمقصقص تيجيك الطيار، احنا بدنا نشوف مقصقص نشوف طيار، المهم نشوف شيء. يا استاذ
1: انه احنا الشعب الاردني بيستحق الافضل
0: ان شاء الله،
1: بيستحق انه نبلش افضل من انه نضلنا بنفس المدرسه والهندسه الماليه الحكوميه اللي عنوانها دائما جيب المواطن. لانه للاسف لو اليوم اعطوك ال 20 دينار حيتاخذوا بطريقه ثانيه من خلال غلاء الاسعار.
0: شكرا جزيلا استاذ مهند يونس، وكل عام وانتم بخير يا سيدي. شكرا الخبير المالي
1: المصري، شكرا
0: على الجميع يا رب، على الجميع يا رب، على الجميع يا رب.

0: غيث ليث صباح الخير يا ليث.
1: صباح الخير استاذ عامر.
0: كيف حالك؟
1: يطول عمرك.
0: تفضل يا ليث.
1: وربنا يعلم عليك.
0: وإياك. راح ليث، راح ليث. احنا قلنا وبفزع لنا الخبير. ها؟ بفزع بقول لا، يعني بعطيهم كلام اقتصادي انه العشرين دينار بتحرك السوق وما الى ذلك. انت شفت صاحب المحل اللي حكى معنا من نربت شو قال لك؟ قال لك والله حركة الشارع بتغير. ليث رجع؟ ليث صباح الخير يا ليث.
1: صباح الخير صديقي، شكرا قطع الاتصال.
0: لا ابدا ولا يهمك.
1: حياك الله، ربنا يعلم مع مراتبك ان شاء الله.
0: واياك يا اخوي ليث.
1: ضيفك العزيز بنقول له حفز الحكومة على 20 دينار صديقي. صار بده يصلح اقتصاد، يساوي مدارس، تقول اذا مدزنا ب 20 دينار وبعد العيد
0: بحلى الله
1: طبق تفرج. مشيها هسه، مشيها قول له يا
0: مش
1: الله جا منا يا اخوي. قول ابشر.
0: ابشر ابشر ابشر بالله يا ليث. ال 20 ليره شو بيسوي؟ اقول لك لو ادوك اليوم 20 ليره عيديه اقول لك ما بديش قيمتها. اسمع ليث، ليث
1: قاعد عسكري الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله
1: طيب مرات ب 60 دينار. حالي حال كل الأردنيين، بنك، سيارة، تطبيقات، لتر بنزين بدينار، وربك ما بنسى حدا الحمد لله.
0: إن شاء الله ربنا الله يا رب يرزقك ويقضي عنك الدين يا ليث يا رب العالمين. يقضي عنك الدين يا رب العالمين. الله يسعد صباحك. اي والله يسعد صباحك.
1: يعلم راسك.
0: يوسف صباح الخير يا يوسف.
2: صباح النور، كيف الحال؟
0: هلا يا سيدي، كيف حالك؟
2: والله انك انت بتطالب في شيء ممتاز، بس احنا المفروض تأجلون القروض مش العادية. يعني
0: والله اسمع، بتعرف يوسف
2: ماشي بتعمل، بس والله لو أجلوا لنا القروض عدم مؤاخذة، اللي بده يضحي بروح يضحي.
0: انت يوسف، يوسف انت لما تطلب تأجيل قروض لا تطلب بس تأجيل قروض، اطلب بأنه هاي القروض الفوائد تبعتها توقف، يعني ما يأجل لك هذا القرض الشهر هذا ويحط لك إياه بآخر سداد للقرض، لأنه المئة ليرة بدك 6,000 ليرة.
2: احنا انت بتحكي صحيح، ولكن عدم مؤاخذة زي ما حكى الخبير قبل شوي، العشرين دينار يعني انت الكل عايش في هالبلد وعارف، يعني العشرين دينار زي ما حكيت بدك تعيد فيها واحدة من البنات،
0: صح،
2: بدك تشتري لك شوية حلو،
0: صح،
2: بس انت ما سويتش اشي. بس لو اجل القرض بدون ما يحطوا علينا فوائد،
0: ها ايوه شايف،
2: يعني 150 ليرة و 200 ليرة بروح بيشتري اواعي لاولاده، بعيد كونه العيد اللي فات نفس العملية، الواحد ما عيدش، كنا طالعين من رمضان ومدارس وكل شيء، وهسه نفس العملية نرجع، يعني العيد في نفس يوم الرواتب، يعني امبارح قالوا بدهم ينزلوا على ذاتك يوم الخميس رواتب المتقاعدين. طبعا شو بيسوا فيهم؟ طب لو بده يروح يشتري اي شيء كيف بده يكمل باقي الشهر؟ مو اجلوا انه القروض احسن من هالشيء.
0: يا سيدي ان شاء الله، ان شاء الله يسمعوك، ان شاء الله مع الفائده، اجلوا القرض مع الفائده. معاذ صباح الخير. الله يسعد صباحك يا اخوي.
3: صباحك اخ عامر.
0: هلا يا اخوي.
3: انت بخير والوطن بخير
0: وصحه وسلامه يا رب على الجميع يا رب.
3: الله يحفظك يا رب. سيدي العزيز، انا بدي اجاوب شو بده يصير.
0: اول
3: شيء بدها تكلف الدوله ما يقارب ال4 مليون.
0: ماشي،
3: ال4 مليون راح تسترد منهم الدوله مباشره 640,000.
0: كيف؟
3: 16%
0: ماشي.
3: بدك تشتري فلافل، بدك تطلع في تاكسي، بدك تعبي
0: بنزين،
3: تسوي اي شيء، 16%. طبعا بين قوسين البنزين هاي حسب الحال راح ياخذوا اكثر.
0: ماشي.
3: الدخان بدي اشتري من 20 دينار باكيت دخان راح توصل 80% يستردوا من الدينار. أه. تقريبا.
0: لا انت انا خليني اريحك، انا خليني اريحك. اسمع اعطيك الحسب الاسهل. اسع مره واحد من الوزراء اللي قال لي، يعني لا تقول انا اللي قلت، كل دينار يا اخوي، كل دينار انت بتاخذه كويس بتدفع عليه تقريبا 60 قرش ضرائب ورسوم، يعني انت قديش بيضل لك؟ 40 قرش من الليره. من الليره
3: بالضبط.
0: كويس، يعني بدك تجيب من الأربعة مليون 60%، بيظل تقريبا مليون وشوي. المليون وشوي بدك تشتري فيهن اللي قلت اللي تفضلت فيهن انت وتدفع عليهن الباقي. تفضل.
3: 100%. ومقابل ذلك في ناس تشجع على دفع الرسوم، على دفع الضرائب، يعني بصير في حركة. وبالإضافة أخي بس بدي أعلق بشغلة معي أخ عامر.
0: معك سيدي طبعا.
3: تمام. بأمريكا أيام الكساد العالمي شو كانوا يعملوا؟
0: شو
3: كانوا يجيبوا؟ تعالوا مواطنين، الفكرة مبدأ الفكرة هيك، احفروا جورة خذ 100 دولار، تعال يا مواطن ثاني خذ 100 دولار ثم الجورة. كان حذك الاقتصاد. لازم يصير في انفاق حكومي عشان القطاعات تشتغل. اليوم انت اشتريت شغلة، عجل اقتصاد، تاع التاكسي بدي يشتغل، تاع السوبر ماركت بدي يشتغل، محل الاواعي بدي يشتغل. قد ما هي الناس ممكن يشوفوا 20 ليرة ضئيلة ما تطلع عليها بشكل فردي، طلع على
0: صحيح.
3: ديش راح تمر في ايد واحد
0: صحيح
3: وضربها بالعشرين
0: صحيح صحيح. الله يسعد صباحك. صحيح سعد صباح الخير يا سعد.
4: هلا صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا سيدي كيف حالك؟
4: الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: ربي يحفظك وبارك فيك.
4: انا بالنسبة لي بعد اتصالك مع الخبير مسامح بها العلي. يا رجل دمرنا.
0: لا حول ولا قوة.
4: يا رجل لسه يقول لك يا طارق وين طارق؟
0: مشي يا طارق. مشي يا سعد مشي يا زلمة مشيها
4: يا سيدي. الشغلة مشيتها الشغلة الثانية. يقول لك عدد سكاننا 8-9 مليون يا زلمة احنا صرنا 12.
0: من يسكن الاردن 12 مليون صحيح.
4: ولسه يقول لك 8-9 مليون اذا ما خلتني الذاكرة 8-9 مليون يا اخوي
0: مسامحه بالعديه. واذا جبت هديه هاي تكفي تعطير. لا يا زاد لا يا زاد هو يتحدث بلغه ارقام. بس بس الله, الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا سيدي. والله هو يتحدث بلغه الارقام يا اخوان. لغه الارقام جامد يعني. يتمنى الرجل شيء افضل. ضرار صباح الخير يا ضرار.
5: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
5: صباح الخير استاذ عامر.
0: صبحك وربحك يا سيدي. الله يحفظك.
5: انت رجل محترم.
0: الله الله يحفظك بارك فيك. اي والله
5: واعدامي مميز.
0: الله يكرمك يا رب العالمين.
5: واحنا بنتابعك صح ما بنحكي معك لكن والله بنتابعك.
0: الله يحفظك وبارك فيك والله.
5: ممكن بس اعطيك بس سؤال واحد.
0: تفضل.
5: هلا المجتمع الاردني شعب عنده كرام.
0: صحيح.
5: اصل عنده كرام.
0: صحيح.
5: واحنا يعني الحكومه تضحك على الشعب يعني صراحه.
0: اها.
5: تضحك عليهم بطريقه يعني مهزئه. يعني 20 دينار يعني احنا بنترجاكم 20 دينار ما بدنا 20 دينار.
0: لا لا اسمع
5: عندنا مكالمات خير.
0: ايوه
5: هو عندك كم سايق فين بالاردن كم سياره ماشي بدون ترخيص. يعني انت نزل نرجو من جلال سيدنا ينزل اعفاء على المكالمات السير. والله العظيم يا استاذ عامر والله العظيم انه في مكالمات سير فيها هلاك لعائلات.
0: مخالفات والله مرتفعة والله. اسمع والله اللي كان يجي مخالفات 30 ليرة ساعة تيجي 110 ليرات.
5: يعني أنا بالوقت الحالي أكبر عيدية لها الشعب الأردني الطيب اللي أنت منهم.
0: والله
5: العظيم والله العظيم أفضل إشي هالمخالفات السير. خلي الناس تفرح. والله العظيم مخالفات السير هذه هلاك. مش خسرانين إشي هم يعني القصد يعني ما نقول ما بتوفي معاهم مش خسرانين يعني مجاهرين في الحكومة صح ولا لا؟
0: تعرف
5: وهم خسرانين
0: لما لا
5: يعني
0: لما
5: بدينوا بنينوا يعني بكرة بتسامحهم بكرة بترجحهم يعني مش والله ضريبة الدخل على بيت ولا كذا. لا هاي مخالفات سير الأصل يسامحوا الناس فيها. والله العظيم وانت الصراحة رجل محترم.
0: الله يبارك فيك. والله العظيم والله العظيم كلامك صحيح. والله احنا بنقدر نعمل هذا الموضوع لما تكون إدارتنا المالية لا تعتمد فقط على نقص من هون عوضها بهون بس. صباح الخير. فاصل حاضر يا احمد طرحان.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

واشتراك بي ان مع سنابس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم معي صهيب. صهيب صباح الخير.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: يسعد صباحك يا صهيب، كيفك؟
1: الله يعطيك العافية، الله يسلم حالك.
0: تفضل خيو.
1: سيدي احنا مشكلتنا إلي أخت أنا تفعالج مركز الحسين للسرطان.
0: أوكي.
1: محول من الحكومة.
0: آه.
1: الآن الحمد لله صلى الله سنة ونص تعالج والحمد لله رب العالمين، والمركز ما شاء الله مش مقصرين.
0: الحمد لله.
1: لكن وصلت لمرحلة إنه الورم انتقل للدماغ.
0: أها.
1: وحسب البروتوكول العلاجي اتعالج بالإشعاعي، لكن للأسف الإشعاعي ما تجاوب مع الورم. وصلت لعلاج، العلاج هذا سعره في المركز الحسين 4500 دينار للجلسة الواحدة.
0: ما قدروا يشوفوا لك يا عن طريق جمعية عن طريق إعفاء؟
1: والله للأسف هذا الدواء غير مؤمن بأي مكان.
0: طب هذا الدواء موافق
1: كثير جداً،
0: بس صهيب الدواء موافق عليه بس بتم استخدامه مركز الحسين للسرطان ولا
1: مركز الحسين يتم استخدامه؟ بيقول لك روح يا عمي ادفع حقه وبنستخدم لك اياه مباشر، هذا احسن دواء حاليا موجود لهذا لهي الحاله.
0: قديش عمره؟
1: غير مغطى بتامين.
0: قديش عمره؟
1: عمره والله باخر 40.
0: الله يا ربي شافيه وعافيه. طيب والله بدي اجرب هال خلي ايه. طيب محمد رشاد تفضل. بالله يخليك مع صهيب. صهيب الله يخليك مع محمد.
1: أبشر
0: بعد امرك. خلينا نشوف كيف ممكن يعني بيقدروا يساعدوك. وللامانه للامانه للامانه يعني الله يا ربي يشافي الناس ويعافيها، بس للامانه يا مركز الحسين بكوادره بادارته وايضا دروزه اللي بالبشير، للامانه اطباء ممرضين صيادله لجان يعني ناس طيبين جدا بتعاملوا مع الناس بعلم وفهم ومنطق وبريح الناس كلهم، ويا ربي يشاف الناس ويعافيها كلهم يا رب العالمين. هاي كلمة حق في هذا المركز للأمانة للأمانة. معانا صدام. صدام صباح الخير يا أخوي.
2: صباح الورد أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي. هلا يا صدام. هلا يا أخوي.
2: شكرا على جهودك وعلى المواضيع اللي انت بتتناولها اللي بتهم الوطن والمواطن.
0: الله يحفظك وبارك فيك خيو، طول عمرك.
2: الله يبارك فيك. الله يكرمك.
0: تفضل خيو.
2: سوري افضلت. انا ما بعرف اذا بعت لك الاستاذ محمد رشاد الموضوع اللي كنا نحكي فيه اللي هو موضوع شهادات الايزو.
0: شهادات
2: الايزو.
0: الايزو ايوه تفضل.
2: نعم شهادات الايزو. سيدي اول شيء بدي اعرفك نفسي، انا المهندس صدام رمح في جامعه بغداد بال2000. انا مهندس صناعه غذائيه. خبير بصناعات غذائية وسلامة الغذاء وبأنظمة الايزو.
0: ما شاء الله.
2: الايزو وجو. الحمد لله أنا كواليتي مانجمنت سيستم وإف إس إم إس ليد أوديتر بهاي الأنظمة، زادا ليد أوديتر بشهادات الحلال.
0: ما شاء الله. ما شاء الله عليه.
2: لفترة معينة ولازلت متطوع لخدمة الصناعة الوطنية الأردنية.
0: الله يقدرك. متطوع.
2: الله يبارك فيك. يعني أنا بشتغل، لكن أي شركة أردنية تعمل في مجال الصناعات الغذائية وحتى في المجالات الثانية اللي بلاستيكية والكيميائية
0: وطلبت استشارة ما بتقصر. الله
2: بعيوني.
0: تفضل سيدي.
2: أول شيء بدي أتكلم أنا عن الصناعة الوطنية الأردنية. الصناعة الوطنية الأردنية هي من أفضل الصناعات الموجودة في العالم. أنا على صعيد شخصي عندي ثقة تامة فيها لعدة أسباب، منها أنه أنا زرت هاي المصانع على مدى سنوات طويلة. تمام. لمست مدى جدية والتزام الصناعيين الأردنيين سواء كانوا أصحاب مصانع أو مدراء مصانع أو حتى مهندسين في أقسام الإنتاج والجودة وآخره. بأنهم ينتجوا منتجات ذات جودة عالية. والمصنع الأردني عنده ضمير يتميز بانفراد، ويعني هذا الحكي يعني بصراحة ما بتلاقيه بهاي النسبة العالية بأي دولة بالعالم زي ما بتلاقيه بالأردن. الصناع الأردني عنده التزام وعنده ضمير بأنه ينتج منتجات ما فيها أي غش ومنتجات سليمة حتى من الناحية الصحية، منتجات مطابقة لكل المواصفات.
0: نعم.
2: سواء المواصفات هاي كانت دولية أو محلية.
0: الحمد لله.
2: تمام. فأنا عندي ثقة تامة بالصناعات الأردنية.
0: نعم.
2: عندي ثقة تامة بالصناعيين الأردنيين. الصناعيين الأردنيين عندهم وطنية عالية، عندهم حرص على هالبلد، عندهم حرص كمان.
0: الحمد لله. طب مهندس
2: ينتجوا صناعات من أفضل ما يكون.
0: الحمد لله. ماشي تفضل. مش المشكلة وين؟
2: إحنا ما عندنا مشكلة، بالعكس أنا بس كنت يعني كان كنت أتكلم عن موضوع أنظمة الأيزو وشهادات الأيزو وأهميتها في دعم الصناعة الوطنية والارتقاء بالصناعة الوطنية، ومش بس بالصناعة الوطنية والارتقاء كمان بالخدمات الحكومية. تمام. المقدمة. طبعا أنت عندك دراية على موضوع أنظمة الأيزو ومدى أهميته لهذه الشركات والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة، كيف أنها بترتقي بالاداء، دائما في تطوير تحسين مستمر، ودائما في عندك انت بتشتغل على اي ريسك ممكن يواجهك في اثناء الصناعه او تقديم الخدمه، ودائما تقتنص الفرص في انك تقيس انك يعني تطور المكان، تطور الخدمه وتطور المنتج.
0: نعم.
2: تمام. طيب هلا قد تسالني سؤال، هل فعلا كل الشركات تستحق شهادات الايزو؟
0: مو انا بدي اسالك يعني هل يعني هل انت هناك شكوك في الشهادات الايزو اللي بتعرضها كل الشركات او اغلب الشركات؟
2: تمام. لا اخفيك، انا من خلال خبرتي واطلاعي على سوق الشهادات الايزو. تمام.
0: نعم.
2: يعني الله ينعم عليك، انا ما بقدر انا والله احط نسبه بمدى بقديش نسبه الشركات اللي هي فعلا تستحق شهادات الايزو، لكن انا بقدر اضمن لك انه معظم او كل الشركات الاردنيه المحليه على مستوى اصحاب الشركات هم عندهم حرص على انهم يحصلوا على شهاده الايزو بجدارة. تمام. اللي بيصير كالتالي، اللي بيصير احيانا انه بيكون في خلل في بعض، وانا اركز على اقول ان احكي بعض حتى لا تؤخذ علي كلمه، في بعض الجهات المانحة لشهادات الايزو في تنافسية بين الجهات المانحة لشهادات الايزو، في جهات مانحة لشهادات الايزو تلتزم حرفيا بكل متطلبات منح هاي الشهادة، من حيث انه المؤسسة او الشركة هي فعلا تستحق انها تحصل على شهادة.
0: طيب الشركات التي لا تستحق منح هذه الشركة، الشركات التي لا تستحق اخذ هذه الشهادة ومعها شهادة، كيف حصلت عليها مثلا؟
2: كيف حصلت عليها؟ هذه احيانا بتكون بالتنافسيه الغير شريفه الموجوده عند بعض الشركات. انا عشان هيك انا يعني هذه مداخلتي كالتالي. احنا قطاع منح الشهادات الايزو للاسف الشديد ما في تشريعات وقوانين محليه ناظمه لهذه الجهات او عمل هذه الجهات. احيانا بتكون في شركات وحتى بتنشر اعلانات على السوشيال ميديا واعلانات مموله، نحن جهه تمنح الايزو كذا والايزو كذا والايزو كذا، لكن تعال اسالهم انتوا عندكم مدققين معتمدين وكواليفايد انهم فعلا يدققوا هاي الانظمه؟ هل انت مثلا لما تحكي انه انا والله عندي القدره اني اعطيك شهاده كذا وشهاده كذا، هل المدقق اللي عندك معتمد؟ هل عنده خبره في المجال اللي رايح يدقق عليه؟ حتى على مستوى الجهات الحكوميه، الجهات الحكوميه بتنفق اموال طائله في سبيل التحسين والتطوير المستمر من خلال مثلا لما تاخذ مثلا الايزو 9001، الايزو 9001 يعنى بانه يحسن الاجراءات المؤسسية حتى يوصل لمرحلة انهم يقدموا افضل ما يكون من خدمات المواطن. تمام. فلما تكون الجهات المانحة غير جدية بانها تشير لاي جابس موجودة في اداء المؤسسة على الاقل فيما يتعلق بمتطلبات الحصول على شهادة الايزو 3001، هم بيعطلوا فرصة الوطن بانه يتحسن ويتطور ويتقدم، هم بيعطلوا موضوع تحسين الخدمات وتحسين الاداء ومواجهة المخاطر واقتناص الفرص، وهذه الأهداف الرئيسية لشهادة الايزو.
0: طيب بالله المهندس، بالله انك توصلوا مع غرفة الصناعة والتجارة، عنده معلومات مش حاب يقولها، وصلوا مع غرفة الصناعة والتجارة. ام سيف صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك.
0: هلا وصباحك.
3: العافية.
0: الله يعافيك، تفضلي. الله ربي يحفظك ويبارك فيك. يا
3: انا والدة الطالب سيف الدين محمد الرمحي. ابني توجيهي عمره 17 سنة
0: ما شاء الله،
3: مثل هالشباب بحب الرياضة من زمان، يعني من أول ما ببلشوا الشباب عمر 12-13. هلأ في شهر 11 تقريبا كان هو في حرم المدرسة بداخل الدوام.
0: أوكي.
3: ابني بيمارس رياضة التسلق على الصخور.
0: أه.
3: وفي يومها قدر الله ما شاء فعل وقع عن ارتفاع 9 متر تقريبا.
0: أه.
3: طبعا ما كان في فرشات أمان، ما كان في سلامة عامة داخل الصالة ولا في كاميرات ولا رقابة.
0: يعني هل هذه الصالة مخصصة للتسلق؟
3: للتسلق ولا ألعاب يمكن كرة السلة أو أشياء تانية رياضات أخرى.
0: يعني مخصصة لهذا الموضوع.
3: نعم، علما إن هي مش مرخصة من التربية والتعليم هاي الرياضة اللي موجودة عندهم.
0: طيب قطاع خاص يعني اللي عامل الصالة هاي؟
3: أفضل مدرسة خاصة. نعم.
0: كملي.
3: نقلوه على المستشفى، كان بده عملية ضرورية وخطيرة للعمود الفقري لأنه كسرت عنده الفقرات القطنية، دزت على النخاع الشوكي، تضررت عنده أعصاب المثانة المنطقة الحساسة حيث أنه ما عاد يمارس نداء الطبيعة بشكل طبيعي، فقد الإحساس في هذه المنطقة نهائيا. هذا ممكن قد يؤثر على مستقبله يعني كزوج. سوى التواصل مع المدرسة في تلك الفترة على أساس التراضي، مسكون عالجوا ابني من شهر 11 لنهاية شهر 4 قبل امتحاناته بحوالي أسبوع 10 أيام وقفوا عنه العلاج.
0: ليش؟
3: ما بنعرف.
0: وقعتوا على تسوية؟
3: لا.
0: كم كلفت بالله؟ كم كلفت العمليات العلاجية؟
3: هلا هو سقف التأمين لكل طالب في هيك مدرسة 600. هن رفعوا سقف التأمين على أساس إنه يعملوا العملية ويعالجوا وإله مستلزمات طبية شهرية.
0: طيب.
3: تكلفتها من 500 إلى 700 شهريا.
0: أوكي.
3: بس إنه بستعمل برابيش. بستعمل برابيش قسطرة.
0: طيب. ما بيكسب. سألت المدرسة ليش وقفوا؟
3: نعم ما في سبب.
0: كيف ما في سبب؟
3: يعني ممكن نلجأ للقضاء. إذا بدنا نحن ابننا هلأ أنا عندي ابني خلص امتحاناته مبارح. هلأ بعد التوجيه ابني مين مسؤول إنه يكمل علاجه؟ هو تكاليفه عمل عملية في عموده الفقري، ركبوا له صفائح معدنية وبراغي، الحمد لله بيمشي، لكن فقد الإحساس نهائيا في موضوع الدخول.
0: الصالة بالمدرسة، معلش، الصالة بالمدرسة؟
3: نعم.
0: وهم مرخصين انهم يلعبوا الاطفال فيها؟
3: لا، ما لها ترخيص من التربية.
0: لا مش من التربية، من المدرسة.
3: لا نعم اكيد.
0: وعنده مشرف ومدرب؟
3: عنده مشرف وعنده مدرب.
0: والمسؤولية الكاملة تقع على المدرسة في مثل هاي الحالات؟
3: نعم، لانه داخل حرم المدرسة.
0: طيب، تواصلت مع القطاع مع مديرية القطاع الخاص او المدارس الخاصة في وزارة التربية؟
3: لا، انا ما بعرف يعني بصراحه ايش بدي اعمل. انا
0: طيب، خليك تحت الهواء. طيب، توكل على الله.
3: ابني اردني، ابن الاردنيين، ابني بده علاج مكلف، المدرسه وقفت عنه العلاج.
0: قديش تكلفه العلاج بالله؟ انت قلت لي 600 بالشهر تقريبا، صح؟
3: نعم، بين برابيش وبين ادويه وبين ادويه اعصاب، لانه علاجه طويل وما بنعرف ايمتى ممكن يطيب وممكن يحتاج لعمليه في المستقبل. يتركب جهاز على النخاع الشوكي.
0: كم شهر عالجته المدرسه؟
3: من 6/11 ل 26/4،
0: يعني 5 شهور او 4 شهور تقريبا.
3: نعم، عمل عملية تكلفتها كانت 4,000. بس هو قعد شهر كامل في المستشفى بعدها.
0: طيب، الله خليك خذها يا محمد. ما بعرف شو الاجراءات الامانة، يعني القانون شو بيقول بمثل هاي الحالات. فتأكد من وزارة التربية، في مديرية القطاع الخاص هناك، المدارس الخاصة بوزارة التربية، تأكد منها وخذ منها التقارير بالله. شوف كيف يعني شبه والعمر وبعده. الله يا ربي يشافيه ويعافيه يا رب. أحمد، صباح الخير. أحمد.
4: أخوي، صباح الخير معلمي.
0: صباح الورد. هلا والله، كيفك؟
4: الله يسعدك يا معلمي، شو أخبارك؟
0: والله بشرك بحسن حال.
4: الله يسعدك يا معلمي. أنا حكيت معك قبل حوالي 9 شهور بس ما كان معي وقت كافي اللي اشرح لك شو صار في موضوعي انا، موضوع التلفونات اللي حكيت معك اذا بتذكرني. يا سيدي ابو الجماعه، قلت لي اذا انت كشخص بتعرف المحل بشكل رسمي بتبلغنا احنا كشخص. طبعا انا بالصدفه كنت نازل على الزرقاء ولقيت ان سيدي فاتحين المحل وعندهم ناس سيدي بدمروا في الناس وبدمروا في العالم.
0: هذول اشتريت منه التلفون ودفعت حقه واعطوك تلفون ثاني، مزبوط ولا
4: نعم ما هيك فاكرني انت. هذا اللي سيدي فاتحين المحل ولقيت عندهم ناس سيدي والله العظيم ناس كتير ودمروا الناس ودمروا العالم.
0: متى شفتهم؟
4: شفتهم وبعثتك على الواتساب هاي صورة المحل وصورة تلفونهم.
0: لا ما بديش تبعث على الواتساب، خليك محمد رشاد، بالله انك تاخذهن وبعثهن للجماعة اللي قالوا لنا انه نزلها واقول له وين بعثن من الاخر.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، امنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، ويأمل بالتوصل إلى تسوية سريعة للحرب. تراجع أسعار النفط بعد تأكيد ترامب مجدداً أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة. شهداء وجرحى جنوبي لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازياً بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوماً. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد الأربعاء والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهياً.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: معتصم صباح الخير.
1: هلا استاذ عامر صباح الورد.
0: معتصم
1: معك استاذ عامر.
0: معتصم صباح الخير. مش سامع صوت معتصم انا بالمره. معتصم صباح الخير.
1: هلا استاذ عامر صباح الورد.
0: يسعد صباحك تفضل يا معتصم.
1: والله يصبحك نور النبي.
0: صبحك وربحك هلا يا اخوي.
1: استاذ عامر انا تواصلت معك بالنسبه لمشكله طبيه صايره معي.
0: اي مشكله خيو؟
1: مشكله طبيه صارت معي.
0: اها نعم.
1: انا اسمي معتصم محمد مصطفى النعمات. عمر 26 سنه.
0: العمر كله ان شاء الله يا معتصم.
1: الله يسعدك. بال 2012 دعست.
0: اها.
1: والوالد سامح اللي دعسني يعني يعني الحمد لله اني طلعت يعني بخير وسلامه.
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما.
1: فانا مقدم للجيش بال 2018 للجيش وللامن العام.
0: تجنيد يعني؟
1: لا التجنيد.
0: ماشي.
1: قبل فتره رحت فحص طبي.
0: اوكي.
1: بتفاجئ انا لي 6 سنين بستنى فحص يعني.
0: اوكي.
1: يعني يطلع لي دور للفحص. بتفاجئ انه مصنفيني غير لائق صحيا.
0: غير لائق صحيا. انت شو الحادث شو ترك عندك بالله يا معتصم؟
1: الحادث ما ترك عندي ولا شيء الحمد لله بفضل الله يعني طلعت واموري تمام ولله الحمد حتى يعني لليوم صحتي تمام الحمد لله ما باخذ لا ولا اي علاج ولا اي علاج.
0: طيب
1: بتفاجئ ان مصنفيني 5 غير لائق صحيا من الفحص الطبي بالجيش.
0: اه
1: فلما رحت راجعت الدكتور بالبشير
0: اه عن نظام حكيم شايفين اسمك
1: على نظام حكيم منزلين منزلين الدواء سرع.
0: وانت ما بتاخذه؟
1: انا ما باخذ ادوية ولا اي علاج وعرضوني على اللجان طبي جديد لما رحت على البشير رجعت قبل فترة. عرضني على اللجان طبي على 10 دكاترة.
0: طيب
1: وسوينا تخطيط دماغ والحمد لله بفضل الله ما طلع معي ايش ولا بين معي ايش.
0: يا ربي لك الحمد.
1: نورمال طبيعي بيعطيه
0: الحمد لله.
1: بقول له طيب انا بدي تشيل عني المشكلة هاي. انا لليوم مش قادر اشتغل انا لي 6 سنين كل ما اقدم.
0: طب شو قالوا لك نظام حكيم بيشيلوا عنك ولا لا؟
1: مش راضين يشيلوها عني وانا كثير حاولت.
0: ليش ليش ليش مش راضين؟ طب اذا عندك كل الفحوصات ليش مش راضين؟
1: بقول لي ما بتنشال هاي خلص بتضل نثبت عليك. طب انت ثبتت علي انا لليوم مش قادر اشتغل
0: وهي مش موجودة فيك
1: ومش موجودة فيي ابدا. وجبت له تقرير وسوي له تخطيط دماغ بالمستشفى البشير نفسها وعرضني على 10 دكاترة.
0: معتصم سكان وين انت؟
1: سكان عمان الجويدة.
0: رحت على حكيم على إدارة ولا رحت وين؟
1: رحت على حكيم على الإدارة ورحت على إدارة مستشفى البشير كاملة ورحت على الدكاترة.
0: طيب
1: وما حدا راضي يساعدني فيها بالمرة. الكل بيقول لي طيب احنا شو ما بنقدر نشيلها انت ما معك ايش انت عارف انه ما معك ايش هذا خطأ طبي. طب خطأ طبي انا اتحمل مسؤولية العمر هذا ليش؟ طب انا هيني قاعد عن الشغل مش لاقي شغل مش قادر اشتغل لا طالع لي بالجيش لا طالع لي بدائرة حكومية ولا طالع لي بإشي من وراها تطبيق حكيم من ورا كلمة. طب انت لما تنزل الكلمة عليها هاي انت مضيع مستقبلي.
0: طيب يا سيدي انا بوصلك مع حكيم خليني اشوف كيف وضعهم. حكيم خليك انا راح اتواصل معك بينك وبين حكيم ان شاء واحد احد ان شاء الله. خليك بالله معتصم هاي بعدت لكم رقم معتصم خلو عندكم معتصم معلش. اوكي طين اتصال ثاني. فارس صباح الخير. يا فارس
2: صباح الخير استاذ عامر
0: كيفك؟
2: الله يسعدك.
0: وطي صوت الراديو وطي صوت الراديو يا رب. وصباحك يا رب.
2: انا سيدي متابع برنامجك كامل بعني اول مره بحكي معك.
0: يلا حييك.
2: الله يبارك فيك سيدي. انا معاي كي جي في 95
0: ماشي.
2: رحت العام كشنتت جبت ماتور قارنت البيان الجمركي مع الرقم اللي على الماتور طلع مطابق. رحت ارخص قبل اسبوع عند انتهيت ترخيصياتي ب 6/5 وانه بقول لي هذا الرقم اللي على الماتور مدقوق دق يدوي. طيب والحل؟ وانه بقول الحل بدك تجيب بيان جمركي مطابق لا. طب والحل؟ وانه بقول بدك تكب الماتور وتجيب ماتور من الاخر. طيب انا سيارتي كلها ثمنها 900 دينار وعلي حادث وعلي مخالفات يعني بدي ادفع 300 دينار دفعت العام حق ماتور وبدي ادفع 300 دينار حق ثاني معناته يعني مش عارف شو بدي اسوي يعني مسكر. مشان هيك حكيت معك. حكيت مع اللي اشتريت من عنده البيع الماتور بقول لي روح انا لواش بتهدد انت. قلت له اذا ما انا ما بهدد شغله مش مستاهله نوقف انا وياك قدام المحكمه. وانه بقول له عمي انا بدي اوقف قدام المحكمه انا ما بدي احلها ودي.
0: طيب
2: حكيت مع محامي وانه المحامي بقول لي يا عمي هاي يعني اقل شيء بده يقول لك انه انت دقيت الماتور لازم خلال 48 ساعه اشتكيت عليه.
0: ما هاي المشكله تبعت هذا الماتور خلال شيء بيعطيك 24 ساعه شيء بيعطيك 48 ساعه شيء بيعطيك اسبوع. وحكينا مره مع مع النقيب هذا. خلينا نعطيك الاستاذ جميل ابو رحمه. استاذ جميل صباح الخير.
3: خير استاذ عامر لك وصباح الخير للساده المستمعين.
0: الله يحييك.
3: اذاعتنا
0: اذاعتين. الله يحييك سيدي. سمعت الشكوى؟
3: والله ما سمعتها.
0: اتفضل يا سيدي عيد له الشكوى بعد امرك.
2: استاذي العام اشتريت ماتور بشهر 7 من عند واحد من اربد. رحت ودققت الماتور مطابق لرقم البيان. رحت ارخص الاسبوع الماضي بالترخيص وانهم بيقولوا لي هذا مدقوق دق يدوي. طيب الحل وانه بقول لازم تكب الماتور وتجيب واحد. حكيت مع اللي اشتريت من عند الماتور بقول له لا يا عمي روح اشتكي. يعني حكيت مع محامي بقول لي يا عمي المحامي هذا بيعطيك 48 ساعه اقل شيء راح اقول لك انت اللي دقيته على ايدك.
0: قديش اعطاك هو؟ قديش اعطاك هو؟
2: اعطاني كفاله للماتور. انا ما كنت اتوقع انه الرقم بده يكون ملقوق دق يدوي.
0: طيب خلينا نسمع استاذ جميل تفضل.
3: سيدي الله يصبحكم بالخير جميعا.
0: صبحك وربحك.
3: بالنسبه للمحركات سيدي اول شيء المحركات المستعمل كفالتها 3 ايام كسر كشنيت وشهر صار الزيت. هذا العرف السائد عندنا بالمحركات المستعمله السكند هاند.
0: نعم.
3: ولما شرى محرك شرى محرك مستعمل ما شرى محرك براند نيو جديد. بالتالي الان اذا حصل اي خلاف هو اكتشف الامر بعد سنه بيحكي. فانا بدي يعني اطلب منه انه يراجعنا نشوف الموضوع تبعه كامل ونحله اياه.
0: ابشر.
3: اذا كان هناك خلل وبين هناك تزوير كما يدعي انا راح احوله للمدعي العام.
0: ابشر ابشر يا سيدي بارك الله فيك يا استاذ جميل بالله يوصلك.
3: طيب
0: الان الان الان انا بقول لك
3: نقابه المهن الميكانيكيه
0: الان سيدي الان انا بتواصل بخليك تواصلوا مع بعض
3: بدي ارجع فرعنا بربد
0: الان بخلي سيدي استاذ جميل الان بخليه يتواصل الشباب بنسقوله كل هاي المواضيع باذن واحد احد باذن الله.
3: باذن الله.
0: شكرا يا سيدي. شكرا الله يحفظك. هلا يا سيدي. اخوي عامر عندي مشكلة عامة وخاصة. ابني خلص دبلوم علاج طبيعي من جامعة البلقاء التطبيقية بدون شامل لأنه وزارة التعليم العالي لغت الشامل. رحنا نجيب مزاولة مهنة من أجل التوظيف. طلبوا منا مزاولة مهنة من وزارة الصحة. رحنا على وزارة الصحة حكولنا هذول ما إلهم مزاولة مهنة ولا حد راضي يفيدنا بشيء. وإحنا بصراحة مش عارفين شو نعمل. ما حد راضي يعطينا كتاب بأنه في إلهم ولا ما في إله مزاولة وما في حد راضي بوظيفة لا قطاع خاص إلا بمزاولة. صادق وقلق لقينا حل. إذا إلهم مزاولة قولونا إلهم مزاولة من الكان الفلاني. إذا ما إلهم مزاولة قولوا يا عم ملهوش مزاولة واعطوه كتاب إنه هذا ملهوش مزاولة. بالله هاي عمر هاي الرسالة إذا سمحت شوف لي آخرها إلهم مزاولة ولا لا. وإذا ما لهم مش مزاولة ممكن يعطونا ورقة بالمزاولة ولا لا. بس

0: أشرف صباح الخير يا أشرف.
1: صباحك سيدي.
0: صباحك. هلا يا سيدي، ربي يحفظك ودينك.
1: هلا يا سيدي، الله يعطيك الصحة.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
1: كل احترام.
0: تفضل يا سيدي.
1: سيدي العزيز، أنا منطقة الأزرق الجنوبي.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك. قبل كم من يوم وصلنا إنذار عن طريق الواتساب.
0: إنذار على الواتساب؟ من وين؟
1: على الواتساب، إنه إزالة البناء خلال 3 أيام أو تصويبه خلال 3 أيام، المحل إنه آيل للسقوط بعد الكشف الحسي تبين إنه المحل آيل للسقوط.
0: لحظة، أنت عندك محل؟
1: ما عندي محل، اتصالات قائم من 30 سنة، وأنا كل سنة بسوي له صيانة.
0: طب أشرف، هذا معمر زينك ولا معمر بلوك وكل شيء أموره طيبة؟
1: معمر بلوك، وإحنا النظام الأزرق كمطاعم ومحلات أكثرها زينكو.
0: طيب تمام. ماشي.
1: تصويب وضع خلال 3 أيام، محل 14 متر ما بقدر أصوب وضعه، لو بدي أروح أجيب بلوك أو أجيب سمنت.
0: طيب.
1: ومتعهد أكثر من 3 أيام، مديني إياه على الواتساب طريقة غير رسمية.
0: البلدية اللي بعثين لك إياه؟
1: اللي بعثه الشخص صاحب المبنى، بايع المبنى، بايع الأرض.
0: بايع الأرض. أيوة.
1: بايع الأرض. بقول لك إنه لازم إخلاء وما بنعطوكوش إذن أشغال أو بنعطوكوش شيء. سحبت حالي وطلعت على رئيس البلدية المحترم.
0: طيب.
1: بارح. قلنا له يا سيدي العزيز، هذا الكتاب من عندكم صادر. أيوة. صفن شوية، قال لي طيب وين المشكلة؟ قلت محلك عيل السقوط. قلت له سيدي العزيز، الكشف اللي طلع كشف عندي، انتوا كاتبين بعد الكشف الحسي. أنا والقطع لحدي، لا حدا كشف عندي ولا حدا إجا. قال أبدا. قلت له يا سيدي أنت صادق وأنا مش صادق، أعطيني أيوة. الكشف اللجنة اللي كشفت عندك وأنا جاهز، بس أعطيني اللجنة. قال بجزء تبع الأبنية كشف. يا سيدي من هو اللي بده يكشف عندي؟ طيب انا صاحب المحل، بس اعطيني ورقه الكشف بدي اشوف مين اللجنه اللي طلعت عشان اطعن. أيوه. فيها قضائيا. قال خلص انت جاي تستفزني استفزاز. انت يعني عمليه استفزاز الي كانت استفزاز جدا، موجود ناس. يا سيدي انا مش جاي لابدا مشاكل ولا بدي شيء، انا قاعد بستفسر منك زي ما بستفسر من اي اداره حكوميه، عندي مخالفه قل لي مخالفتك بالوقت الفلاني وانا جاهز تحت القانون.
0: وهذا الفريق اللي اجوا كشف واثبت
1: ما فيه.
0: انه ما في على الواتساب،
1: ما في ابدا، انا مسؤول عن كلامي.
0: على الواتساب رساله اجتك هيك يعني؟
1: اجت لي رساله على الواتساب لمن يهمه الامر، اسبب ابعث لك اياها. بعد الكشف الحسي تبين ان البناء اي للسقوط ومتاكل، ولا بناء متاكل للسقوط. قلت له اطلع لجنة سيد العزيز، اطلع ميداني. قال لي انا اذا كل مواطن بدي اطلع الميداني انا ما بشتغل. قلت له يا سيد العزيز
0: بالله كيف ما بيشتغل اذا هذا بناء وبده يسقط؟ لا بده يطلع.
1: ما حدا طلع، وطلبت منه قلت له كل المطاعم بالازرق زينكو، وكل المحلات احنا هون منطقة اقل حظا من اول زينكو، وانتو رخصتونا على زينكو تمام، وانتو يا سيد العزيز ساعة الكهرباء اعطيتوني اذن اشغال على زينكو، وانا صلي سنين بدفع قاعد التراخيص
0: لك لحالك. بعثوا لك
1: للقطعة اللي انبعت فقط لا غير،
0: للقطعة اللي انباعت.
1: نعم. ومش عارف من مصدر مين اللي بعثت اللي موقع عليها رئيس البلدية.
0: الرقم اللي بعث لك يا مين هو صاحب القطعة اللي انباعت؟
1: صاحب القطعة بعثت للشغيل عندي، وأنا رنيت على صاحب القطعة 4 مرات وعدم الرد، وجاري نفس الشيء ران عليه. بدنا نستفسر شو اللي صاير، ما بنعرف عن أي شيء. رحنا نستفسر من رئيس البلدية امبارح أمور استفزازية جدا، بقول له أعطيني. طيب خلص أعطيني ورقة، أنا بدي أطلع في عندي محامي. يوم سمع كلمة المحامي قال خذ هاي ورقتك، روح خلي الليل المحامي يفيدك. سيدي العزيز، المحامي أصل القضاء محامي. وسلام في عمرك، يعني عملية استفزاز إذا بحكي له بقول له اطلع كشف ميداني وتفرج أنت على محلات الزين كل عندنا هون. إحنا منطقة نائية. قال لك أنا ما بطلع ميداني، أنا هذا الموجود عندي.
0: أعطاك الورقة اللي طالع فيها اللجنة ولا ما في ورقة؟
1: ولا ما في ورقة ولا في لجنة،
0: بس على الواتساب.
1: على الواتساب سيدي، وقال لي بتيجي لي يوم السبت، هذا امبارح الحكي.
0: لو انت تروح يوم السبت؟
1: ما بعرف، قال لي بتراجعني يوم السبت. قلت له سيدي ما بداش كل هالامور هاي. قال لي يوم السبت بتراجعني. قلت له لا يا سيدي، اعطيني الورقه اللي
0: انت اللي رئيس البلديه هاي. عندكم اللي هو الدكتور خالد البلوي مزبوط؟
1: بلوي نعم.
0: دكتور، طيب رنون على الدكتور خالد البلوي يا شباب. رن يا عمر، خليك معي يا اشرف، خليك.
2: الله يجبر قاطرك
0: ولا يهمك.

0: أسعد الله صباحك يا دكتور خالد.
1: صباح الورد.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: بالإذاعي والإعلامي المميز.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. دكتور، معنا أخونا أشرف. وأشرف عنده محل سقفه زينكو. بقول إنه بعثوا له امبارح على الواتساب، هيو معنا بسمعك، هو إزالة البناء أو تصويب الوضع. واجا لعندك قلت لك بدي الورقه اللي اجوا عليها الكشف الحسي، قلت له ما فيش ورقه.
1: عزيز
0: تفضل. تفضل دكتور.
1: اول شيء صباح الخير لك.
0: الله يسعد صباحك.
1: مستمعينا جميعا
0: الله يحييك بارك فيك.
1: استبتجينا مرات احنا بعض الاوقات بعض الشكاوي من المواطنين على المباني والمحلات اللي قايله للسقوط. اذا كان محله، انا مش ذاك المحل بالضبط 100%، اذا كان محله واقع في محل تجاري احنا بعثنا للجميع لتصويب الاوضاع، ولم نقم لغايه الان بالازاله، انما هي عمليه تنبيه انه يا جماعه الخير انه احنا في عندنا مشروع لتحسين الوضع كامل ولتصويب الاوضاع، ودينا لكم انذار. الانذار لغايه الان في بعض المحلات لم ينفذ، في بعض المحلات نفذ. فاللي عنده سقف زينكو يعني ليس من اللائق في منطقه سياحيه ومنطقة عجب السياح ومنطقة فيها نهج تقدمي نهج تنموي، يبقى على العمل. والله كل واحد عامل له خشة وعامل له غرفة وعامل له سقف زينكو ويقول أنا والله بناي هذا مرخص. لا، في نهج عام، في تطوير عام، في تخطيط. التخطيط يجب أن يتبع الأصول وأن يبدأ من نقطة ومن فكرة. الفكرة أن تكون خادمة للجميع، أن تكون جاذبة للسياحة، جاذبة لكل مواطن، مش كل واحد بده يبني على كيفه. احنا لما رخصنا على اساس انه بناء يكون لازم الواجب ان يكون انه في سقف باطون مبني على اصول هندسية. اما العشوائية يعني اذا كان في اختلالات سابقة فاحنا جايين نعدلها.
0: انا سؤالي طب. هل كل الاسقف الزينكو رايح تتغير؟
1: سيدي العزيز احنا ودينا انذارات للجميع وشلنا لحوالي 100 مبنى تجاري سقف زينكو شلنا في المخطط الشمولي. الآن السيد أشرف بده لجنة، احنا ودينا لك انذار يا سيد أشرف، ودينا لك انذار. أما راح نتبع الإجراءات القانونية والسليمة لأنه لسه ما زلنا.
0: طيب دكتور، قديش فترة التصويب الأوضاع؟
1: سيد العزيز بدي أعطيك شغلة.
0: تفضل.
1: فترة تصويب الأوضاع يعني بإمكانه أسبوع زمان يعمل سقفه كامل،
0: يعني مش محدد بكم يوم.
1: يعني من 12-5 تلقى الإنذار، ما قام بشيء ولا غير شيء. الحديث أنه أنا بدي أزيل، أنا مرخص، صحيح في ترخيص ونحترم الترخيص، لكن الترخيص إذا كان لاعتبارات او لتسهيلات. الان احنا في مخطط شمولي يجب ان يشمل الجميع.
0: ماشي دكتور. هو قال انه على قطعه ارض واحده فقط. الحوض اللي هم فيها وقطعه الارض المحلات فيها هم اللي تم اعطائهم تنبيه، مش باقي السوق. انت بتقول لي لا
1: الجميع. يعني خلينا نشوف الرجع.
0: تفضل.
1: اجاني اخونا اشرف، يعني بس بدي وين قرار اللجنه. طب احنا اعطيناك انذار. احنا ما زلنا، احنا لم نقم بعملية الإزالة لغاية الآن. الأخ أشرف خليه رجعني.
0: ابشر، السبت بكون عندك إن شاء الله.
2: ويستفتر إذا سمحت. ويستفتر. أول شيء كل احترام، كل احترام لك ولا رئيس البلدية.
0: تفضل.
2: الكلام اللي بحكيه قاعد متناقض عن الكلام اللي موجود على أرض الواقع. احنا الإنذارات اللي اجت لنا إزالة أو تصويب وضع هذا الحكي قبل 10 أيام إجا عندنا موظفين بلدية. وقالوا تصويب وضع، وطلع المساح المرخص عند الأستاذ محمد العورتاني، وطلع وقال رجع لهون وقيم لهون، وأزلت اللي بده إياه الموسح، وكله موثق عندي على الفيديوهات.
0: طيب.
2: تمام يا سيدي.
0: تمام.
2: وهذا القرار إحنا تحت القانون مش فوق القانون، ونفس الإزالة اللي طلبها من المحلات كلها صوبت أوضاعها. هذا الحكي قبل 10 أيام 12 يوم.
0: المحلات اللي بعثوا لهم صوبوا الأوضاع؟
2: نعم صوب أوضاعها سيدي العزيز. اتفاجأت بعديها كم من يوم هذيك الإزالة من البلدية لغاية المخطط الشمولي، اللي هي المخطط الشمولي سيدي العزيز توضيح للكل تابع للأزرق الشمالي، وبتقدر تشوف المخطط الشمولي غير مناسب للجنوبي. للجنوبي احنا ما لنا فيه، واتبعنا مثل ما بدهم، قالوا عملية تنظيم قص للقارمة، هاي واحد قصة في القارمة وجاري قص وصورنا وضعنا ودهلنا محلاتنا وجهزنا أمورنا كلياتها متعاون معهم.
0: طيب.
2: وعلى طلبهم، وطلعت عندي لجنة من البلدية اللي هو الأستاذ محمد العور تاني.
0: طيب.
2: واللي هو مجدي العور، وطلعوا ثلاثة وقال لي هون تمام لهون حدك، قلت له على عيني وراسي.
0: وصوبت
2: صوبت نعم صحيح. طيب. وهي موجود عندي فيديوهات السببات لكل شيء، التصويب كيف اللي قبل وبعد. إيه. أنا وجيراني.
0: دكتور الجنوبي ما بيشملوا التخطيط؟
1: سيد العزيز.
0: آه.
1: سيد العزيز
0: تفضل.
1: مع الاحترام لكل مواطن، واحنا اصلا جايين نخدم المواطن.
0: صحيح صحيح.
1: احنا سيد العزيز المخطط الشمولي ليس محصور في قطعه ومتروكه قطعه اخرى. احنا في طلبنا ووجهنا انذارات للجميع على تصوير الاوضاع. اذا الاخ محمد مصور اوضاعه، انا بقول لك المكتب مفتوح اهلا وسهلا.
0: بارك الله فيك والله يا دكتور.
1: طالما انه سيد العزيز، بس
0: اتفضل.
1: طالما انه سيد العزيز هو انذار ولم نقم بالفعل لغايه الان،
0: صحيح
1: احنا جاهزين.
0: بارك الله
1: اذا
0: فيك.
1: فيه صار فيه لبس، اذا صار فيه خطأ، اذا صار فيه تجاوز، احنا قادرين على انه
0: بارك الله
1: إنه
0: فيك.
1: نتعامل مع
0: بارك الله فيك. اشرف اشرف اشرف اشرف صلي على رسول الله. اشرف
3: بسيطة.
0: اشرف
3: انا تصويب الاوضاع صوبت، بس حاليا نزلت عندي بعد الكشف الحسي، بعد الكشف الحسي تبين انه البناء اي لسقوط قطعة رقم 166 تعود ملكيته لفلاني الفلانية، بديش ذكر اسامي تمام. القطعة انباعت، الارض مين اللجنة اللي طلعت لعندي وكشفت؟ مين اللجنة اللي طلعت وكشفت ووقعت على الكشف انه محلي اي للسقوط ومتآكل؟ هسه ببعت لك اللي
0: وصلنا. طيب اشرف المكتب. اشرف اسمعني.
3: نعم
0: اسمعني.
3: نعم.
0: بتروح على الدكتور، وهي الدكتور بقول لك مر علي، روح على الدكتور.
3: إذن بارح انا مريت لعند الدكتور، كانت امور استفزازية، بقول لي
0: لا لا لا, لا جاي اشرف اشرف
3: جاي بتاوش او جاي عنده ناس كانوا، وهو الرجال محترم
0: اشرف.
3: انا
0: أيوه.
3: مرقت لعنده سيدي، ما قدرت اتفاهم انا وياه.
0: طيب تسمح لي تسمح لي علي. تسمح لي اشرف
3: انا
0: تسمح لي
3: اللجنة هاي بوزارة. طيب. البلديات وحطيتها عندك.
0: طيب تسمح لي اشرف.
3: نعم يا سيدي.
0: تسمح لي يا سيدي، اول شيء كل عام وانتم بخير.
3: الله وانت بألف خير، يجبر خاطرك
0: وبخاطرك. بكرة بعينك الله الصبح هاي الدكتور بنتظرك، بتروح عليه على المكتب، خذ الأوراق كلها والأمور مثلها، والدكتور بقول لك يا أخوي إذا صار، أو الرجل يعني والله ما مقصر، بقول لك إذا صار في خربطة، إذا صار أي المواضيع، لا إحنا أنا جاي أخدم المواطن. فبكرة تقعد مع
3: والله يرحم والديك. دقيقة
0: والديك.
3: أنا اليوم طلبت من الدكتور، قلت له بعد الكشف الحسي أنت ليش ما تطلع كشف ميدان وأنا أفرجيك محلات الزينكو؟ قال لي أنا ما بطلع على كل محل.
0: أشرف أشرف أشرف إحنا بدنا نحله، ننسى اللي راح. بكرة بتروح على الدكتور، والدكتور بإذن الله إنه ما راح يقصر معك، أنا متأكد يا، لأنه الدكتور مسموعياته طيبة. بكرة روح على الدكتور وأمورك طيبة، وأنا وياك متواصلين بإذن الله يا أشرف. وشكرا للدكتور خالد البلوي، شكرا رئيس لجنة البلدية، شكرا للدكتور خالد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صاحب

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. قرر مجلس الوزراء قبل أيام قانون الإدارة المحلية سنة 2026 بهدف إعادة صياغة العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس التنفيذية وتعزيز الحوكمة واللامركزية وربط البلديات بالتنمية وتحسين جودة الخدمات وفق رأي الحكومة. طبعا اليوم بدنا نناقش هذا الموضوع مع ضيفي نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق أو المستقيل.
1: المستقيل
0: عماد النداف.
1: أنا مستقيل رسميا بس أنا بعدني فعليا متواصل مع البلدية.
0: يسعد صباحك.
1: الله يسلمك.
0: ليش استقلت؟
1: هلأ هو سبب الاستقالة كان بصراحة يعني أنا بحتى أول شيء بوجه كل الشكر والتقدير لزملائي في أعضاء لجنة بلدية إربد الكبرى، أعضاء المجلس البلدي ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، على الاحترام والتقدير اللي قدمونا إياه والتجربة اللي كانت تجربة يعني أنا بعتقد هي لها بصمة في حياتي.
0: ماشي.
1: أثرت وتأثرت فيها يعني جميل. بالبلدية.
0: ليش؟
1: لأنه بسبب الظروف اللي أنا يعني الفترة الجاية راح أكون عندي شغل جديد خارج الأردن يعني، فبالتالي الوقت تبعي ما بيسعفني أني أكون بين العمل البلدي وبين الشغل الجديد.
0: يعني ظرف شخصي.
1: ظرف شخصي نعم، ظرف شخصي خارج عن إرادتي، وكنت أتمنى بصراحة أني أستمر ولو أنه بس لولا ظرف الشغل ولا كان أنا ما بقدر يعني بصراحة.
0: طب انت شو وداك تصير نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، خصوصا انك رجل اعمال ولك مشاريعك؟
1: هلا بالاصل انا قبل ما اكون رسميا بالمجلس البلدي انا كنت اصلا بالمجلس البلدي السابق كنت عضو شركة بلد للتطوير.
0: ماشي.
1: مع المجلس البلدي السابق، فانا بعتقد تم اختيارنا احنا حتى نكمل الاشي اللي كان مبني عليه. هيك انا بعتقد كجمعية مستثمرين احنا كنا غرفة الصناعة
0: تكملوا ولا تدفعوا؟
1: لا كنا نكمل ويكون في إنا بصمة، بعتقد إنه هاي كمان يعني كانت تجربة ناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كان إلى يعني أنا حتى تقدر شوف أنا ما بقدر أجمل الصورة بس أنت بتقدر تأخذ قراءات من الشارع على التجربة اللي كانت بيننا وبين البلدية. أنا مثلا يعني
0: استقالتك كان عليها كان لها أثر، استقالتك الناس كثير يعني
1: أثر إيش؟ أثر إيجابي ولا
0: إيجابي أثر؟ إيجابي الأمانة إنه ليش يعني كانوا مبسوطين وليش استقالت بيسألوا؟
1: هلا شوف هم يعني هم التجربة كانت ناجحة بعتقد لأنه بوجود شخص زي الشباب اللي أنا دومت معهم اللي هو رئيس اللجنة والأعضاء المجلس البلدي.
0: فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام؟
1: فرق كبير كبير كبير بصراحة يعني أنا
0: يعني أنت رحت على خبرة بالقطاع العام أكثر خبرة تعقيد بلدية.
1: لا أول شيء فهمت العمل البلدي كيف بتم.
0: جميل.
1: عرفت كيف بالضبط يعني حتى وعرفت طلعت على البلدية أكثر والجهود اللي بتقدمها البلدية وتعاملت مع يعني مثلا في ناس كثير كانت تعتقد عن أو عندهم وهم بموظفين البلديات، أنا بحكي لك عن الكادر اللي أنا تعرفت عليه بالبلدية إشي برفع الرأس.
0: طيب نحكي بصراحة.
1: أحكي.
0: البلديات مزارع؟
1: ما بدك تحكي مزارع، بدك تقدر تقول إنه
0: بالضبط
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: بالله عليك كن واضح.
1: البلديات يعني بالإشي اللي أنا شفته بدها جهد كبير، بدها إعادة إحياء بصراحة.
0: كيف؟
1: يعني
0: شو شفت؟ يعني مجموعات لوبيات؟
1: لا هي شوف هي بتأثر بالرئيس ما دام الرئيس، خليني احكي اشوف انا مش عم ما بدي احكي وازاود على شخص الرئيس اللي موجود رئيس ماشي. اللجنة والاعضاء المجلس ماشي. البلدي الموجودين انا بدي اقول لك واقع ماشي. لما يجي رئيس لجنة زي هذا الشخص زي عماد العزام ابن البلدية 30 سنة وانتخب لرئيس بلدية لاكثر من مرة ويستلم أوكي. البلدية بكون عارف الدهاليز للبلدية انا ما شفت غير الإشي اللي قدر يعمله عماد العزام ويقدر ينعكس بالخدمات على المواطنين
0: أوكي.
1: صراحة
0: ماشي.
1: يعني زي مثلا على سبيل المثال نسبة الإنجاز بالمعاملات والناس في كلمة أنت حكيت وليها قبل الهواء هل إنه البلدية مدعومة زيادة من معالي وريد المصري كونه في علاقة طبعا هي للأسف يعني في ناس بتحاول تشوه الصورة وليد المصري انت بتعرف عامر مطلع شخص يعني مش سهل ومش رح هو بخدم كل البلديات 104 بلديات كاهل عليه بس طريقة الإدارة تبعت عماد العزام وطريقة الإدارة اللي بالتعامل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمواطنين هي اللي عملت حجم سيولة مالية موجودة بالبلدية أثرت بالخدمة للمواطن أنا مطلع عليها وشايف يعني مئات المعاملات أنا يعني أول مبارح أول آخر يوم إلي كان بالبلدية كعمل رسمي بالبلدية وقعت تقريبا 130 معاملة هذول 130 معاملة لجنة أنا لجنة واحدة تصور في عندك انت كم لجنة بالبلدية وقديش نسبة الانجاز بالمعاملات الناس مش بسمع من الموظفين بالبلدية بقولوا انه عمرنا ما كان في اقبال بالتراخيص على المعاملات
0: لازم نشف ريكم اهل إربد على حسبه
1: وين لا هلا الحسبة لا حسبة
0: اعطيني
1: لا موضوع الحسبة موضوع مختلف شوف احنا استلمنا
0: فعلا كان خلاف بين الوزراء

0: المشروع هو كان الكوست الكلفة تبعته للمشروع تقريبا بالأربعة مليون ونص.
1: ماشي.
0: البناء اللي مصمم بناء مصمم بطريقة بناء السمارت بيلدينج طريقة المولات.
1: ماشي.
0: وانت عامر بتعرف انه هذا البناء موجود في بإربد بوسط مدينة إربد لا يتناسب مع الروح المعمارية.
1: صحيح.
0: والفكرة المعمارية بتراث إربد
1: وهويتها.
0: صحيح. والتكلفة يعني مستحيل أنا أجي أدفع 4 مليون ونص
1: على مخازن
0: على على لا على بناء وأحرم باقي المواطنين إربد من الخدمة, لأنه إذا أنت حولت ميزانية البلدية على هذا المشروع فبالتالي بده يتعوض بده يروح إشي بدل إشي.
1: ماشي.
0: هلأ لما إحنا استلمنا المشروع ودخلنا بتفاصيله وعدنا وكان بالتزامن مع إعادة تطوير وسط المدينة رحنا بفكرة معمارية مختلفة.
1: أوكي.
0: وبكوست تقريبا لا يتجاوز 700 ألف.
1: أوف.
0: وعملنا مشروع
1: من 4 مليون ل 700
0: من 4 مليون ونص وغير مكتمل. 4 مليون ونص انا هيني بحكي لك بدايه المشروع, بعدين صار اختصارات نزل ل 3 مليون ونص وصار بدين زي كل اختصار بالمشروع كان ياثر على المشروع سلبا.
1: من 4 مليون ونص وغير مكتمل ل 700 ألف
0: ل 700 ألف وانا بعتقد
1: مثبت
0: موجود.
1: طيب كم؟
0: يعني هسه انا بحكي لك هسه انا المشروع متابعه لغايه اليوم, وهلا انا بس اطلع من عندك راح اروح على الشركه اللي عم بتصمم المشروع. المشروع بالمراحل النهائيه اعتقد انه خلال فتره بسيطه بده ينزل العطاء.
1: طيب.
0: والناس كلها راح تشوف. بعدين المشروع غير التكلفه الرننج كوست تبعته الشهريه والمانجمنت فيز اللي راح تكون على التاجر راح يعني بدل ما تشتري كل بندوره بدينار بدك تبيعها بثلاث دنانير بالكلفة التشغيليه والاستدامه تبعت المبنى.
1: هاي بالمباني القديمه
0: بالتصميم بالتصميم وطريقه اداء تصميم المشروع القديم. المشروع الجديد ما في برجعوا التجار
1: متى بنتهي يا عماد؟
0: هلا الفكره عشان تكون هو طبعا مبنى بريكاست المفروض بعد لما ينزل العطاء مده تنفيذ المشروع بالاستشاريين اللي عم بيشتغلوا عليه 90 يوم فقط لا غير. مبنى بيكون جاهز بيجي بس بتركب تركيب بالموقع, فهذا انجاز لحاله.
1: طيب سؤال مع انه بلديه اربد الكبرى تصبح امانه
0: طبعا
1: 100%
0: انا باللي شفته يا عمي. الرئيس لما يكون منتخب بيختلف عن الرئيس لما يكون معين, شخصيته بتختلف قوته بتختلف, بس مين اللي بده يتعين, مين اللي معين مثلا, مين لما بده يكون امين, مين اللي بده يكون موجود. انا مثلا ما يكون جزء منتخب بس معي كمان يكون جزء من الاعضاء المجلس.
1: لا احنا شخصيه الامين يكون منتخب مثل امانه عمان
0: مثل امانه عمان. انا 100% انا مع اصلا اقول لك مع كل البلديات تكون تعيين, اقول لك مع اربد محافظه اربد كلها تكون بلديه واحده باللي شفته. إذا العاد شارع تابع لجهة وشارع ثاني تابع لجهة ثانية والتنسيق بين البلديات كيف بده يكون وكيف, هلا صعب جدا. المواطن أنا بشعر المواطن مظلوم. والصح شوف اللي فهمته كمان مع موضوع مدير التنفيذي. مدير التنفيذي لازم بأسرع وقت يكون موجود بالبلديات قبل ما يكون إذا في صار انتخابات قبل الانتخابات.
1: ليش؟
0: لأنه قانون 100% لأنه أنت بدك تعمل استراتيجية عمل بلدي, ما بدك تكون نظام الفزعة وكل شخص.
1: بس القانون الماضي ما صالهوش سنتين يعني.
0: هلا هو انت حسب الواقع بدك تتغير.
1: حسب الواقع ولا حسب الوزير؟
0: لا حسب الواقع
1: واحد
0: تتغير. لا مش حسب. شوف يعني اذا بدك تحكي عن معالي ابن البلديات ما بعتقد شخص بكون فاهم العمل البلدي زي معالي.
1: لو اجى معالي توفيق رشان شو بخلي القانون؟
0: انا
1: بس اسالك سؤال, لو بيجي معالي توفيق رشان راح يخلي نفس القانون اللي عمله معالي وليد المصري؟
0: الاصل يكون هيك.
1: الاصل
0: يكون عمل حكومي والهدف منه خدمه المواطن.
1: صحيح.
0: انا بحكي لك اليوم بتجربتي انا اللي موجوده بالبلديه, انا مع التعيين هسه انا لو سالتني
1: مع تحويل البلديه,
0: لو سالتني قبل ما استقيل ما بقدر اجاوبك هذا الجواب. بس انا اليوم باللي شفته مع التعيين حتى الكادر البلدي مع التعيين عشان تكون فاهم, انا مع يكون في خليط منتخب
1: ومعين. طيب
0: انا مع يكون مثلا مركز على شغلة غرفة الصناعة وغرف التجارة يكونوا أعضاء.
1: ليش؟
0: لأنه بيسهلوا
1: اليوم غرف الصناعة والتجارة واتحاد المرة هم رايحين يكونوا تقريبا اللامركزية مزبوط بالقانون الجديد.
0: أنا مش مطلع على القانون
1: بالقانون الجديد.
0: أنا مش مطلع.
1: طيب اليوم ده سؤال, التاجر مش بده مصالحه؟
0: نعم.
1: وصناعي بده مصالحه؟
0: نعم.
1: واتحاد المزارعين بده مصالحه؟
0: نعم.
1: طب ومصالح الناس؟
0: مصالح الناس ما هي موجودة. ما هو التاجر بدي أسألك سؤال, ليش إحنا نحكي عن غرفة التجارة تكون ممثلة عن غرف الصناعية تكون ممثلة؟
1: بده مصلحته التاجر بالدرجة الأولى.
0: وشوف ماشي, بس بدك أنت كمان منبر. يا أستا إربد قديش فيها على
1: ماشي التجار. يكون إله منبر, ما عنده غرفة التجارة مش مكفي له منبر.
0: لا لا لا.
1: غرفة الصناعة مش مكفي منبر.
0: لا دي يا عمر عشان تكون بصورة أخ عمر, لما يكون فيه حدا موجود من غرفة التجارة بالمجلس البلدي بكون إدارة عملية الإدارة أسهل وتنفيذ القرارات وتطبيق القرارات بتكون أسهل.

0: أول إشي بيكون التاجر ممثله موجود بالبلدية.
1: التاجر يعني التاجر والصناعي شو معرفه بالمشاريع التنموية التي تحتاجها القرى؟
0: لا بكون تحتاجها بكون عارف أول إشي لأنه عنده يعني هسه مثلاً من الشغلات المهمة اللي إحنا عملناها. هل أنت بتعرف الفروع الإنتاجية بكل المحافظات اللي أسهمت فيها اللي هي البلديات؟
1: طيب.
0: البلديات اللي بتهيئ البنية التحتية.
1: ماشي ماشي.
0: اليوم إحنا قدرنا من خلال وجود كجمعية مستثمرين مع البلدية ما على سبيل المثال عم نهيئ موقعين لفروع إنتاجية داخل مدينة إربد. مثلاً.
1: ماشي.
0: هذا إنجاز كويس ولا مش كويس؟
1: كويس.
0: هسه إحنا لما ننقل المصنع. الفرع الإنتاجي على غرار المبادرات الملكية تكون جنب الموظفين ببيوتهم أسهل بالتنقل أسهل بالمواصلات مش أفضل؟
2: صحيح.
0: طيب هلأ لما يكون مثلا في جزء من المبادرات مثلا تصنيع الأعلام هل تعلم أنه إحنا كمستثمرين قمنا بتصنيع 300 ألف علم بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية؟ تعرف هذا الكلام؟ هاي المنظر الإعلام اللي أنت شفتها
1: بعرفها.
0: هذا الإنجاز مين؟ هذا مش شراكة هاي؟ لولا إحنا موجودين مش كانت الأسهل بالتواصل التشغيل يعني في امور كثيره انا ما بقدر كمان اعلن عنها بس كثير الكثير.
1: طب شو المشاريع وين شو صار بخط الباص الكهرباء الطريق السككي؟
0: لا هلا في الخط اللي خلينا نقول القطار قصدك
1: القطار شكرا
0: القطار. هلا القطار انا مش مصرح لي احكي فيه بس القطار لغايه الان عم بنشغل عليه موجوده طبعا هو الفكره
1: انا بعرف كهرباء اربد مزبوط
0: هي شركه كهرباء اربد نعم
1: صاحبه الفكره
0: صاحب الفكره شركه كهرباء اربد
1: وقادر تنفذه
0: هلأ في مستثمرين معنيين من خارج الأردن وفي
1: طيب.
0: مستثمرين بالأردن عم بيحكوا فيه
1: طيب ليش ما يشغلوه
0: بس لا ما هو خلصوا دراساته بعتقد قبل 3 شهور
1: مطارب إربد ليش البلدية مش مفكرة تعمل مطار في إربد
0: مطارب إربد ليش بدي يكون مطارب إربد
1: مثلا بس
0: ما هو يعني إذا بدي يكون مطار بدي يكون الأقرب بدك تستخدم البنية التحتية اللي موجودة مطار المفرق شوف عامر هو مش كل كلام إنه مطار طب
1: صحيح.
0: يعني
1: مش طيب المفرق
0: مثلا ممكن يكون مطار المفرق يشتغل ممكن يكون بس ما هو مش كل إشي يعني وجهات النظر يعني بدي احطه على ارض الواقع مطار بإربد انا وين بدي يكون المطار
1: سوق الحلال شو صار فيه
0: لا مش سوق الحلال قصدك سوق المركزي ما بعرف سوق المركزي ولا سوق الحلال
1: لا في سوق حلال كمان
0: هلا سوق الحلال انا بعرف بده بيحاولوا انهم بينقلوه لمكان ثاني
1: صار عليه مشاكل
0: سوق الجمعه ما بعرف
1: وعرضوا
0: بس عامر عشان تكون فاهم انا صحيح أبو عمر أنا صحيح استقلت من البلدية رسميا طيب. لكن أنا بعدني لغاية اليوم موجود ببلدية إربد
1: طيب
0: طول أنا موجود بالأردن
1: أزمات إربد
0: أزمات السير
1: عملوا أنفاق جسور
0: لا أنت بتعرف بجزء سمعت أنك أنت التقيت فيه الشخص المتبرع
1: صحيح
0: يعني مثلا أقول لك هاي أكبر دليل على موضوع
1: ما شاء الله عليه دافع ربع مليون يعني
0: لا أكثر من ربع مليون
1: يعني تقول. حتى أنه يحول ال ال ال ال ال ال ال الدوار بذكاء
0: لا الدوار الثقافي لا عشان تكون هو أصلا كان متبرع بالبلدية قبل
1: صحيح
0: وتبرع بكل المعدات اللي موجودة اللي هي طبعا كانت إشارة اليوسفي والإشارة
1: صحيح
0: وهذا المكان
1: صحيح.
0: لما صار فصل وقف رئيس البلدية مدام فصار فصل بينقل الإشارات على مكان ثاني لأنه صار جزء بني عبيد جزء إربد
1: معناته الغاية مش المصلحة العامة
0: هلأ لما إجي هذا الشخص لا أنا التقيت فيه
1: ليش أنقل
0: هلا هذا وخربت الاشارات
1: معناته ما في مصلحه عامه ما في
0: هيك اللي انا فهمت
1: معلش
0: هيك
1: معناته ما في مصلحه عامه لما يجي متبرع يدفع اكثر من ربع مليون
0: اكثر بكثير الرقم
1: ولما اشوف انه الارض هاي مش تابعه لبلديتي اوقفه
0: كانت اول شيء تابعه لما بطلت تابعه وقفت
1: ليش وقفها
0: هيك اللي انا فهمته
1: هلا معلش ما هو مش عاملها كرمال عيونه
0: هلا عاد ما هلا هذا النقاش اللي هذا الموضوع المواطن اللي لازم يعرفه انا بحكي لك البلديات
1: انا بدي هاي الموضوع رن لعماد العزام رن لعماد العزام ورنوا لي على الشاب القطري لو بدت مدة الساعة للعشرة ونص بدها حل المشكلة
0: ماشي بس دقيقة شوي عماد العزام مش اللي وقفه عماد العزام
1: مع عماد مع مين وقفه
0: لا بقولك المجلس البلدي السابق اللي وقف المشروع وثلاث سنوات
1: طيب, ما... طيب ترنش عماد معناته
0: ثلاث سنوات وهي البضاعة موجودة اللي تبرع
1: الآن شو بتصير فيه
0: الآن إجا اجتمع مع رئيس اللجنة
1: صحيح
0: وغير طبعا بناء على كلامه هو صار معه موقف على الدوار الثقافة
1: صحيح
0: فعم بيعمل قاعدين دراسة
1: على دوار الثقافة
0: مع أكثر من إشارة عشان يلسقوا مع بعض
1: صحيح
0: وحلها مش حلها نفق بقول لك هو الشخص اللي اشتغل قطر هو من الناس اللي نظموا السير بقطر وعلى حركة المرورية في
1: صحيح.
0: بقطر واشتغل مع
1: الفيزا صحيح وحمت معه مقابلة والزلمة مشكور وكذا وحكينا مع عماد العزام وكان داعم
0: نعم.
1: بس سؤالي أنا اليوم كرئيس بلدية بأنه مش عماد العزام ملوش علاقة هاي الأمانة كرئيس بلدية جاني مشروع 300,000 مثلا
0: اكثر من 300,000
1: ماشي وهذا المشروع بحل ازمه لان طلعت الارض مش تابعه لبلديتي ابطل
0: كان بالاول تابعه لما طلعت بطلت تابعه بوقف هيك اللي قال
1: ليش وقف
0: ما بعرف انا مش عندنا هذا الموضوع
1: بايام
0: المجلس السابق
1: تخيل
0: هيك هيك هيك الوضع هلا هذا المشروع طبعا هو بيقول لك 300,000 انا اللي بعرفه قيمه المشروع تبرع اكثر من 300,000
1: الأجهزة لحالها ب 300,000 ما شاء الله لي.
0: مع الإنارة مع الإشي اللي عم بيشتغل فيه بيشتغل إشي بطريقة المفروض أنه طبعا الشهر الجاي بعتقد أنه يبلشوا يشتغلوا فيها
1: إن شاء الله يا رب.
0: بس هاي من جزء من الحلول المرورية الموجودة.
1: شو أكبر مشكلة بإربد؟
0: أنا نشوف
1: كديش عن ناس ديون.
0: لا كثير في ناس سكرت التزاماتها مع البلدية وناس عم بتسهيلات والإجراءات اللي عم بصير كثير ناس سهلت حلت.
1: ليش البلدية كل استثمارها مخزن وأجر؟
0: هلا ما هي البلدية هي مش جناح استثماري عشان تكون صحيح، هي دورة تنموي.
1: أوكي بس يعني
0: هسه موضوع الحسبة مثلا، هذا الموضوع الحسبة.
1: لا أنا معك بس كمان بالمقابل أنت قادر تستثمر غير هالمخزن وأجر؟
0: ما في قدرة، ما في قدرات. بس البلدية فتحت مجال اللي بدي يجي يستثمر، يعني في مجال لحدا عنده أفكار حدا
1: عنده الأراضي يفتحوا بوليفارد، مش إنه يعمل بوليفارد.
0: البوليفارد كمان لشركة الكهرباء
1: ما شاء الله.
0: لا لا لا هو مشروع على فكرة، هو اللي جنب شركة الكهرباء، المبنى لشركة الكهرباء اللي مقابل اللي جنب سيتي سنتر.
1: عملوه البوليفارد ولا لا؟
0: لا هم عملوا مشاريع له، بيعملوا عليه دراسات بس بعده ما تنفذ. بس هو هذا موقعه، كان البلدية كان شركة الكهرباء ما كان للبلدية أصلا.
1: بنقدر نحكي مع المهندس بشار التميمي؟ معنا المهندس عبد الرحمن الخطيب وصاحب الفكرة التنظيم دوار الثقافة. مهندس صباح الخير.
0: ما شاء الله عليه.
2: صباح الورد. صباح الورد أستاذ عام.
1: طمنا عنك شو أخبارك؟
2: الله يبارك في عمرك الحمد لله رب العالمين.
1: سيدي شو صار بتنظيم الدوار الثقافة والإشارات الجديدة اللي تحدثنا عنها احنا وإياك؟
2: سيدي عملنا زيارة أول أمس البلدية وحطينا الخطوط العريضة إن شاء الله. إن شاء الله بسبب شهر 6 راح نبلش الأعمال بإذن الله.
1: بشهر أنت موجود بالأردن مهندس؟
2: لا والله بقطر كنت موجود الأسبوع الماضي، مريت على البلدية وبعدين بعت التيم تاعي كله.
1: طيب الله يسامحك، بحكي مع عامر يا رجل، بادي بس اضيفك، بنتعرف عليك، بتورجينا كيف المشروع، بنعرضه لها الناس، بلكي من الله يعني باقي هالبلديات غارت وعملت مثله.
2: والله سيدي إن شاء الله أنا جاي ب 8/6 بإذن الله بنتشرف.
1: الله إن شاء الله، والله يجزيك الخير دائما يا مهندس عبد الرحمن، الله يجزيك الخير.
2: الله يكرمك.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيدي. شكرا شكرا شكرا لك. شكرا. معي المهندس بشار التميمي. معناش مهندس بشار التميمي؟ مش قلت لك احكي معه؟ لعدوش بعث لي مهندس بشار التميمي معك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كمل سيدي.
0: أخ عامر يعني أنا بعتقد إنه، وكمان أنا بخايف إنه ينحسب علي الكلام، بعتقد إنه إربد، بلدية إربد اليوم بعصرها الذهبي بالإنجازات اللي أنا شفتها. أنا
1: طبيعي شفتها. واحد نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى شو بتقول؟ أنا بقول عن زيت وعكر يعني.
0: بس كمان أسألك سؤال، أنا أتحداك تحدي إذا في شخص اليوم أو بيحكي إنه راح على بلدية إربد وعمل معاملة وقفت معه، تعرف والله يا عامر والله أنا بحكي لك قاعد، أنا مستقيل.
1: طيب
0: كانت لما استلمنا فتنا على اللجان، المعاملات اللي كانت معطلة بكلام اللجان تقريبا بال 2400 معاملة تم إنجازهم خلال شهر.
1: 2400 معاملة؟
0: بتعرف المعاملات اللي كان عندنا اجتماع دائم واللجنة مفتوحة، كل معاملة تيجي على البلدية تتوقع مباشرة.
1: في فساد كان بالبلدية؟
0: ما شوف، ما بتقول في فساد مالي. ممكن بتقول انه كان في تعطيل. ممكن بيقول ممكن تحكي
1: التعطيل فساد.
0: هلا معنا احنا معنا عشان تكون عارف، ما كان تتأجل حتى جلسة مجلس بلدي إذا كان اليوم في يعني في تحدي لإدارتها بتتأجل لثاني يوم فقط لا غير. ما كان في، كان حريص جدا على المعاملات يتم إنجازها بأسرع وقت ممكن. حتى إحنا لما كنا اجتماع، إحنا كنا اجتماع لجلستين الأحد وأربعة، طول كل ما إحنا موجودين بالبلدية الجلسة شغالة، كل لجنة كل معاملة تفوت على البلدية مباشرة تفوت على اللجنة. أنا وقع، بتعرف أنا أي ساعة كنت أنزل على البلدية؟ اسأل الموظفين، يعني 6-7 الصبح أكون موجود بالبلدية، أبلش بالمعاملات وننهيها لغاية الساعة 9-9:30 والمعاملات اللي تيجي لاحقا كمان يتم إلحاقها إذا إجا معاملات. فأنا بعتقد نسبة الإنجاز بالمعاملات يعني رقم كان مهول.
1: لكن أنت مع أن تكون إربد أمانة؟
0: أنا مع أنها تكون إربد أمانة، أو أنا مع أنه يكون الرئيس معين، ها وأنا مع يكون جزء منتخب، ومع يكون جزء بأعضاء المجلس البلدي يكون فيهم تعيين. أنا مع غرف التجارة وغرف الصناعة ما يتم تهميشهم، يظلوا موجودين بالمجالس لحتى يسهلوا الإجراءات وينقلوا بالأفكار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
1: شكرا جزيلا لعماد النداف نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق
0: بس الحالي بعد لا يزال موجود
1: بلدي. الله يقوي. على الخير والمحبة دائما نلتقي، التقيكم غدا فإلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. ألتقيكم غداً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: والهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، ويأمل بالتوصل إلى تسوية سريعة للحرب. تراجع أسعار النفط بعد تأكيد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة. شهداء وجرحى جنوب لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازيا بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوما. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد الأربعاء والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهياً.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا عبر إذاعة عين. صباح الخير لين.
1: صباح النور. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحك ضياء. جود إبراهيم حوار. يسعد صباحكم جميعا. يعني مو متخيلة رندا كمية الحماس اللي أنا فيها. بس قبل ما نحكي عن حماس شو
0: مش عارفة يعني لا أبيض لا أسود ما فيش رمادي
1: بيحصل إيه يعني عن جد أنا وياها بنحكي إحنا دائما يا بنلبس ستان زي بعض يا بنلبس رسمي زي بعض يا بنلبس عكس بعض
0: عكس بعض تماما اليوم مجال. يعني ما في مجال
1: بدل الأسود كان إيش أفكر هيك كنت ناوية
0: منيح ما كملت
1: مليون بالمية. يسعد صباحك يا رندا.
0: يسعد صباحك.

0: حاسمة هذا الأسبوع يعني مش طبيعي. أنا حاسة لازم تبلش العطلة من هلأ. تعرفي هذا الشعور اللي بتطلعي على الدوام وإنتي حاسة حالك معطلة؟
1: صح صح.
0: فعن جد كنا حماس لعطلة العيد، لعطلة طويلة، تفاصيل العيد جميلة، الناس حاسها بلشت تسافر. اليوم ما في أزمة كتير، الصبح كان على الطريق، فإن شاء الله يكون يجي علينا العيد بكل صحة وسلامة وراحة بال.
1: يعني كمان شغلة رندة بالعادي بهذا الوقت خصوصا، بس يكون قبل العيد بأسبوع بتكون الشوارع كتير أزمة. ولكن أنا شايفة هاي المرة ممكن الوضع مختلف، ما في هذا الشيء بيرجع الأوضاع الاقتصادية، ولا بيرجع لأنه ناس أرفعني حالة، ولا بيرجع لأنه
0: سوري ناس مسافرة.
1: عيد اللحمة، عيد اللحمة، الناس
0: عيد اللحمة فعلا
1: ما بحبوا يشتروا فيه مثلا أواعي، ما بعرف شو القصة. شو رأيك، شو حاسة؟
0: هلأ أنا حاسة صراحة أنه في ناس كتير استغلت العطلة العيد لأنها طويلة وسافرت عم بتسافر، وفي ناس كمان بتحسها أنها هي ما عندهم تفاصيل كتير العيد لأنه هو عيد اللحمة زي ما حكيتي. بس أنا صراحة بحس أنه العيد عيد، شو ما كان، عيد لحمة، عيد أضحى، عيد فطر، العيد له طقوسه وله أجواء، وأنا صراحة من محبين العيد
1: جد. ما بعرفك بتحب هيك الاحتفالات،
0: بحب الأجواء
1: هاي. أنا بحسك الناس بتحب يكون بيتك كتير نظيف وكتير مرتب قبل العيد.
0: آه
1: هاي أهم شغلة عندك
0: ضروري.
1: بعدين بتبلشي بالولاد يكونوا كتير نظيف وكتير مرتبين.
0: اسمع لك شغله، زمان بس كنا كنا نستغرب من امهاتنا
1: اوكي
0: كنا نستغرب من امهاتنا ليش هم بينظفوا كتير، فكنا دائما نحكي لهم انا مو فاهمه انه رح يجي عيدوا علينا رح يطلعوا فوق المطبخ ولا يروح يشوف البرادي نظاف ولا لا.
1: أنجد.
0: كنا هيك أنجد. يعني امي بس كانت تحكي فعليا بل اذا قبل العيد باسبوع يبلش حاله طوارئ تنظيف البيت. بس احنا بس صار عندنا بيوت صرنا زي امهاتنا، يعني هذا الاشي موجود موجود، لازم البيت يكون نظيف، لازم كل التفاصيل، حتى اذا بتطلعي كل المطبخ ترجعي بتنظفيه وبترجعيه، هذا طبيعي يعني. معاك انت لتحت
1: يلا رد، والله انت في مكانك في قلبي، مكانك جوا قلبي. بس عن جد عن جد زي ما حكيتي هلا انه بالعيد خصوصا بنلاحظ انه بفجأة بشيلوا البرادي، احنا عندنا الخزانات اللي فوق الخزانات بنصير ننظف فوق الخزانات، تكنيس، تمسيح،
0: تعزيل.
1: اخواني اخواني مش باصولهم اظافرهم، باصولهم اللحمية، حتى يعني هم بيوصلوا للحمية للكوع، بيوصلوا الحمام اللي احنا كنا متعودين
0: عليه،
1: ابو الخمس دقائق وست دقائق، لا هلا 45 دقيقة وفرق درج. بس يجي الضيف بيحكي يلا متغير لون ابنك ما شاء الله فتحان، شكله هاي الصوفية قاعد في الدار هيك،
0: لا
1: يعني
0: هو متحمم متحمم.
1: وبنشتري واخيرا الشوكولاتة اللي انت لما تفتحيها بتلاقي شوكولاتة، وطبعا هاي بس بنلاقيها بالعيد مش دائما يعني هاي الفرص، طبعا
0: مش دائما ذاكية بتكون.
1: يعني عيدنا مختلف فعليا.
0: خلينا نسألهم شو طقوسهم بالعيد وشو أجواءهم، ونذكرهم رقم البرنامج 07846631، تحكونا شو بتعملوا بالعيد.

0: حكيتها كمان لين الشغل الأزمات اللي قبل العيد بيومين ما بتطلعي ما بتقدري تمشي يعني انسي بتروحي مشي أسرع عليك
1: صح.
0: أول يوم العيد بتلاقي الشوارع كلها فاضية طب الناس اللي كانوا هدول وين راحوا فعليا وين راحوا بتطلعي بالعيد ولا كأنه حدا كان يطلع يشتري أواعي يطلع يشتري أغراض بتلاقي الشوارع كلها فاضية طب شو السبب نفسي أعرف شو السبب
1: يعني أحكي لك شغلة أنا بحس خصوصا الأهالي هلأ بهاي الفترات رندا مع الأوضاع اللي عم بتصير الأعياد ورا بعض بحس هذا العيد هو الرحلة بعد رحلة عن جد بحكي يعني تخيل احنا رحنا على دبي
0: اوكي
1: قعدنا اخذنا بريك شهر بدبي ما ضل ولا ليره معنا دفعنا كل اللي معنا
0: اوكي
1: بعديها بشهر رحنا قال اجينا بدنا نسافر كمان مره مثلا على لبنان طب وين الضمير اوكي احنا حابين نستمتع حابين ننبسط ولكن شغله فوق شغله فوق شغله بتسوي مصيبه فهلا انا بحس هذا العيد هو يعني عيد الاضحى اللي يختلف فيه انه هو نفسه بس هو عيد الخير عيد الاضاحي عيد اللحمه زي ما بيحكوا ما بحسه بنفس اجواء مثلا عيد الفطر اللي احنا لازم نكون عند بعض 24 ساعه ولازم بس عزايمه صراحه مختلفه بعدين
0: مختلفة.
1: في شغله بالعيد دائما ببلشوا القرايب يعملوا تيست للحمه
0: يعني مين لحمته أسكى؟
1: مين لحمته أسكى؟ بصير كل عزومة والله رحنا عند هدول لحمتهم شادة شادة بصير نحكي والله رحنا هدول لحمتهم طرية
0: روماني
1: طرية.
0: بلدي روماني.
1: لحمة روماني لحمة بلدي فبكونوا مركزين حتى اللحمة إيش طعمها وكيف طعم الطبخة وبصيروا حتى يحسدوا الناس اللي توزع لهم لحمة والله اللي قالهم يتوزع لهم لحمة من هاللحمة
0: هلأ إحنا هون صراحة عاداتنا وتقاليدنا كتير حلوة بأجواء الأعياد بعدين إحنا العيد عندنا عيدين يعني عيدنا عيد الاستقلال وعيد الأضحى فبتحس صح. الفرحة هيك بهذا الأسبوع موجودة بشكل كبير وبعدين ثلاث شو الثالث طيب اوكي عندنا كمان سنوية الإذاعة فصراحة ثلاثة مناسبات قوية بالنسبة لنا الله يديم المناسبات والأفراح علينا يا رب
1: من جد أنا هيك يعني هاي سنة إذاعة لحالها قصة تانية
0: قصة تانية
1: هاي بدها حلقة تانية عادي ندخل فيها ولا نأجلها لبعدين
0: لا لا
1: لا هاي رقصة ضياء أنا ما بفهم الرقص صوت نواطي
0: واطي
1: رواء اليوم أنا صراحة اليوم رندا لا أخفيك يا هاي الكلمة اليوم حاسة حالي كثير رايقة بتعرفي لما تطلع أنت هيك بدك تشتغلي بس أنت عندك هذا الرواء اللي جعبالك تنام
0: اليوم أنا حاسة لي مش صوتها شتوي صوت منخفض
1: منخفض فعليا بيكون خلص أنه أنا بدي أنام ما يعني بديش أقوم كانت بس بتعرف الإذاعة خلص حلاوتها إنه بحسها تنفيس عن الواحد مشاعر لما تكوني بدك تحكي كتير في بالك مشاعر في بالك أفكار كتير حلو فكرة إنه أنت مثلا تطلعي تبرمي فأي حد حاب يوجه رسالة لأي شخص في العالم بيقدر يبعتلنا على الإذاعة
0: أوكي.
1: أنا بنقول لكم أفكاركم أساتذة خلص فيش مشكلة

0: ما ننسى طبعا الأمهات اللي بيطلعوا يشتروا لأولادهم بالعيد، يا حرام المعاناة. أنا بدي أحكي لك قصة حزينة قصيرة شو صار معي. أول مبارح روح أشتري الأولاد للعيد، أوكي. قد ما كان في صراخ جوا غرفة القياس بيني وبين ابني، تمام، البنت دقت علي بتقول لي في إشي جوا؟ لا والله لا والله. بتقول لي ليش لهالدرجة بيبكي؟ قلت لها بس لأني بقيسه، قيسته مرتين. فهو فقلت والله مشكلة عائلية صغيرة بدك أساعدك. قلت والله إذا بدك تساعديني فوتي قيسيه مشان الله خلصيني من هالموضوع.
1: طب ليش بتختاري له أواعي غصب عنه؟
0: ما بختار له أواعي، هو بده، هو نقاهم. بس شو المشكلة إنه هو ما بده يقيس، وبعدين بده ياخذ، يعني مش عارف هذا الترند طالع عندهم 6 7 6 7 تيم 6 7، فهو بده يشتري مبلغ بلوزه بمبلغ وقدره عشان مكتوب عليها 6 7. قلت له ابوس ايدك انا بجيب لك بلوزه ساده مكتوب لك عليها 6 7،
1: انا بخلص لك يا خياطه
0: فقدر. عن جد الامهات يا حرام بيعانوا، يعني اذا انت عندك واحد او اثنين متغلبه محهم، كيف اللي عندهم 5 أو 6 شو بيعملوا؟ شو بيعملوا بالسوق فعليا؟ اللي ابنها بضيع قد ايش معنا امهات ضيع اولادهم وهم رايحين يشتروا على العيد. فصراحة الله يعين كل الأمهات.
1: أنا يعني كل شيء بستحمله إلا الولد لما يضيع وتبلش الأمهات التانية وين أمه؟ طب ما يختي أمه انشغلت، أمه صار معها إشي، أمه ماسكة هاد أي إشي في العالم. إلا وعند الأجانب كمان في شغلة حلوة، إنه إذا ابنها بضيع مثلا، حبيبي وين رحت؟ أري أوكي أمورك تمام؟ أنهم مش تمسك وتمسكهم، يعني يمكن إذا بصحي لها تعمل له قطب ما عندهاش مشكلة، بدها تضرب فيه تضرب فيه
0: تضرب كتري حرامة بتكون خايفة عليلي
1: رجل ما يكون نفسه يهرب أو يطلع برا البلد أو يعمل أي شيء يختفي عن وجه الأرض. فيعني تحية لجميع الأمهات، لو ما كنتوا هيك
0: كان ما وصلنا لهون إحنا،
1: كان أولادكم طلعوا غير صح ولا لا؟
0: فيطلع فاصل ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمان الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات بي واي دي بالأردن.
4: وفر عتيقين مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمان الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: مكملين معكم بأجواء العيد وتفاصيل العيد قد ايه فيها أشياء حلوة. وما بدنا ننسى كمان لي شغلات الدايت اللي بروح بالعيد. يعني ما بنقدر نعمل دايت بالعيد، صعب والله، صعب.
1: كيتو ممكن يزبط معنا،
0: ولا أكيد حتى احنا الأيام العادية بزبط معنا الدايت، يزبط معنا بالعيد. لأنه العيد بتكون بتحسها اللي هي تقييم مين أسكى معمول، مين جايب من برا، مين هو عامل، مين معموله طري شوي، مين معموله قاسي شوي. يعني انت فهمتي كيف؟ تخيلي يعني بيجوا بتفوتي انت لازم تقيمي، ويا ويلك اذا حكيتي ما بقدر اكل معمول
1: مصيبة.
0: او عامله دايت، ليش بدها تاكل عندنا؟
1: طب رندا اكلت عند غيرنا معمول وقلتي لهم انه انت سويتيه ومش انت اللي مسويته؟
0: يعني لا، انا مش لهالدرجه. انا ممكن اطبخ، خلي امي تطبخ لي طبخه معينه واحكي لها انا طبختها، بس لدرجه انه معمول لا والله صراحه صعبه. يعني
1: صعبه صح؟
0: لا يعني انا يلا احط المعمول جوا المضيفة بس، يعني هذا اكثر شيء.
1: يعني فعلا بنرجع بنحكي انه بنتمنى لهم ان شاء الله تكون هاي هيك عطله جميله، عيد سعيد، وكل عام هم بالف خير، وكل عام وانتي بالف خير. وزي ما حكيتي هلا كمان على الموضوع انه صوتي بتعرفي انه راح خلاص وصلت لهو الاخير، اخر ثانيه
0: موضوع الدايت والبالعيد.
1: بالضبط. خذي اتصال.
0: يلا صباح الخير.
2: صباح النور، كيفكم؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
2: الحمد لله. شو هالنشاط اليوم؟ الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك يا رب. زينب صح؟
2: أول نشيطة اليوم عند الأيام.
0: يا سلام زينب، شو أجوائك بالعيد؟ إيمان؟
2: أجواء إيمان. زي كل عيد إيمان. تجهيزات وبيت ومعمول مثل ما بتقولوا.
0: تعملي معمول ولا بتجيب جاهز؟
2: نعمله بالبيت.
0: يا سلام، شو بتعملي أكثر نوع؟ عجوة؟
2: عجوة
0: يلا
1: عجوة تمر. يعني
0: عجوة يعني تمر.
2: أيوة.
1: صحة صحة وألف عافية. سلمينا على الإربد يا إيمان، يسعد صباحك يا رب.

0: طبعا غدا العيد بيكون مميز وبيكون غير، يعني نفطر لحمة نتغدى لحمة ونتعشى لحمة لمدة 4 أيام ما مندوق إشي غير اللحمة. ويا ويلك
1: هات الأغنية أستاذ،
0: ويا ويلك إذا حكيتي لأهلك أنا ما بحب اللحمة أو ما باكل لحمة خروف، يا الله شو راي عليك أشياء كتير إنك أنت مش ماكلتها
1: عن جد.
0: بس بعدين بمسكوا لك اللقبة بقربوا عليك بالله تدوقي، بس دوقي دوقي قديش زاكية.
1: أو هاي بطولوا اللحمة من الطنجرة نفسها بحطوا عليها ملح مع المرقة، عرفتيها لسه لما تكون مو مستوية، هاي عندهم إياها قصة تانية. بس أنا بتعرفي من بحس أكتر فئة في العالم مبهدلة في حياتها
0: مين؟
1: الناس الفيجيتيريان اللي ما بتاكل لا
0: صراحة لحمة. والله راي عليهم كتير
1: ولا جاج، هدول أوكي هم مختارين شخصيتهم مختارين قصتهم، وإحنا ما بنحب اللحمة ولكن بمسكوهم أهلهم كل حد بشوفهم ما بيحبوا اللحمة. يعني ما أقول في حدا ما بيحب اللحمة، ما أقول المنسف بتاكل بدون
0: صراحة
1: لحمة.
0: صراحة يعني الناس النباتية أنا بدي أحكي لكم بعيد الأضحى حاولوا ضلكم نايمين لأنه ما في أي نبات في عيد الأضحى. إحنا
1: في حد فيكم
0: عيد اللحمة يعني بس لحمة بعيد الأضحى، فيش خضروات، كان شو نكون واضحين.
1: ممكن نلاقي جنبها فيهم نباتية. أبو خالد، أبو خالد أنت نباتي؟ أنا بحس أنت نباتي. عايشة خير والجزر والله واضح أبو خالد.

0: اسمعي، مش كنا عم نحكي قبل شوي عن الناس اللي فيجيتيريان اللي هم بيحبوا الخضره وباللحم بالعيد بياكلوش لحمه؟ اوكي، بحكوا لك هون اظهرت دراسه جديده ان امتناع عن تناول اللحوم لا يرتبط فقط بقوه الاراده، بل بوجود 4 جينات مرتبطه بمدى قدره الشخص على الالتزام باسلوب حياه نباتي. في دكتور اسمه نبيل ياسيني بيحكي انه اليوم بعلم الوراثة بيلعب دور مهم في النظام النباتي، وبعض الأشخاص قد يكونوا أكثر ملائمة وراثيا لنظام غذائي نباتي مقارنة بغيرهم. يعني في ناس هم أصلا مولودين عندهم هذا النظام وما بيقدروا يغيروه، يعني هاي شغلة منهم، مش إنه شغلة تعودوا عليها بعدين. بس الدكتور خوسيه طلع خوسيه أوردافوس
1: بحسه حكى إشي مهم.
0: خوسيه حكى إشي كتير مهم طبعا. كان بحكي هو مدير التغذية وعلم الجينات، صار يحكي إنه العلاقة المعقدة ما بين جينات بين الجينات والخيارات الغذائية، وهذا بيشير إلى أنه مستقبلا قد يكون لدينا توصيات غذائية أكثر تخصيصا بناء على الاستعداد الوراثي، وأن حب اللحوم أو حب الخضرة يرجع إلى عوامل وراثية. وأكثر من 300,000 شخص ضمن مجموعة مراقبة لأشخاص عملوا هيك مجموعة، لو هم تناولوا لحوم في العام السابق غصبا عنهم صار عندهم اختلاف في جيناتهم الداخلية. يعني هذا الإشي
1: وراثيا،
0: هذا الإشي كمان بيأثر على نفسيتهم، بيأثر على أفكارهم، بيأثر على
1: يعني ممكن حليلهم الإشي على مجتمعنا هون إحنا كأردنيين بالوراثة، منحب المنسف بالوراثة، منحب اللحمة بالوراثة، بنحب تقاليدنا، المنسف موجود عندنا. مش عارف كيف يعني بني آدم عايش هون أو عايش عندنا هون في الأردن ما بحب المنسف. يا جماعة المنسف عالم تاني، بكفي إنك بعد ما تاكله هذا الفصل اللي بتجيك لا أنت لا قادر تحكي ولا قادر تستوعب ولا قادر تعمل أي إشي، بدون لون بشرتك يعني بصير غريب، يعني ما بعرف هو بروح على زراء هو بروح على سواد ما بعد ما أكلت. بعدين إحنا جماعة الدايت بس نشوف المنسف مستحيل نكمل دايت. يعني احكي لأي حدا أنا تاكل منسف، تاكل أي إشي تشاورما برجر كذا، بقولك لا عامل دايت، قوله تاكل منسف، باكل منسف. فيعني جماعة الدايت إحنا نتنازل عند المنسف للأمانة. شو رأيك؟
0: مليون بالمية. بعدين زي ما حكيتي هلأ أنتي إنه عند المنسف الواحد بيتغير لونه وبيتغير حياته وبينام له أبو 30 ساعة. بس كمان رندا كم مرة غنوا لك هاي الأغنية بالعيد؟
1: شو هي؟
0: تبعت
1: بكرة العيد وبنعيد،
0: بكرة العيد وبنعيد نذبح بقرات السيد. هاي بحسها متوارثة عن جميع الأجيال وعن جميع الناس، وهاي أغنية بكرة العيد بنعيد بنذبح بقرات السيد، والسيد اللي ما عنده بقرة نذبح بنته زين الشجرة. يعني ليش يعني شو الفكرة ما بين هاي الأغنية؟ شو الفكرة إنه هيك بلشت؟ يعني أنا امبارح عملت بحث على هذا الموضوع خصوصا، لقيت إنه هاي الشغلة مش مالهاش سبب معين، بس هي أغنية متعارف عليها زي تبعت مثلا يلا تنام يلا تنام إلى آخره، هاي الأغاني اللي إحنا متعودين عليها. بالنسبة للعيد بحكي لك في كتير قصص بتصير بالعيد وقصص غريبة، زي مثلا بحكي لك قصة خروف الجار اللي هي العطاء بالخطأ. في أحد الروايات الاجتماعية الطريفة لتبرز فعل الخير، اشترى رجل أضحية وطلب من صديقه إيصالها لمنزله. أخطأ الصديق وأعطى الخروف لعائلة فقيرة كانت تدعو الله أن يرزقها أضحية. أوكي؟ ظنت العائلة أن الأضحية هدية من محسن، ففرحوا بها جدا. وحين اكتشف صاحب الخروف الحادثة رفض استردادها بعد أن رأى سعادة جيرانه، وقرر شراء أضحية أخرى لتكتمل فرحة الجميع. يعني هاي القصة مش إنه هاي القصة اللي بتغير الحياة، ولكن القصة تخيلي مثلا هاي التفاصيل الصغيرة قديش هاي بهاي القصة في الرزقة اللي إجت أنت لا تدري من حيث وين مثلا. والقصة الثانية كمان اللي هي كيف الجار لما صار هذا الموقف حاول إنه إيش يحل الموضوع. أنا حالي بدي أريحك، بس أنا أقول لك درجة لك المايك، رجعوا لها المايك.

0: نشكر لين على جهودها وعلى القصة الجميلة اللي حكت لنا اياها. صراحة استمتعنا معك بالقصة.
1: طب انت اسمح لي اني يعني لا خليني اعطس ولا انت مخليني اعطس.
0: خلص خليتكم
1: ولا حدا فيكم.

0: ثانية لو سمحتي.
1: أوكي. بحكولك لا تقتصر الطرائف على القصص الفردية بل تمتد لتشمل عادات الشعوب في العيد. كل عيد في يعني كل شعب بالعالم عنده عادات معينة بالعيد. بس قبل ما أحكي لك عن العادات خلينا نأخذ اتصال من علي. صباحك يا علي.
2: يا صباح الفل والياسمين.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟ شو الأخبار؟
2: كيف أستاذ دين، شو أخبارك؟
1: يا أهلا، الحمد لله الحمد لله بخير. علي
2: عندك كيف حالك؟
0: يا أهلا، يسعد صباحك.
2: شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله.
1: الله يسعدك. علي كنت بدي أسألك بالنسبة للعيد، عندك مخططات معينة للعيد؟ عم تفكر تسافر ولا تعيد بالأردن ولا تعمل قط، يعني شو في أفكار عندك للعيد؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، أنا مثل ما بتعرفين إني ضرير ما بشوفش، الحمد لله رب العالمين. صحيح. ولا إذا طلع ولا إذا فوت، غير لفاتنا أهل عناية. خواتي، عماتي، بنات خواتي.
1: طب بتعملوا اختبارات اللحمة، يعني بتشوفوا مين لحمة مين أسكى بالعيد ولا لا؟
2: إيه هذا شيء لابد عنه،
1: هاي لازم ضروري.
2: والله احنا ان شاء الله بدنا نضحي للحج للوالد الله يرحمه.
1: رحمة الله عليه.
2: يعني اللهم امين وان شاء الله خير، وفرصتك موجوده.
1: الله يسعدك. الله
2: يسعدك لكم ولا جود ولا الاستاذ الربابعه يا الربابعه بلديات كونه من اربد.
1: يا عيني يا عيني، شو هالدلال. يسعد صباحك، شكرا لك يا علي. تحية كبيرة لإلك.
2: تحية كمان.
1: يا أهلا وسهلا. تحية من أهل إربد وأهل عمان وأهل الزرقاء وأهل، لا بدي أكمل لسه مطولين، وأهل عجلون
0: معانا بسرعة،
1: وأهل الكرك وأهل جرش وأهل أوكي أهل شو
0: معان.
1: أول واحد برن من هدول المحافظات بنشوف من أول واحد، هذا رح يكون إيش اللي هو بطل الحلقة اليوم.
0: إله جائزة. كل عام أنت بخير.
1: اللي برن إله جائزة من هدول المحافظات فقط اللي حكيتهم هلا، وضل إشي تاني عشان ما يبقى
0: لا خلص تمام.
1: بس الزرقاء مش الزرقاء، أنت بتحكي لها زرقاء ولا زرقاء؟
0: لا بلو سيتي.
1: إيه
0: بلو سيتي.
1: بلو سيتي. يا بدي أروح على السي جي حبيبتي.
0: أوكي.
1: شو السي جي؟ سوق الجمعة. ما عمرك سمعتي فيه؟
0: لا
1: كان تغششك صح؟ هيك نقضيها اليوم. يلا
0: خلينا نرجع على موضوع الدايت والعيد. شو رأيك؟ قبل ما ندخل ضيفنا خلينا نحكي شوي عن موضوع الدايت. دين رحت لك عامل دايت بالعيد ولا كيف؟
1: حبي انا لسه، ليش اظن انا لسه ما بلشت. أوكي. بس انا حبيت انت عم تحاولي ترفعي من ارادتي، عم تبينين انا بنت عندي اراده. شكرا لك. بس ان شاء الله عم بفكر اكمل.
0: انا بفكر ان شاء الله يعني يخلص العيد اكون زايده 4-5 كيلو، لانه صراحه بدي اكل معمول.
1: معمول ما في شيء. رندا انت بتعملي معمول كثير زاكي صراحه، بلاش نخلص نفس الثانية.
0: خلص خلينا بلاش نكذب، فخلينا نطلع فاصل ونكذب معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمة

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور. أكيد لسه مكملين معكم. اليوم رح يكون عنا ضيف جدا مميز. رح يكون معنا الكوتش قيس أبو فرحة. يسعد صباحك.
1: صباحكم سعيد.
0: كيف أمورك؟ إن شاء
1: الله
0: بخير.
1: والله.
0: كوتش جس حسيتك إنه هيك عصبي.
1: أنا عصبي.
0: والله مبين إنك عصبي.
1: إشاعات هاي.
0: طب ما بحسك بتضحك.
1: هاي ها أكثر هيك. من هيك شو بدك؟
0: ماكسيموم.
1: هذا أكثر إشي.
0: طب كوتش بدي أسألك سؤال. هلا إحنا بندخل هلا على فترة العيد وإحنا نعرف فترة العيد هي فترة التخبيص بالعادة، سواء باللحمة بالمعمول بالسكريات. ممكن هيك نبلش الموضوع بكيف الواحد بيقدر يحافظ على النظام الغذائي خلال فترة العيد؟
1: هلا مشكلتنا إحنا ماخدين النظام الغذائي لمناسبات.
0: أوكي.
1: عيد، حفلة، شغلة كذا.
0: صحيح.
1: فمصير قبل المناسبة بدنا نلبس اللبس وتطلع زاطة. فهاي هي مشكلتنا. هي فكرة النظام الغذائي أصلا هي فكرة حياة كاملة، مو شرط دائما أكون ملتزم 100%. يعني مرات إذا ما عرفت ألتزم أخفف الأضرار. إحنا وين مشكلتنا؟ أوكي. يا إنه منلتزم كتير بزيادة، نحرم، يا مناكل براحتنا بزيادة.
0: صح.
1: فهذا اللي بيصير معنا بالعيد مثلا.
0: صح.
1: فبتلاقي الناس تقريبا يعني بيشتغلوا بنظامين. ناس بتضلها طول اليوم لآخر الليل تقضيها قهوة ومعمول وشوكولاتة.
0: أوكي.
1: ومن هون
0: لقون
1: هون
0: لقون
1: هون طول اليوم زيارات وما بخلوا نوع معمول وبحلفوا عليهم الناس والله لا تأكل وهذا احنا عملناه عشانكم وهذا صح. من بحل فلاني تمام. هاي اكبر كارثة لانه السناكات هاي صغيرة سهل ناكلها بلقمة واحدة بس سعراتها عالية.
0: أوكي.
1: فاحنا طول اليوم بنفس الوقت هاي الشغلات ما بتشبع.
0: صح.
1: يعني هن ناخد هيك تسلاي وباخر اليوم بدنا نطلع لنا على المطعم بدنا كذا بدنا نعمل لنا شيء. وفي ناس تاني ستايل هاي انه مثلا وقت الغداء بيعملوا منسف مثلا.
0: صح.
1: خاصة انه لحمة وما لحمة او مثلا معلاق وما معلاق بفطروا مثلا عشان عيد الاضحى وبالليل برضو مطاعم وما مطاعم فبيكون في تخبيص بزيادة. هلا المشكلة مش انه نفرح وناكل وشو هاي، المشكلة انه نتعدى احتياجنا. يعني ما بتقدر تحكي للناس ما تاكلوا معمول.
0: اوكي. بس انه مش زيادة
1: خلص بالعقل. يعني رحنا اكلنا حبة خلص من هون مثلا حبة معمول من هون حبة شوكولاتة ممكن اخذ حبة احطها بجيبتي سلم وديكم كذا عشان ما احرج قدامي وخلص تمشي الدنيا. فاحنا بنعتدل بنفس الوقت اني ما اعتمد على السناكات عشان اشبع.
0: اوكي.
1: يعني اطلع من البيت ماكل عشان يعني اقدر اعمل كنترول واقدر احكي لا
0: خلال اليوم. طب كوتش المعلاق بنصح؟ يعني المعلاق قصدي
1: اللي بنصح كثرة الاكل
0: بس عادي الواحد بيقدر ياكل قد ما بده بس بطريقة متوازنة.

0: وزن قصدك يعني ما يحرم حاله
1: بس وبعدين أوكي. بعدين يعني ال الكبده والشغلات هاي مفيده ما فيها مشكله
0: أوكي.
1: بس هي المشكله وين انه مثلا كثره اللي
0: كثره الزيت
1: صحيح. اكل بزياده لما اكل منسف اوقف واكل بزياده واقول لك اكل رجال على قد فعالها مش عارف
0: مثل
1: والله لا تاكل يحلفوا عليكي هاي المشكله اللي هي احنا بنتعدى صح. عرفتي هاي هي المشكله مش المشكله نوع الاكل بس المشكله انه قديش احنا عم ناكل زي فكره المعمول مش المشكله بحبه وحبتين
0: صح.
1: مشكله 10 حبات طول اليوم
0: مليون بالمئة طب كوتش بدي اسالك سؤال هلا بلاحظ خصوصا قبل العيد فجاه بتلاقي البنات كتير صاروا ملتزمين بالجيم لانه بدهم يعملوا جسم خلال فتره كتير قصيره والشباب نفس الشيء هل انه انا احصر جسمي واعطيه ضغط عالي زياده بفتره معينه ممكن ياثر بطريقه سلبيه ولا هذا الشيء ممكن يزيد مثلا من اداء العضله
1: هلا بيعتمد على رده فعل الجسم في اجسام تتحمل الضغط شوي يعني ما عندها مشكله شهر انك تعطيها برنامج صارم
0: أوكي.
1: وبتنزل منيح لكن مشكلة النزول السريع في بعديه طلوع سريع عشان هيك تلاقي الناس بتنزل بسرعة بعد المناسبة بتطلع بسرعة
0: صح.
1: وبتطلع بتكسر الرقم اللي كانت عليه يعني مثلا الواحدة كانت 80 نزلت مثلا ل 74 عملت دايت قاسي مثلا لأسبوعين وحرمت حالها لما تطلع ما بترجع 80 بترجع 82 هاي هي المصيبة فهون عنا الكارثة الدايت القاسي ممكن أنا أتبعه المفروض للحد الآمن أسبوعين أكثر من هيك ما بزبط
0: أكثر من هيك لا
1: وأكثر دايت صارم آمن وبيعطيني نتائج سريعة لأني أنا أعتمد على البروتين والخضار
0: أوكي يعني
1: أخفف النشويات وأخفف الدهون بس أكثر من أسبوعين ببلش الجسم
0: يتضرر أكتر
1: يتضرر
0: أوكي يعني هلأ إحنا حكينا عن الدايت هلأ أنا بعرف إنه في كتير أشكال من دايت في الدايت القاسي زي ما كنا بنحكي الكيتو الصيام المتقطع كل حدا عنده استجابة معينة لشغلة معينة بس أنا عم بلاحظ هلأ كوتش خصوصا الشباب الصغيرة بالعمر يعني أنا ما عم بحكي فوق 17 فوق 18 اللي عمرهم 14 و13 سنة مثلا هل من الآمن إنهم يعملوا تمارين رياضية مكثفة ولا لا؟ يعني مثلا فيها حمل أوزان فيها أثقال عالية
1: ولو عمره 5 سنين
0: لو 5 سنين
1: رياضة ما بتضر أبدا
0: أوكي.
1: طول ما إنه في حدا مختص يعني ما بيخلي الشخص هذا بغض النظر كان كبير صاحب مرض صاحب إصابة ولد صغير ما بيعمل إشي بضره أمور تمام بس ما في إشي اسمه أنه بحمل وزن معناته راح يأثر على طولي أو يأثر على صحتي أو عشان اللي صار صغير لا بالعكس
0: أنا هذا قصدي فيه لأنه إحنا متعودين إحنا صغار إنه لا تحمل أخوك مثلاً بتقصر فيعني هاي الشغلة متعودين عليها
1: هو بنفس الوقت إنه مرة واحدة يعني ولد صغير بيحمل إشي بوزنه مو متعود ممكن يحمله بشي غلط ممكن يأذي حاله أو يوقع هو أخوه هذا إشي مش منيح لكن إني أنا ألعب رياضة وأعمل إشي بتكنيك صح أو أركض أو ألعب رياضة قتالية لأولاد صغار أو إشي مثل هيك هذا إشي بالعكس كثير مفيد وبنمي شخصية الأولاد
0: أوكي طب كمان يعني بالنسبة لمواضيع اللي هم البروتين والكرياتين والهرمون وإلى آخره في كتير ناس تتفق مع انه عادي مثلا الشباب ياخدوا هاي المواد سواء كإبر او كحبوب او كمكملات غذائية وفي ناس بتحكي لك لا هاي الاشياء جدا مضرة انت شو رأيك؟ هي عندك يعني رأي واضح في الموضوع؟
1: ها مش رأيي هلا بيختلفوا عن بعض
0: أوكي.
1: الهرمون اشي والسبلمنتس اشي تاني اللي هي المكملات اشي تاني الهرمون انت بتلعب بهرمون جسمك يعني انا بلعب ما بعرف شو ردة فعل جسمي
0: أوكي.
1: ففي ناس بروح الضرر معهم بزيادة حتى لو كان عن طريقة زي ما بيقولوها علمية وكذا ودراسة وفحوصات وكذا بالنهاية أنا ما عم بعرف شو ردة فعل جسمي
0: أوكي.
1: وما بعرف كيف جسمي راح يتعامل مع الهرمون بطريقة آمنة أو بطريقة غلط فبالنهاية أنا فايت بضرر فايت بضرر هذا الضرر في ناس بتخففه وفي ناس بتفوت في مشاكل يعني بتوصل المستشفى بتوصل الوفاة فهذا عالم الهرمون هو عالم أسود وهو عالم مش مصرح أصلا يعني ليه لأن معظم الأدوية هاي ما بتكون بتنباع ولا بتتصنع عن طريق مثلا مصانع خاضع على الرقابة خاضع على وزارة الصحة لا لا لا
0: هاي كلها الناس بيجبوها من برا البلد أطلقها
1: وبتكون كمان. أصلا حتى اللي برا البلد ما بتتصنع بمصانع معينة لا بتتصنع هذا بيسموه شيء أندر جراوند أو سوق سودا يعني عادي واحد بصنع بيته وواحد كذا فما بتعرف أنت
0: أوكي.
1: المادة هاي موجودة جوا العلبة شو تركيزها كيف تخزنت كيف وصلتني بالشمس بالكذا ما حدا بيعرف فاللي بياخد
0: بينصدم شو ما بده يصير
1: يعني بيكون زي بقامر بصحته
0: أوكي.
1: عرفتي يعني يا بتصيب يا بتخيب
0: أوكي.
1: ومعظم الشباب دابين ليه لانه احنا صرنا يهمنا الشوف عرفتي انا بهمني انه دائما يكون عضلات وسكس باك وكذا واهم شيء بالدنيا فبعمل اللي بدك اياه
0: يعني.
1: باخذ زي ما بدك ما دام في 10 غيره اخذوا خلينا رقم 11
0: صح.
1: فهذا يعني اكيد خطر وما بننصح فيه حدا والكارثه انه الشباب صغار صاروا اليوم يتجهوا لها هاي الشغلات الشباب 16 17 كثير صاروا يروحوا
0: صح.
1: المكملات اسمها مكمل، يعني هي بتكمل احتياجنا
0: أوكي.
1: في حال احنا مو عارفين ناكل، مش أساسية ومعظمها تجارية. وأصدمك صدمة، حتى الفيتامينات والمعادن في عندك أكثر من 80,000 مكمل، 99 فاصلة وكسور منهم تجاريين بحت، يعني ما لهم أي داعي.
0: يعني هذا حكي فاضي؟
1: لا لا مش حكي فاضي. اللي هي هلأ مكملات البروتين، احنا حكينا انا بدي اخذ بروتين
0: أوكي.
1: مش قادر اكل احتياجي من البروتين من الاكل لحمة وجاج أوكي. بس قاعد حالي باخذ مكمل. لكن انا بحكي عن المكملات المشهورة، زي مثلا كيف بنحكي عن نادي بلس، وبنحكي عن الكولاجين، وبنحكي عن الشغلات الاشياء المشهورة
0: أوكي. فهمت عليك.
1: اشياء ما لها داعي بس هي ترويجية عرفتي، وناس بتشتري. يعني كم حدا بتعرف يشترى مكمل؟ شو تغير حياته؟
0: صح صح
1: ولا إيش.
0: طب كوتش في كمان شغلة بالنسبة ل
1: بس تعليقا صغيرا على شغلين أقاطعك. أهم مكمل ممكن ناخده هو المكمل، يعني بحكي عن الفيتامينات والمعادن، الناقص عندي. يعني بنت ناقصها حديد
0: أوكي.
1: تاخد حديد، مخزون حديد عندها تزبطه. هذا ناقصه دال، معظم الناس ناقصهم دال، ياخدوا مكمل دال، هيك مفيد عرفتي. أما أني بس سمعت هذا رح يعملني ورح يسويني ورح يخليني بمحل تاني حكي فاضي.
0: طب شو الاشي اللي ممكن يكون اذا كان ناقص بالجسم وكانت كميته كثير قليله، شو ما عملت رياضه ما رح تتاثر؟
1: ما في شيء اسمه شو ما عملت ما بتاثر. بتقل النتيجه بس ما في شيء
0: بتقل النتيجه.
1: بتقل مثلا الحديد
0: اوكي.
1: الحديد بياثر ليه؟ لانه الحديد بالجسم بنقول اكسجين تمام. احنا شو بنسميها؟ رياضه هوائيه صح
0: اوكي.
1: شو الرياضه الهوائيه؟ الكارديو
0: صح
1: تمام، اللي هي انه الجسم بيستخدم الهواء تمام عشان ينتج طاقه. فكيف بينتج طاقه من الهواء؟ الهواء بفوت على الجسم، بنتقل عن طريق الدم، الحديد هو السيارة تمام، بركب على الحديد الأكسجين وبروح على الجسم، بصير يروح يتحد مع الخلايا الدهنية يفككها ويتحرر عرفتي. فعشان هيك نقص الحديد معناته نقص الأكسجين اللي راح يوصل للخلايا الدهنية، فهذا الحكي بيقلل نزول الوزن. فيتامين دال بيأثر على العضلات عرفتي.
0: أوكي.
1: نقص فيتامين دال بيأثر على كفاءة التمرين.
0: لازم نتأكد من الفيتامين قبل ما نعمل.
1: المغنيسيوم بعمل نقصه، بعمل تشنجات عضلية
0: أوكي.
1: عرفتي مثل هيك. وطبعا لهم شغلات تانية كثير مهمة بالجسم، مش بس ندخل بهاي الشغلات صح. بس يعني هاي الصورة العامة.
0: طب كوتش في شغلة بصراحة بتخطر على بالي دايما، أحيانا بس أروح على الجيم بشوف إنه في ناس معينة عندهم، مع أنهم نحاف بس عندهم تعرق جدا عالي زيادة يعني بطريقة مخيفة، وفي ناس لا بتحس الوضع طبيعي. هل هذه الشغلة إلها دخل بشغلة معينة؟ يعني في إلها سبب معين ولا لا؟
1: لا لا طبيعي جسمهم. هي فكرة التعرق كيف فكرة روديتر السيارة ببرد نفس الشيء بس تبريد الجسم بحس إنه ارتفعت درجة حرارته فببلش الجسم يتعرق هاي المي بتبرد الجسم
0: أوكي.
1: عرفتي؟ فبس هاي هي فكرتها
0: بس هيك.
1: بس ممكن كمان يعني واحد عم بتعب، يعني مبين انه والله انا قاعد بعطي تمرين بتعب، مش زي قاعد ايه قاعد بلعب تمرين هيك خفيف خفيف،
0: باخذ كل شوي بريك
1: كل شوي باخذ بريك واشياء خفيفه وفت على النادي زي ما طلعت وعرفتي
0: فمرات
1: التمرين لما انا احط حالي تحت ضغط ممكن انا اعرق، بس اربط العرق بالحرق ما لهمش دخل بعض
0: اوكي. هلا انا عم بسالك كل سؤال بواد، انا
1: اسالي روحي
0: بس يعني انا حابه يعني اخذ راحتي اليوم.
1: خذي راحتي
0: اوكي. في كمان بالنسبه للناس اللي بياخذوا ابر المنشارة او الابر التنحيف الى اخره، خصوصا اللي الفئه اللي عندهم سكري او اللي ما
1: بطل عندهم سكر، الجارة صارت توصفه ولا كل واحد يوصف لحاله ما في كلها دكاترة
0: فانت شو هل انت من المؤيدين لهي الشغلة؟ في ناس بتحكي انا عم بلاقي نتائج كتير منيحة وانا عم بنحف وانا
1: ما عندنا مشكلة احنا نهائيا ولكن احنا الكارثة وين؟
0: أوكي.
1: احنا من اليوم انا شفتك انحفتي عليها شو عملتي؟ والله اخذت الابرة هاي. طب اوكي بروح كيف اخذتيها؟ والله بالطريقة الفلانية. شو الدوز اللي اخذتيه بالطريقة؟ بروح بشتريها من الصيدلية وباخذها انا على راسي. طب افرض ما بتناسبني ما بعرف. فرقم واحد أتابع مع دكتور دكتور غدد، أشوف لي دكتور أتابع معه، في حال صار عندي أعراض أبلغه بالأعراض يوقف لي يسحب يغير يعمل. هاي واحد. اثنين، أنا ليش انحفت؟ لأنه هاي الإبر بتعمل شغلتين، بتبطئ الهضم فالأكل بقعد بمعدتي فترة أطول وبتعزز الشبع، فببطل إلي شهية نقرشة ونقرشة وبصر شو مثل هيك لأنه سكر الدم بلش ينتظم. فأنا انحفت بس ما انحفت بشطارتي، ما تعلمت كيف أنحف. أنا انحفت كيف في زي غش صار بجسمي
0: صح
1: تمام
0: صح.
1: فبصفوا الناس بوقعوا بشغلتين، رقم واحد بطلوا يأكلوا منيح فبصيبهم خسارة عضلات مو يعني بشكل كتير كبير
0: أوكي.
1: وهاي خسارة العضلات بتخلي الجسم بحالة خطر، بحيث إنه أول ما وقف الإبر يرجع يرفع هرمون الجوع ويقلل الشبع عشان ترجع بسرعة عوض هاي العضلات فبترجع تنصح أكثر من أول. فمعظم اللي بياخدها بس يترك برجع بنصح.
0: أوكي.
1: والشغلة الثانية اللي الناس اللي بتصير معهم إنه هدول الناس ما تعلموا نمط حياة.
0: أوكي.
1: عرفتي؟ أوكي. يعني بحكي لك أنا يعني أوكي وقفتها رجعت شهيتي فتحت.
0: صح.
1: فأنا مو عارف كيف أتصرف. ما سببتش. فمو غلط بدنا ناخدها ناخدها. أوكي. بس تحت إشراف طبي هاي واحد واثنين أتعلم كيف أكل أنا عشان بس أتركها ما حضلني عليها طول حياتي بس أتركها أعرف شو السيستم. صح. فهو دائما النظام الناجح النظام اللي بيستمر معك يعني اللي بيشبه حياتك. عرفتي يعني انت مثلا شو متعوده الصبح مثلا؟ والله انا متعوده مثلا الصبح افطر. لا انا متعوده افطر على اكل اول وجبه تنتين بتاكلي على تنتين بس بدل ما تاكلي معجنات وتاكلي شغلات صحيه بتصير تاكلي شيء صحي.
0: اوكي يعني موضوع سهل.
1: بدل ما طبختك بدل ما طبختك تكون دسمه بتصير طبختك شوي اخف دسم. بدل ما انا اكتر الرز بخفف الرز برفع البروتين برفع الخضره. بس هي الموضوع أوكي. بسيط يعني إشي بشبه حياتي. طلعت على مطعم مو شرط اني بني ادم. عرفتي طلعت على مكان طلعت على كذا ممكن اقلل الاضرار ممكن ما اطلب بطاطا تمام اطلب المشروب مثلا تبعي بدون سكر ازيد البروتين بالوجبه تبعتي اخفف شوي اضرار.
0: ضياء مركز ليش على اخر ضياء
1: قبل يومين بقول لي لقطك
0: لقطك اقول ضياء بسم الله ما شاء الله بيعرف كل البلد فيش حد البلد ما بيعرفه
1: ما شاء الله عليه.
0: طب كويس بدي اسالك سؤال كمان هلا احنا بنعرف انه كل شيء مربوط ببعض يعني ليش شو هذا النفس شكلك معصب؟
1: لا لا مش معصب اموره طيبه
0: متاكد اوكي بالنسبه
1: احكي لي
0: بالنسبه لموضوع هلا احيانا البنات بصير عندهم اختلال بالهرمونات بسبب الرياضه بطريقه غلط. احيانا مثلا الشباب بصير عندهم مشاكل هم بجسمهم ولكن انا بدي احكي من جانب تاني. هل مثلا المشروبات الكحوليه والمواد المخدره ممكن تاثر على الجسم؟ يعني لو انت مثلا تلعب رياضه بس انت هاي الاشياء موجوده بحياتك ايش تاثيرها ممكن يكون؟
1: هلا يعني الشغلات هاي ضررها يعني
0: على شكل كامل هو ضررها
1: بشكل كامل يعني خلص يعني تعدينا مرحله انه نحكي بالضرر تبع. هلا انه كل الدراسات حتى مش الدراسات اللي عندنا بالوطن العربي الدراسات العالميه أوكي. كلها بتثبت ضررها
0: صحيح.
1: على الكبد وعلى الكلى وبترفع الكورتيزول بالجسم وبتخزن الدهون بتزيد الهاي وبتخلي الواحد تركيزه اخف وكذا فهي ضررها عالي اكيد ضررها عالي ولكن ايش اللي انا بدي احكي فيه؟ خلينا نحكي عن الدخان اللي هو المنتشر اكثر
0: أوكي.
1: تمام عن أوكي. الدخان انا عارف انه سيء انا عارف انه سيء بس في ناس ما بدها تتركه على الاقل انك تلعب رياضه وبتدخن احسن من انك قاعد تدخن وما بتلعب رياضه يعني ايشي
0: اسوء احسن منيح
1: ايوه يعني عليك
0: أوكي. احسن اخف
1: السيء. ايوه احسن السيء يعني عليك فانه على الاقل عندك عاده سيئه مو شرط كل عاداتك سيئه. احنا وين مشكلتنا حكيت لك يا بنمسك العصايه من اليمين يا بنمسكها من الشمال يا اني الفتره هاي داير بالع حياتي وشاد بالجيم وكذا وبروح بلعب ساعتين وثلاثه ولا هذا بنصح ولا بدك خلص قررت اقطع السكر والخبز والابصر شو وخلص وشد
0: بطل اسبوعين يعني
1: بس شد هاي الابصر شو بعدين الدنيا بتفرض على الاخر بطل اروح الجيم لا ما خلص اروح الجيم بدل ما اقعد لي ساعتين ثلاث اصير احط اربع مرات بالاسبوع 45 دقيقه مين ما بقدر عليهم الكل بقدر عليهم اكون نشيط شوي اكثر بيومي ادير بالي شوي على اكلي الاشي اللي بقدر اكمل عليه مش الاشي اللي متحمس له لأن الحماس راح يروح
0: صح الحماس بالآخر بده يروح. كوتش يعني احنا خلصنا تقريبا مقابلة هو آخر سؤال وهذا السؤال مش رياضة
1: ليش معصب كمان مرة
0: ليش معصب في حد تفس هيك
1: كوتش طيب قولي
0: هذا السؤال مش رياضة هذا سؤال نفسي ليش الشباب بتروح على الجيم؟ يعني اوكي الشاب بده يضبط جسمه ولكن في ناس بيحكوا الشاب بيضبط جسمه عشان هو بحب بين اصحابه مثلا او بين الشباب يكون غير انه في غيره بين الشباب او ممكن اسباب تانية عشان
1: يدق بالشباب صح انت شايف باقي بالشباب اليوم
0: بس شو اول يعني شو اول شغله ممكن يعني بس يجيك شاب يحكي لك انا بدي اضبط جسمي بيجي بيحكي لك الصراحه مثلا ليش تضبط جسمه ولا لا
1: طلعي هلا هو فعليا الرياضه بشكل عام
0: اوكي
1: صارت كثير إشي مهم مش بس كمان للصحة حياتنا التقنية اليوم إحنا اللي هي مثلا أنت اليوم بدك أي شغلة على الموبايل بتجيبيها تمام بدك تروح مشوار بالسيارة ما عندي سيارة بركب أوبر بجينا على باب البيت مزبوط ولا بركب صح. واحد من صح. التطبيقات هدول المهم فصارت حياتنا تقنية فصارت رياضة أساسية للصغير والكبير. الكارثة وين إنه لما إحنا فتنا على عالم السوشيال ميديا فتنا بعالم استعراضي سواء للبنات أو للشباب
0: صح.
1: فصار الموضوع بطل موضوع صحة صار الموضوع أنا بدي أكون بشكل أفرج الناس أني أنا مش طبيعي
0: أوكي.
1: ففتنا بالتجميل وفتنا الرياضة وفتنا بالإبر بالهرمونات وفتنا بالنفخ وفتنا بالشفط وفتنا وفتنا وفتنا, صار الموضوع بطل من مبدأ صحة نحكي, من مبدأ
0: شوف.
1: أنا شوف أوكي. الشباب تتضبط حالها عشان مش بس تفرجي الشباب, لا تفرجي البنات إنه إحنا بنضبط بنات, هذا اللي بدك توصلي له تمام, يكون ملفت أكتر
0: أوكي.
1: تمام, والبنات نفس الإشي
0: أوكي.
1: مو غلط, حلو الواحد يهتم بحاله, يهتم بصحته, يهتم بشكله, مو غلط, هذا إشي حلو, كلنا بنحب نكون حلوين
0: أوكي.
1: بس مش هو أساس حياتي يعني, صح. مش أكرس حياتي عليه, عرفتي يعني, هو خلص إشي أنا بالمفروض ألعب رياضة عشان أنا أنتج أكتر, شغلي يكون أحسن, حياتي تكون أفضل, علاقتي تكون أفضل مع الناس اللي حوالي كذا, صح. بس إحنا لا, إحنا صفت إيش, تزبيط بلعب رياضة تزبيط
0: نزبط 100% يعني, هذا خلص قرارك الأخير أبدأ. هذا السبب يعني, كنتش خلص, إحنا اليوم خلصنا الأسئلة, في كتير لسه أسئلة ببالي, ولكن يعني الوقت يعني دهمنا, بدون ما تعصب, أنت أكيد مش معصب,
1: لا مش أكيد. معصب
0: خلص طيب. أوكي, شكرا لك كتير كوتش,
1: أهلا وسهلا,
0: سعد صباحك,
1: يا أهلا, صباحكم سعيد,
0: ويا أهلا وسهلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر, مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال, وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب, وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة تصدر بياناً عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازياً بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوماً. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد 4 والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهياً. شهداء وجرحى جنوبي لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: يسعد صباحكم مرة تانية. اليوم صراحة مواضيعنا مهمة، مواضيع العيد والدايت، والضيف كان صراحة كتير مميز وعطانا تفاصيل قد ايه الكعك، قد ايه السعرات الحرارية، قال لك قد ايه السعرات الحرارية.
1: فعلا يعني اعطانا جد معلومات مفيدة خصوصا بمواضيع الدايت اللي هو البروتين، سوري الدايت القاسي خصوصا. وكمان في شغلة انا ركزت عليها رندم بحكي لك، انه في كتير ناس بتصير بدها قبل فترة العيد تضبط جسمها، فبتعرض جسمها لضغط كتير عالي،
0: صدمة،
1: والجسم بيستجيب لهذا الموضوع بطريقة خطأ، لدرجة انه بس يخلص بصير يعمل كل شيء بالعكس
0: الجسم. صح
1: بالضبط.
0: هو احنا اغلب البنات بنعمل هيك قبل اي مناسبة، قبل العيد دايما بنعمل دايت قاسي صراحة. هاي المشكلة قد ما هو قاسي بنزهق فترة ونبطل نعمل.
1: شو ناخذ اتصال؟
0: يلا اوكي.
2: صباح الخير يا ريت ورندا.
1: صباح النور، كيفك؟ شو الاخبار؟
2: انا حاطه بالمطبخ قاعد احضركم، ما بستغني عنكم والله.
1: يعني شو عم تعملي بالمطبخ؟ طيب
2: عم بعمل سلطه كوسه حوت مع قرص عده.
1: يا عيني يا عيني،
0: الحسين وعافيه.
2: بعدين انا صايمه يعني عشان هيك، لأ بصوم انا كل يوم عصوب لبن وعامل حليب، وبسطت للكوتش اللي جبته هذا عشان الرجيم والدايت.
1: خلينا احنا اهب نعطيكي معلومات ببلاش بالمطبخ، شو بدك احسن
2: مني؟ والله انبسطت منكم انا، وانا هسه ناوي ما اجيبش لا كعك ولا قراص ولا اشي لانه بدي اعمل حميه شويه.
1: خلاص قررتي؟
0: جيبي شوي، جيبي شوي عشان اجوع العيد.
1: طب بدي اسالك، بتحسي الواحد كل ما يكبر بالعمر كل ما بيحس انه جسمه بطل يستجيب للدايت اكثر ولا لا؟
2: لا لا لا حظت جسمي، انا من النوع الغده اللي بتفرز عندي، مره بيطلع الوزن مره بينزل. لاحظت انا بتابع على الوزن، عندي جهاز وزن وبتابع، مره يصير 79 مره 78 مره 81 حسب ما انا اكل.
1: ايوه بس والله هيك نحيفه.
2: حسب ما انا نعم
1: نحيفه نحيفه والله.
0: والله نحيفه.
2: انا لا انا هسه زاير والله بالع وزني يعني، بس انا لازم انزل اكثر، لازم انا والله امي اصير 70 والله والله حاب انزل.
1: بتخبرينا بكل التفاصيل ان شاء الله، وش راح يصير معك بعد الدايت؟
2: بحكي لكم عن العيد، كل عام وانتم بخير
1: وانت
2: بخير للشعب كله رياسه، وانتم بس تخربطوا بيني وبين ايمان.
1: مش مشكله
2: حبيبتي، الله يرضى عليك ويطول بالك بالعيد.
1: الله يسعدك، يا اهلا وسهلا.

0: بعدين ليبنا لا ننسى موضوع الأجواء العيد كمان أهم جزء بالعيد العيدية
1: صح؟
0: يعني صراحة إحنا البنات بنلم عيديات بنلم منيح عيديات بعدين بتحسي أصغر واحد في العيلة هو أغنى واحد في العيد لام كل المصاري الموجودة بالعيلة يعني ما بتتخيلي هو لد مبلغ يعني بتطلع أنا بنصدم إنه إحنا الكبار ما بنلم لهالدرجة عيدية يعني عن جد
1: صح معك حق يعني زي ما كنت عم تحكي هلا كمان انه بتحسي في حدا كتير غني في العيله وفي حدا فقير
0: صغير فعلا
1: بس اجمل إشي بشعور العيد لما تقعدي انت وقرايبك وتبلشوا تشوفوا مين جايب اكثر ومين مجمع اكثر
0: مين عيديته اكثر
1: بس الحمد لله انا كنت دائما عندي عيديات اكثر لانه انا من جماعه كل عام وانت بخير وايدي بتكون كل عام وانت بخير تفهمي كيف مش انه كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير هيك على طول يعني
0: في فقره اللي هي احنا والله ما بدي خلص والله لا تغلب حالك نحطها بالجيبه على طول
1: ما في داعي تغلب حالك والله ما في داعي بس بحس يا اختي ما في فايده من مصاري العيد ليش انت بتعيدي زي كانها المصاري بتلف وبترجع
0: هي هذا الاشي الحلو بس بكره تتزوجي بيختلف انت بعيدوكي بتخبيهم هو بعيد
1: مش يعني بياخدهم بتخلص
0: لا لا لا لا لا ما في عندنا ياخدهم شو ياخدهم اعوذ بالله

0: ما في مجال. الأم هي بتلم كل العيديات، عيديات أولادها وعيدياتها وبتخبيهم. بس إذا يعني هي حبت بتقول لهم أنا عازمكم على الغداء أول يوم.
1: أنا شو تشبهكم تاخدوا عيديات أولادكم؟ أنا لهلأ أنا أهلي بطالبهم بالعيدية، لأنا من عمري 7 سنين لعمري 17 سنة، في 10 سنين ضاعوا من عمري هباء، لهم كانت الوالدة تيجي تحكي لي أعطيني أنا أخبي لك. طب والله حرام عليكم، والله ضمير ما في. بعدين هذا إشي، والإشي الثاني إشي ثاني صراحة، اللي هي فكرة اللي بيجي بعيدك بريد، سواء العم ولا الخال ولا الأب إلى آخره، اللي هي 10 دنانير اللي ما بتتغير شو ما كان الوضع الاقتصادي، سواء كان مليونير سواء كان مطفر، كان عمرك 50 سنة، عمرك 5 سنين، هي 10 ليرات، عجبك ما عجبك لا، عمرها مرت عليك.
0: في كمان في إضافة صغيرة، هلأ إذا أجا عمك أو أخوك ما بدي عيد ابنك، بعيده العيدية إله، بقول له هاي إلك ولأمك عشان يوفر على حاله، ما يعيد أكتر من هيك.
1: هذا تفكيره تجاري.
0: صراحة بقول له هاي إلك ولأمك، وخدي اقنع ابنك إنه هاي العيدية إلك مش إله.
1: أنت شكلك صايرة معك عشان هيك، شكلك ناوي كمتة الحياة حاليا الصفرة، وأعطيني هاي إلي مش إلك. بس كمان يعني جمال العيد كمان بيجي بالفتيش والفقاعة زي ما بيحكوا، هاي السلكة اللي بتقدر تضويها وبتطلع مثلا اللي هي النار الحلوة، الزيارات، الجل تبع الشعر، الألوان اللي هم لما يعملوا سبايكي شعرهم وحطوا ألوان غير، اللبس اللي بتنام جنبك على التخت، صوت الصبح اللي يلا اصحوا عاملين معلاء، يلا اصحوا بدنا ناكل، يلا اجوا للضيوف،
0: هاي صراحة اجواء حلوة،
1: اللبسات الجديدة عن جد. بعدين العيد قد ما صار الوقت متأخر بتحس انه لسه في فعاليات، لسه في وقت، لسه والراحة النفسية بعيد مختلفة. بس أنا بحس دائما الأب هو الشخص التعبان بالعيد
0: لأنه بعيد،
1: بده يعيد، بده يصرف، بده يسوي، بده يعمل. يعطيهم ألف عافية جميع أبهاتنا، وإن شاء الله يا رب يعني هذا العيد يكون مختلف، وأي حدا السنة الماضية ما كان قادر إنه يعيد أو ما كان قادر إنه يضحي، تكون هاي السنة
0: غير عليه
1: ويقدر إنه هو يضحي ويعمل خير ويعني ويحصد ثمار هاي الخير. إن شاء الله يا رب يكون عيد عليكم جميل زي قلوبكم.

0: بودكاست.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. ما

0: اوكي اوكي
1: يعني اكيد لسه قبلين معكم اليوم انا ورندا كنا عم نحكي عن العيد واجواء العيد
0: اجواء العيد فعلا
1: بس في شغله كتير حلوه رندا
0: شو هي؟
1: اللي هي انت لما تكوني خصوصا بعيد الاضحى وتمشي جنب مجموعه من الخرفان بتتعرضي لشغلتين. اول شغله يا بيكون في حدا زنخ وبيحكي هدول اصحابك او هدول حدا من عيلتك او يعني ممكن يزت لك هاي النهفل ما لها داعي فهمتي كيف وبتصير في مشكله دائما بينهم هاي مسحه الشباب اوكي او الشغله الثانيه بتكون انت طالع مثلا مع اهلك بيجي الوالد بيحكي اي مش الواحد لو اخذ له خروف من هالخرفان هو بده يشب يعرف
0: بس بدي اقول لك والله
1: هو حيعرف
0: يعني انا بس امرق من عند خرفان هيك
1: خد لك واحد من الشباك شو بده حسسهم خد لك واحد من الشباك وبكونوا بمزحوا طبعا اكيد بس هاي المسحات اللي كل عيد بتصير وكل مره بتصير وبتشوفيها هيك لها يعني قد ما عدوها بضل لها نكهه مختلفه
0: بعدين لين هلا الخرفان من 180 ل 300 دينار يعني محرز الواحد ياخذ له خروف وضل ماشي
1: صراحه موضوع اقتصادي هاي ما الناس غير هيك

0: خلينا نبدأ ناخذ كمان اتصال.
1: يب.
0: صباح الخير.
2: هاي.
0: يا اهلا كيفك؟
1: طبعا رزو كيفها كيف امورها؟
2: تمام الحمد لله. انت كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: احكي لي اللون اللي كنت حاطينها.
1: هديت الرزه
2: مني لاجمل بنت في الكره الارضيه. انت وين؟
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: كلك زو. شكرا يا شكرا.
2: هاي عيديه قبل العيد
0: يا عيني. هاي عيد
1: ما حد عندنا والله.
0: هذه معنوية.
1: عمار قل لي شو أجواءك بالعيد؟ بتعيدها لرزة ولا لا؟
0: أطول دخلت على رزة هي.
2: والله بعيدها ما بعيدها.
1: عيدتها؟ كم؟
0: لا شو كم؟
1: ما نعرف كم. لا نعرف
2: كم. أنا عيدتها 20.
0: ممتاز.
1: ممتازين.
0: ممتاز.
2: كيف ما بتها؟ لأنه بتحكي لك إنه ما فيش إشي. وقلت لها بتنطمي
0: وتخفي. وانتي ساكتة.
1: هاي تحت التهديد هاي.
0: يا عمي الله يخليكم مع بعض يا رب.
2: احوالتك لك حولت.
0: طب ايش ايش اكثر ايش اكثر قطعة بتحبها باللحمة؟ ما نحن نحكي على عيد
2: الموزة.
0: الموزة صراحة اسكى اشي.
2: الموزة. وانا بحب يعني مثلا الراس.
0: اوكي
1: الراس.
2: بحب الاجرين.
0: خلص خلص
1: خلص خلص ما في مشكله. انت بتحب كل اجزاء الخروف.
0: حتى ما ضل شيء. ضل بقبوع عينه الخروف. يعطيك عافيه. يعطيك العافيه عمار.
1: يسعد صباحك يا عمار.
0: يعني
1: هو خلص بحب كل يعني
0: كل اجزاء الخروف.
1: كل اجزاء الخروف فعليا. هم الشباب على الاغلب هيك.
0: جديد جديد
1: جديد جديد.
0: نسمع الاغنيه
1: يا بابا.

0: شو نبدأ هذا تبع بيتزا القيصر كمان؟
1: حكينا
0: نوجه لهم كمان تحية خاصة وشكر كبير لإلهم. بحكي لك ضمن التزامنا المستمر بدعم المجتمع والرياضة المحلية، أعلنت بيتزا القيصر بالتعاون مع وزارة الشباب عن انتهاء من أعمال تجديد ملعب مدينة الأمير هاشم الخماسي في الرمثة وتعزيز مشاركاتهم في الأنشطة الرياضية. وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه بيتزا القيصر في دعم كرة القدم وتمكين الجيل القادم من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي مستدام. يعني بحب أنا دائما الناس اللي بتواكب التطور وبتهتم بفئة الشباب خصوصا، يعني فكرة بيتزا القيصر خصوصا هلأ بتجديد الملاعب، إنه بيركزوا مثلا إيش الشباب متوجهين، هاي الأشياء فعليا اللي بتلفت النظر، اللي بتخلي هذا المكان مميز عن أي مكان تاني. فشكر كبير لكم، يسعد صباحكم، وبدناش نحكي لهم كمان كل عام وأنتوا بألف خير. أكيد إحنا لسه ما خلصنا أستاذ،
1: العيد ما بيخلص، لسه بده كتير شغلات.
0: بابا حبيبي رسالة خاصة لإلك، هذا العيد مش تمسكني تقول لي هذا عيد لحمة وفيش فيه فلوس، لا الله يرضى عليك. أنا حاسة أحكي لك كل عام وانت بخير، وكل سنة إحنا كنا متفقين إنه العيدية بتزيد 10 دنانير كل سنة.
1: عم أحب أذكرك إنه ليني مسافرة، وأحكي لها اللي بيسافر ما له عيدية.
0: أنا مسافر أنا هلأ خصوصا بدي عيدية لأني مسافر، بتقدر تحولهم كليك.
1: احنا دائما بنحكي اللي بيسافر بالعيد بتروح عليه،
0: بتعرف انه مصيب السفر بالعيد لانك انت بدك تدفع الراتب على تيكت الطياره، شو بدك تعمل؟
1: لا وغير هيك يعني دائما اللي بده يسافر يعني دائما يسافر بعد اول يوم جمع عيديات وتاني يسافر، بس انت مسافر قبل العيد فرحت عليك العيديه
0: يعني.
1: فانا شو راح اعمل؟ انا راح اروح ازور عمو عشان يعيدني عيديتك.
0: لك انت ضمير ما عندك، ضمير ما عندك استاذ.
1: جمع عيديه ما بكفي، مش مسافر بدي جمع عيديه. هلا عن جد الاغلب هاي الفتره مسافرين لين،
0: صح.
1: وفي كمان غير السفر الخارجي، ما بدنا ننسى موضوع كمان السفر الداخلي، الإخوان اللي بيروحوا يعيدوا على إخواتهم، على عماتهم، على خالاتهم، من مدينة لمدينة، من قرية لقرية خلص أوكي، من قرية لقرية. فعن جد هدول الشباب تلاقيه حرام طالع من 6 الصبح عشان بس يوزع ويقدر انه هو يروح على كل اخواته. وقدي هذا الاشي بيفرق عنا احنا انه اخونا داخل علينا بالعيد وكذا، حتى لو مش موضوع مادي، حتى لو بدون عيدية، هي دخوله علينا في العيد هذا له اثر كتير حلو صراحة.
0: صح، مليون بالمئة.
1: والله يخلي كل عيلة لبعض ويخلي الاخوان لخواتهم، دايما روحوا اخواتكم لانه هذا الاشي بيفرق عندهم.
0: ايوه دايما روحوا اخواتكم
1: عايدوهم بدون عيدية ما تيجي، هذا الحكي اللي قبل سيبك منه، بدون عيدية لا تيجي،
0: بدون مراوزة كمان في اتصال،
1: وعيدة هي وولادها مش مسير حالة، الله يرضى عليك.
0: فكنا من هالحركات. كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: تمام، شو الاخبار؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير يا معاوية.
2: ايوه
0: معاوية، عندك تعليق رياضي عن العيد ولا لا؟ انت دائما عندك تعليقات رياضية، بدنا تعليق ايش هيك عن العيد، سواء العيد مش العيد، اضحى، لحمة، مصاري، فلوس، بحسك بتحكي راب، انت مش تعليق رياضي قد ما انت ما شاء الله بتكون بدن معاوية على القافية بيمشي.
1: بعرف
0: انت فاهمة كيف. فايش معاوية الوضع؟
2: يعني اول شيء صباحكم
0: يا اهلا
2: يا رباب القائمين على الاذاعة.
1: صباح الورد معاوية.
2: صباح الوطن، كل عام وطننا بخير وسيدنا بخير ولي عهدنا بعيد الاستقلال 80، وكل عام واحنا بأمن وأمان إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: إذن أعزائي المتابعين قناة عين أينما كنتم، العيد عيدين، عيد الاستقلال وعيد الأضحى، عيد نستقل به بأمن وأماننا وعيد نضحي بإمكاننا، فاليوم يوم الأمان، يوم الاستقلال، والعيد ليس هو عيد، هو التشار، هو عيد التسليم. يا بولين أعطيها 100 زيادة، رحلة وسافرة ومغرد ومعاله، هي رايحة وين متروح؟ زيد العيدية حبتين، كبرنا حبتين، كبرنا معاك وعينا معاك وعينا عليك، هو العيد عيدنا. وشكرا للبيتزا على التجديد ولملعب هاشم، شكرا للبيتزا أمير هاشم، شكرا لهذه التسهيلات ويقدموه شركات نجم الرياضة الأردنية وتطوير مجتمع الأردني وبلدنا العزيزة المملكة الغالية.
0: الله الله
1: الله الله يا معاوية.
0: معاوية احنا حطوا ميوت على صوتنا عشان ما تسمع قد ايه كنا مبسوطين ونضحك.
1: عن جد
0: معاوية ايش القصة؟ بسم الله ما شاء الله، شو
1: موهبة عن جد، موهبة
0: عندك. شفتي بعدين طلب من باب عيدية خلال الحكي كمان.
1: معاوية ما في مثله
0: والله، لا تقسمها معك.
2: لازم نعززكم عيديات بابز وطاب، بدنا حبشتكنات وزوطش.
0: الله يسعدك يا معاوية. معاوية جد
2: طبعا في خبر، في خبر لكم اللي أول مرة بصرح عنه، ما صرح عنه.
0: أوكي.
2: أنا راح أنقل كأس العالم صوت، تعليق رياضي صوت.
0: تمزح. يا سلام. ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله يا معاوية. معاوية معناته بدنا عادية بعد ما تدخل الموضوع صار الله يرضى عليك.
1: كليك كليك
2: انتوا بنتي
1: اخواتي بعد ما بشروح العيدين. الله يسعدك ان شاء الله من نجاح لنجاح يا رب.
0: ان شاء الله نشوفك بأعلى المراكز يا اهلا. هذا الموضوع حنحكي عنه خبر ان شاء الله.
1: اه عن جد فعليا شبابنا هيك يكونوا بيشتغلوا على حالهم
0: فعلا. يعني زميلي معاوية كان من الأشخاص اللي كتير بالجامعة بيحب إنه يكون حدا مختلف، كتير بيحب يكون حدا مميز، وكان خصوصا هو كان بيشتغل هون ولكن هو يعني سافر للخارج. بس قديش هو شخص كان طموح وقديش هو شخص صار معه كتير صعوبات، ولكن بالآخر الواحد بيحكي إذا الشغلة جد أنت بتحبها بتقدر تكمل
1: صح
0: فيها
1: توصل لها.
0: وهذا الإشي اللي بيخلي الواحد يميز ما بين شخص بيشتغل عشان بده يشتغل وشخص بيشتغل عشان عن جد عنده موهبة، عنده شغارة، عنده شغلة. يعني كل الناس بيشتغل، ممكن أنا أكون دكتورة وفي معي مليون دكتورة بنفس المكان، بس مش كل الناس بيكون عندها نفس المهارة، نفس التركيز، نفس الإرادة، نفس الاهتمام بالشغل. وهذا اللي بيميز اللي هو الموظف العادي عن الموظف الفعليا بيحب شغلته وحاب انه هو يكون يطلع منها بشغلة جديدة. صح.
1: وهذا اللي بيميز كمان الناس اللي قاعدة في البيت بالعيد والناس اللي مسافرة بالعيد، هذا الاشي اللي بيميزه. يعني حابة أوجه لها الكلام. الناس المسافرة بتغير جو بالعيد، والناس اللي قاعدة بدها تتنظف
0: وحوائجها بالكتمان
1: وتنظيف العيد وعيد العيد ومعمول العيد وحمام العيد للأولاد، وناس طالعة على البحر. يعني في فرق ثقافات وفرق طبقات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا حط لي ود وحبيب البحر.
1: أنا بس في أغنية عندي تعزيلة مو عارفة من عند أبلش.
0: أنا رايح فين؟
1: هلأ أنا مع إنه الواحد يستغل فعلاً عطلة العيد بالسفرات. هلأ السفر حلو بالعيد وكذا، واستغلي هاي الأيام لي لأنه بكرة
0: أنا حاسة رح الطيران أو حاجة هترجع الحرب من أول وجديد بعد هالمقدمة اللي عملتي لي.
1: طب أسألك أسئلة عن السفر ولا أخليها للضيف؟ إيش رأيك؟
0: خليني
1: اسالك.
0: هلا ممكن تسالين، انا عندي خبره ما شاء الله بالقصص
1: صراحه. يعني كل عيد بتسافر فبحسها مغامره اجتماعيه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فيش حاطه عين انا اسف. احكي لي يا انت.
1: هلا بيحكوا عن جد تكاليف السفر بالعيد خصوصا هي تكاليف كتير عاليه.
0: نعم
1: من تكتات طياره، من فنادق، من اكثر من إشي، تجهيزات ما قبل السفره هاي لحالها بدها ميزانيه. فش اسم الله كيف لحقتي على كل هذا؟
0: يعني اولا بتشكرك رندا على هاي الاستضافه الجميله، وبتشكر طاقم الاذاعه الجميلين. اليوم احنا لما بدنا نحكي عن السياحه الخارجيه عم نلاحظ انه صار السعر مضاعف جدا، تقريبا 4 أضعاف.
1: ليه؟
0: للاماكن، لانه اذا بتلاحظي بالفتره يعني قبل كانت انه الناس ما عم تقدر تسافر بسبب الحروب، كان في ضغوط اقتصاديه، كان في توتر كبير فعليا للشعب. ولكن الان بعد ما هديت الامور صار الوضع زي ما بيحكوا اروق. صارت الناس بدها تسافر وصارت تحكي بدنا ندفع دافعين. طيب. ما هي خربانه.
1: اضبطك السؤال، قديه دينت عشان تسافر؟
0: استغفر الله العظيم يا رب. نطلع فاصل
1: نطلع فاصل ونخلي الاسئله للضيف. فاصل ونكلم معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 80-80

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: معكم بموضوع العيد ورحل العيد والسياحة الداخلية والعيد والسياحة الخارجية والعيد. معانا ضيف اليوم أحمد بطيخي، هو مغامر اجتماعي بيحكينا كل الأماكن، وأنا متأكدة إنه هو محتوى كل جروب عيلة. يعني الناس بتطلع رحلة بترجع لصفحته، بتطلع خارج البلد كمان بترجع لصفحته. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا مت، أهلا وسهلا.
0: كيف أمورك؟
1: والله تشرفت فيكم، أهلا وسهلا فيك، الله يسعدك يا رب.
0: عم نسمع كتير طبعا، زي ما قلت لك أنت المحتوى بكل عائلة، بكل جروبات العائلة، أي حدا بيطلع مكان بيخطط لرحلة بيرجع لصفحتك. وكنت أقول لك قبل شوي فعليا إحنا الجمعة الماضية ما نطلع مكان نرجع لصفحتك ونشوف وين الأماكن ممكن نروح فيها. فهلأ بالعيد بتعرف كيف أجواء العيد بتكون، بدنا تحكي لنا هيك ثلاث أماكن ممكن العائلات يروحوا عليها ما تكون فيها دخولية.
1: طيب بدي احكي لك اول شيء، الله يسعد صباح الجميع.
0: صباح الورد.
1: اللي بدي احكي لكم بالعيد، هلا بتعرف المدينه اصلا بتأزم شوي، بنصح الناس تطلع شوي على المناطق البعيده عن المدينه، واذا الناس بدها اماكن مجانيه، خاصه انه هلا التوجه كلياته صار للحدائق، اذا بتشوف كتير تركيز موضوع الحدائق بيحكوا فيها، خاصه حديقه مرج الحمام الجديده ترند الاردن
0: هلا صارت حديقه النشامه.
1: وسمعت في شيء بعرفش انه متاكد ولا لسه، منه كمان بيقولوا بدهم يسووا زيها واحده ثانيه بشفا بدران.
0: بالضبط.
1: فان شاء الله كمان يا رب هيك بتصير كل حديقه بكل مكان تخدم الناس الموجودة بهاي المنطقة. وفي عندك حديقة كمان صورتها ونزلت عنها، هي بناعور كمان موجودة بين الشجر وبين الغابات، كثير حلو، مهيئة فيها مناطق للشوي وقعدات، كمان بنصح الناس عن جد تزورها، ومنطقة بعيدة وهادية ورايقة كمان حتى بالناس إذا بتحب فيها بالعيد. وعندك حدائق الحسين كمان، هي بوسط المدينة، بتقدر الناس تزورها وتنبسط. ففي أماكن كثير الناس إذا ما بدها تدفع عليها توجهوا على الحدائق، وهي عائليه وللاطفال كمان
0: فيها. اللي بده يهرب من ازمه العاصمه بده يروح يتجه على الشمال على الجنوب، وين بتنصحه كمان اماكن؟
1: بدي احكي لك شغلات، في مناطق كثير عائليه وحلوه وهاديه. انا من المناطق عن جد اللي زرتها وبتوقع الناس مش كثير بتعرف عنها، اللي هي مثلا زي منطقه بدر الجديده. بدر الجديدة فيها كتير كافيهات حلوة ودخولياتها كتير جدا بسيطة وكتير عائلية، الناس يسهر فيها، حتى الناس وتأخرت بالليل كمان مخدومة كشوارع، مخدومة كإضاءة. بس لو تدخلوا هاي منطقة بدر الجديدة وتشوفوا فيها، راح تلاقوا فيها تقريبا فيها أكثر من 20-30 كافيه، قعداتهم كتير حلوة بين الخضار والطبيعة. وفي عندك كمان منطقة خليني أحكيها، منطقة بصراحة مرج الحمام. مرج الحمام كل مرة بروح بصور فيها بتفاجئ إنه الناس بتسألني هذا كم معقول هاي مرج الحمام؟ اللي هي شارع الأمير محمد، برضو كمان في كافيهات إطلالاتها كتير على الجبال حلوة وبتجنن، ودخولياتها جدا بسيطة، وحتى في شغلات بدون دخولية إذا طلبت طلب ممكن أنت تحاسبي عليه.
0: طيب إذا بدنا نروح على الشمال وين ممكن نروح؟
1: الشمال بدي أنصح الكل،
0: خضارها هلأ بجنن
1: أول إشي يستفيدوا من الخضار، لأنه كل ما رحت بالشمال هلأ بجنن خضارها. وتاني شغلة في

0: منطقة كتير حلوة رحت عليها اللي هي منطقة مقياس. بصراحة بدك كافيهات موجود، بدك مطاعم موجود، بدك إطلالات موجود، بدك تشوف بحيرة طبرية وتشوف نهر الأردن موجود كمان من هذيك المناطق بتقدر تشوفها، نهر اليرموك كمان من المناطق اللي جدا مميزة. فبالشمال بصراحة هسه بالفترة هي وعلى العيد وين ما روحت فيها كتير حلو، تحديدا مقياس.
1: صح. هلا كمان اغلب في ناس كتير خلينا نحكي عاملين سياحه خارجيه، مسافرين بعطله العيد بتعرف طويله كتير
0: طبعاً.
1: فهم استغلوا هاي العطله وسافروا. فوين في اماكن هيك اسعارها مش كتير عاليه وممكن يعني تشبه الاردن والواحد ينبسط فيها بلدان؟
0: شوف الترند هلا الجديد حاليا للسفر وسعره جدا معقول انا شايفه فعليا سوريا. يعني سوريا فاتحة بأسعار تقريبا بتوقع شفت أنا أسعار 49 و 79 و 69 دينار على الشخص مع إقامة 5 أيام مع فطور وعشاء ورحلات شامل رحلات، فشو بدك أوفر من هيك وأحلى من هيك. والبلد قريبة علينا يعني مش بدهاش لا طيران ولا بدهاش، بالبساط بتنزليها وبالبساط بترجعي لها. فبنصح عن جد اللي ما عنده قدرة إمكانية كبيرة أو ميزانية كبيرة للسفر بتوقع إنه سوريا هي أنسب مكان له بصراحة.
1: شو في بلد روحت عليه سافرت عليه حسيته بيشبه عاداتنا وتقاليدنا؟
0: بصراحة سوريا.
1: سوريا
0: قريبة علينا، في محبة في ود عن جد بين الشعبين كثير كبير، بيحبونا كمان ونحن بنحبهم بصراحة، والتعامل تبعهم لما بيعرفوا انك انت من الأردن بحسوها كأنه أهلية خلص منه وفينا. انت فما بتحسي بأي تكلف لما بتسافر على البلد، وعاداتنا وتقاليدنا نفسها موجودة عندهم، فما بتضطري انت تتصنع أي تكلف مشان تعيشي بهذا البلد.
1: ممكن تروح على نفس البلد مرتين كسياحة؟
0: شوفي ما في بلد بتزوريها مرة واحدة بكفيها. يعني حتى الأردن هي تقريبا بحدود السنتين بصور فيها، ولليوم لسه بقول في أماكن لسه أنا ما خلصتها. ما دام تحكي أنت على الأردن فما بالك بأي بلد تاني تطلعي له، كمان بدك تكرري مرة ومرتين وثلاثة لتشوف المناطق عن جد الجميلة والحلوة فيها.
1: طيب أعطيني هيك موقف غريب صار معك بالسفر.
0: موقف غريب رح أعطيك موقف، سافرت لبلد بس بدون ما أحكي
1: بدون
0: ذكر اسمه. فتفاجأت بالبلد، جيت مثلا بدي حاسب مكان على فيزا، ما في فيزا، طيب بدي اسحب مصاري، مش عامل حسابي انه مثلا ما يكونش لهالدرجة الموضوع، لا في فيزا مثلا، لا في صراف آلي، لا في. فتفاجأت انه وين نحن، شو هي البلد اللي ما فيها اي شيء. يعني انا كمان لو قعدت كمان يومين هناك كان عن جد ممكن قعدت في الشارع، لانه ما في ولا اي وسيله ممكن انت من وسائل اللي نحن بنستخدمها الطبيعيه اللي صارت بالنسبه لنا الكليك او الفيزا او هذا اللي بنستخدمه طبيعي، هناك هذا الشيء بالبلد مش موجود. فهي من اغرب الشغلات عن جد اللي تفاجأت فيها، ولو ما تسهلت الامور كان عن جد الواحد ظل موجود هناك في البلد.
1: صحيح بتصير واحد معه واحد اشياء كتير غريبه بالسفر، بس بتحس كل شيء بصير عادي بالسفر، شو ما صار معك اشياء كبيره بتحسه كمان عادي.
0: صحيح صحيح، في ناس بتتقبل هذا الاشي. يعني انا بالنسبه لي بتكيف مع المواقف اللي بتصير بالسفر ايش ما كانت، بحاول اخذ الموضوع لانك انت مسافر وطالع تغامر، اذا بدك تطلع تنكد من اول موقف بصير معك بالسفر بتقلب الرحله كلياتها نكد، فما دام طالع تنبسط شو ما صار معك تقبل الموضوع لانك انت بالاخر طالع تنبسط مش طالع تنكد.
1: صح. خلينا نرجع على السياحه الداخليه، وين في اماكن رحت عليها يعني انصدمت انها موجوده هون عندنا في الاردن من جمالها؟
0: شوفي بدي احكي لك شغله، في مناطق كثيره بصراحه بالاردن، بس المكان عن جد اللي انا لما نزلت عليه استغربت فيه، وخاصه انه بيجمع طبيعه وبيجمع تاريخ وبيجمع ثقافات وبيجمع كل شيء بتصوريه، اللي هو منطقه الحمه بعد ام قيس بتنزلي لها اللي تحت موجوده. لما انت بتشوفي النهر بتشوفي جبال جولان مقابلك مباشره انت في الاردن، طبرية جنبك، انت جنب النهر بالضبط بينك وبين الجنان بتحكي عن النهر، فهذا المكان كثير حلو لما بتشوفي انت ثلاث دول بجنب بعض، انت بالاردن وفلسطين وسوريا، من وين بتشوفيهم؟ من الاردن. بصراحه من المناطق عن جد اللي بقول انا حتى كمان هاي المناطق مظلومه شوي سياحيا، يعني انت لما بتروحي عليها هناك بدها شويه اهتمام للناس تعرفها وتزورها ويصير فيها قعدات ومناطق حلوه، مع انه موجود بس بدها شويه اهتمام.
1: شفتك كمان بتروح على اماكن مهجوره.
0: أماكن مهجورة ذكريني.
1: يعني في أماكن رحت عليها أكثر من مرة إنها هي كانت مهجورة بس هي طلعت من جوا كتير حلوة.
0: شوفي مش مهجورة، في مناطق أنا زرتها، يعني في مثلا مكان أنا ما بتوقع في ناس كثير كمان برضو بتعرفه، عن جد تفاجأت فيه بالأردن، على طريق مأدبة أتوقع، في هناك شيء اسمه كهوف جابر أو كهوف جابر موجودة
1: هي هاي
0: هي هاي بصراحة من المناطق لما تنزل أنت تحت الأرض على عمق تقريبا 15 متر أو 16 متر وتشوفي مدينة كاملة كانت موجودة عاشت فيها ناس وفيها ثقافات وفيها هاد، بتوقع هذا المكان برضو كمان بيستاهل كثير. يعني بتوقع هذا لو انشهر هذا المكان تجي الناس من آخر الدنيا عشان تشوف المدينة اللي تحت الأرض.
1: صح، في كمان أشياء يعني مناطق بنروح لها بنصدم من جمالها مع إنه بتكون أسعارها منطقية، العيال بدأ يروحوا عليها، أي حدا بدأ يروح عليها بأسعار منطقية غير الأسعار اللي هلأ بنشوفهم. المنتزه اللي بياخد خلية فلكية من العيال فبياخدوا مثلا مش مبلغ رمزي على كل فرد، هم بيكونوا أكتر من شخص، فبتحس إنه ما بدفع مبالغ عشان يقعد عشان طاولات وكراسي. دائما بنحكي لهم روحوا على الطبيعة، قد في أماكن حلوة بالطبيعة
0: كثير. في أماكن أنا بصراحة من الناس اللي بحبها نجد، شوفي هي طلعة أصلا باللمة مش بالمكان وبالناسها، إذا اللمة حلوة والعيلة حلوة ولمتهم حلوة بالعكس أصلا البساطة هي هاي بتقرب. لسه مبارح بحكي عندي حتى بالعيلة بحكي لهم إذا بابا نحن منا نقرب على بعض ونجتمع مع بعض مش شرط المكان ولا شرط السفر، نحن بنحكي على السفر بعيد، قلت نحن اجتمعنا بمكان حلو وقاعدة حلوة ونحن أخذنا كراسينا وقعدتنا معنا نحن راح نفهم مع بعض أكثر من لما نكون عايشين بمكان بس بدنا نقعد فيه وبرستيج وكذا وقعدات متقيدة. لا، منناقش مواضيع اللي بتصير معنا بالبيت، منناقش القصص اللي ممكن صارت فيها نهفات معنا بالبيت، فالإشي هذا بالعكس كتير مفيد إنك أنت تقعدي مكان يكون بسيط ومرتب بدون ما تدفعي عليه أي شيء.
1: صح، هلأ حكيت لي شغلي كمان، أنت بس بدك تطلع بترجع لصفحتك
0: 100%. سمع هذا اللي بيصير معي عن جد بحتار فيه، يعني مرات بكون قاعدين بالبيت وين نروح، انا بسال حالي وين نروح، مع انه هي كانت بدايات لعلمك السوشيال ميديا. يعني لما بلشت بالسوشيال ميديا كنت قاعد بالبيت وين نروح، متعودين على المول، ارجع المول، طب وبعدين وبعد المولات
1: صح
0: بجد بزا، فبدي اطلع من البيت واشغل السياره وادور، وشغلت وطلعت وصلت لمكان في الاردن وقلت هذا معقول بالاردن، طلعت فتره ربيع قبل سنتين صورت هذا المكان قلت والله انزله على انستغرام عندي خلي الناس تشوف هذا المكان الموجود بالاردن. ثاني يوم لقيت الفيديو تقريبا موصل 1.5 مليون بني آدم بيسألني عن هذا المكان وين موجود، ومن هون كانت البداية ولليوم برجع للصفحة عندي وبقول وين في مكان أطلع له، برجع بتقلب بالصفحة ونطلع نحن والعيلة
1: مش
0: على المكان.
1: بس إحنا كمان مش بس
0: إحنا نحن كمان من وجه
1: نفس المشكلة، إحنا خلص منبلش من يوم نطلع يوم الجمعة منبلش نحضر صفحاتك فيديو ورا فيديو وين مكان بلاسبنا منروح عليه.
0: هذا الإشي والله بيسعدني وبشرفني، وبتمنى أن الجميع يستفيد عن جد من هذا المحتوى السياحي سواء كان في الأردن أو خارج الأردن كمان إن شاء الله.
1: خلينا كمان بدي تحكي لي هيك مكانين سريين لسه ما أعلنت عنهم بصفحتك ممكن الواحد يروح عليهم سري.
0: مكانين سريين ما أعلنت لسه والله، هو أول طب بدي أحكي لك شغلة بس بديش أحكي اسمه.
1: أوكي.
0: بس هو المكان
1: يلا ماشي.
0: اسمه مكان موجود بالشمال. المكان كثير جديد، أنا بصراحة تفاجأت إنه بالأردن فيه هيك إشي، بس بدي أقول لك يا هو تقريبا 3 أيام وبينزل على الصفحة. راح تشوفي أجواء، يعني شوف السوشيال ميديا لها شغلات إيجابية، ما بعرف أنا بحكي كتير السوشيال ميديا فيه لها شغلات إيجابية. شو هي؟ نحن لما بننزل سواء كان من برا بنصور شغلات شفناها بلاد تانية، أو في ناس بتصور من برا السياحة الخارجية وفي عندها متابعين من الأردن بتحضر هذا الإشي، فهذا الإشي بينقل ثقافات من دولة لدولة. تمام؟
1: 100%.
0: فمن الشغلات الحلوة اللي صرنا نشوفها إنه في شغلات مثلا بتضرب ترند ببلاد برا على السوشيال ميديا صارت تنتقل هاي الأفكار كمان لعنا، فصار يعزز ثقافات جديدة وأفكار جديدة. فالمكان هذا اللي راح يشوفوه لما راح ينزل مستحيل يصدقوا إنه في الأردن، بس بقول لهم استنوا 3 أيام راح تشوفوا عن جد مفاجأة، بتوقع بالعيد تعيدوا فيه إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، كمان بانتظار صراحة هذا الفيديو إنه كنا راح نروح عليه
0: إن شاء الله.
1: بدي نصيحة منك للناس اللي هم موجودين في الأردن بالعيد ودهم يعملوا سياحة داخلية تاني يوم ثالث يوم، كيف وين يروحوا وشو يعملوا؟
0: بدي احكي لك شغله بالنسبه للسياحه الداخليه حاليا بسم الله ما شاء الله بتفرج هذاك اليوم، انا بدي انزل على العقبه ما في مجال. نسبه الاشغال السياحي بسم الله ما شاء الله مرتفعه بكل المناطق، بس انا لقيت لحالي برنامج ما بعرف يعني مش كل الناس بجوز بتهوى هذا الاشي، بس الموقع المميز عندنا بصراحه في الاردن واللي بيعطي هدوء وعن جد ممكن تعيش فيه لحظات انت هناك تفصلي عن حياه المدينه، انا بالنسبه لي رم. يعني انا بتفرج هسه كبرنامج أسوي لي حاب أعيش بالصحراء جو الصحراء، وفيها مناطق لعلمك فيها مش غالية، يعني الرم تحديدا بتقدر تلاقي مخيم تعيش فيه، ما أنت نازل تعيش بالصحراء فمش شرط التكلف بالليل، فبتقدر أنت تعيش الليلة ب30 دينار وبتقدر تعيش الليلة ب200 دينار. فأنا حابب أنزل هيك أعيش حياة بسيطة برم وعيش فيها 3 أيام وأفصل عن كل
1: عبرم
0: برنامج.
1: أيوة
0: 100%.
1: بدي أشكرك على وجودك معنا بالاستوديو أحمد البطيخي. هو مغامر صراحة وبحكي بعطينا أماكن كتير حلوة بالأردن. نشكر وجودك معنا اليوم.
0: الله يسعدك.
1: وإن شاء الله من نجاح لنجاح.
0: آمين.
1: وبانتظار كمان الفيديو تبع
0: إن شاء الله راح تشوفي قريبا. الله يسعدك وتشرفت فيكم. يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة تصدر بياناً عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازياً بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوماً. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد الأربعاء والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهياً. شهداء وجرحى جنوبي لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل. هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة
6: من أرض الخ.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة تصدر بياناً عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا احترازياً بسبب فيروس إيبولا، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة يشير إلى أن الأردنيين العائدين من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوماً. الجامعة الأردنية تعتمد التعليم عن بعد الأربعاء والخميس مع استمرار الامتحانات وجاهياً. شهداء وجرحى جنوبي لبنان بغارات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ما يترك أثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الأيام المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. والصحابة بيتساءلوا وبيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله أحب؟ يعني الإنسان غاية ما يقدم لله، أفضل أكرم ما يقدم لله أنه يقدم نفسه ويبذل روحه لله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في حديث: إلا رجل عفر وجهه بالتراب. فهاي الأيام أيام مباركة، نستغلها ولا نقصر الخير فيها أو العمل الصالح على عمل دون عمل. مثلا في ناس بتقول لك الصيام إذا ما صام خلاص بعملش ولا شيء. لا، صوم، اقرأ القرآن، تصدق، صلي في المسجد، احضر الجماعات، اقرأ القرآن، اذكر الله سبحانه وتعالى. أي عمل صالح تقدمه إلى الله سبحانه وتعالى خير لك من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يجمع لنا الحسنين، الجهاد في سبيله والعمل الصالح في طاعته سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن شعيرة من شعائر الحج، وبتذكرنا بقصة فداء سيدنا إسماعيل، ألا وهي الأضحية وأحكام الأضحية، مع فضيلة الشيخ الدكتور موسى الزعاتر مفتي جنوب عمان. حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله يا دكتور.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. يعني من الأعمال المستحبة سيدي أيام عيد الأضحى، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. الأضحية سيدي ومعاني الأضحية.
1: جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا دكتور على هذا اللقاء المبارك. والحقيقة أن هذه الأضحية جاءت تسميتها من الضحوة، هي مشتقة من الضحوة، وقيل لأنها تذبح في أول وقتها، يجوز أن تذبح في أول وقتها، فلذلك سميت الأضحية. هذه الأضحية يعني هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها السادة العلماء، بعض العلماء أوجبها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فهم بعض الفقهاء ومنهم السادة الشافعية أنه حينما خيره النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن بين الفعل وبين الترك، ففهموا أنها سنة يعني مؤكدة عنه عليه الصلاة والسلام.
0: يعني المعتمد سيدي أن الأضحية سنة مؤكدة.
1: نعم، هي سنة مؤكدة. نعم، وليست واجبة في قول السادة الشافعية، على خلاف غيرنا من المذاهب يعني أوجبوها في نصوصهم الفقهية، لكن عندنا أنها سنة مؤكدة، والدليل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين فعلها وتركها، ولو كانت واجبة لما خيره عليه الصلاة والسلام.
0: يعني سيدي شو توجيهك للأشخاص بالنسبة للأضحية في هذا العام، اللي معه فلوس أو ما معه فلوس؟ يعني
1: الذي لا يملك المال لا يجب عليه ذلك، ولا يكلف نفسه ولا يستدين لأجل أن يذبح هذه الأضحية، لكن لو فعل ذلك يجوز منه ذلك، لكن لا يستحب. أما المقتدر والقادر، نعم، هذا الأضحية في حقه سنة مؤكدة، ويعني لا يجوز له تركها إذا كان عنده سعة، والسعة قدرها الفقهاء ما يزيد عن نفقته ونفقة عياله في أيام العيد، اليوم الأول والثلاث أيام تشريق، هذه الأربع أيام يعني من كان يملك مالا يزيد عن نفقته ونفقة أولاده ومن تجب عليه نفقتهم، قالوا نعم هذا يعني يستحب في حقه أن يخرج هذه الأضحية لله جل جلاله، فهي تقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض، فطيبوا بها نفسه.
0: نعم سيدي. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، هنا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عام لأمته، هيك مفهوم سيدي، خاص بالنبي ولكنه عام لأمته.
1: نعم، هو قالوا متى يبتدي وقت جواز الذبح. يعني السادة الشافعية يرون أن وقت جواز الذبح يكون بمقدار يعني بعد شروق الشمس، بمقدار ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، فالذي يذبح بعد هذا يعني الأصل أن تفعل بعد الصلاة، لكن بهذا المقدار.
0: يعني لو واحد ما صلى مثلا
1: ما صلى يعني يذبح بمقدار إيش؟ بمقدار الركعتين الخفيفتين والخطبتين، هذا يعني تقع أضحية، والأفضل أن يذبحها بعد الانتهاء من الصلاة. لكن لو ذبحها قبل ذلك بهذا المقدار قالوا صحت أضحيته على قول السادة الشافعي.
0: يعني يبدأ وقت الأضحية نحكي بعد
1: شروق الشمس،
0: شروق الشمس بحوالي ركعتين مع خطبة
1: خطبتين،
0: يعني نحكي عن خفيفتين إلى نصف ساعة.
1: نعم هذا المقدار يعني. نعم. لو ذبح بهذا الوقت تصح أضحيته، ولو لم ينته من صلاة العيد يعني في ذلك اليوم، لكن الأفضل أن ينتظر حتى يعني ينهي الإمام الصلاة ويصلي ويذبح بعدها. فصلي لربك وانحر، خطاب للأمة يعني. نعم. هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن العبرة بعموم اللفظ.
0: وهو كأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم طلع يصلي الأضحى، فكان شخص قد استبق يعني الأحداث وذبح.
1: نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر.
1: صحيح.
0: النبي بين أنه اللي فعل ذلك فقد أصاب السنة، واللي لم يفعل ذلك فإنما إيش؟
1: نعم وجهوا يعني العلماء. قالوا إذا لم يدرك هذا المقدار، مقدار الركعتين الخفيفتين والخطبتين، فإذا كان قبل ذلك نعم هي لحم، تعتبر يعني صدقة من الصدقات ولا تعتبر أضحية.
0: طيب سيدي، بالنسبة يعني المسلمين الحمد لله بتوجهوا في هذه الأيام لشراء الأضاحي وتقديم الأضاحي، أنا لما أقدم أضحية لله سبحانه وتعالى خليني أفهم شو الحكمة من إني أنا أروح أشتري وأضحي في سبيل، يعني لو أجينا سألنا سؤال ما الحكمة من مشروعية الأضحية، لماذا شرع الله تعالى الأضحية؟
1: يعني الأضحية كما قال السادة العلماء ذكروا لها عدة أحكام أو عدة حكم، منها إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، اللي هي أي سنة؟ امتثاله لأمر الله، حينما خير ما بين ابنه الذي رزقه على كبر بعد حرمان طويل وما بين أمر الله سبحانه وتعالى، فهو رأى في الرؤيا أنه يذبح ابنه، فابتلي عليه السلام في هذا الأمر، فذهب وقص على ابنه القصة المعروفة المشهورة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فحصلت هذه الواقعة، وهي أحياء لسنة هذا النبي العظيم سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، حيث امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وفداه الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح العظيم، فكانت سنة من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام.
0: يعني كأنه الإنسان يعلن احترامه لأوامر الله وامتثاله لأوامر الله، وكأنه بيقول له يا رب أنا شو ما طلبت مني أنا بفعل، وأنا على أثر سيدنا إبراهيم.
1: نعم
0: يعني
1: أيهما يقدم في قلبك، أمر الله جل جلاله أم أمر النفس والشهوات؟ فيعني هذا كان ابتلاء عظيم، فالإنسان يعني حينما يقدم لله سبحانه وتعالى ويطيب بها نفس الله سبحانه وتعالى يوسع عليه إن شاء الله في رزقه وفيه. ومن الحكم أيضا أنها فيها توسعة على الناس والأهل والأقارب والجيران، فهذا يعني يظهر مظاهر الإسلام كيف أنه اهتم بقضية المواساة وقضية صلة الرحم ما بين الجيران حتى ولو كانوا أغنياء. قال يجوز له أن يهدي لجيرانه ولو كانوا أغنياء، القضية مش قضية يعني فقط لحم يعني أو طعام أو شراب، هي قضية أبعد من ذلك،
0: توسع وبهجة.
1: نعم. يعني يكون فيها يعني تشد أواصر هذه المجتمعات حينما أنت يعني تذهب إلى جارك ولو كان غنيا وتقدم له هذه الهدية، يعني هذا الأمر يعني يزداد الحب والألفة بينكما.
0: جميل.
1: نعم سيدي.
0: طيب سيدي، بالنسبة يعني أنت حكيت بالنسبة للي مضحي، والشخص اللي بده يروح ويذبح الأضحية يجب أن يكون قادر، كيف يميز الإنسان نفسه إذا كان قادر أو لا، وأيهما الأفضل الأضحية أم الصدقة؟
1: الآن سيدي شوف، الآن بالنسبة للقادر، القادر هو كما قلنا ما الذي يملك زائدا عن حاجته وحاجة عياله في يوم العيد والثلاث أيام التشريق التي تلي العيد، فمن كان عنده هذه الفسحة يعني زيادة عن نفقته ونفقة عياله أو من تلزمهم نفقته، نعم هذا يعني يستحب في حقه،
0: يسن في حقه
1: نعم يعني أن يخرج هذه الأضحية لله سبحانه وتعالى.
0: ولو قال بدي أتصدق مثلا؟
1: لا، الآن شوف الصدقة يعني الأضحية خير من الصدقة، لأنه في بعض الناس بتقدر قيمة الشاة مثلا 250 أو 300 بتصدق. لا، الأضحية خير من الصدقة في هذا اليوم، لأن الأضحية مقصودة بذاتها، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فهي يعني تقدم على الصدقة العادية وفي كل خير، لكن نعم هي لا تعتبر الصدقة العادية أفضل من الأضحية، بل بالعكس الأضحية جعلها الله سبحانه وتعالى من شعائره، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا دليل على تقوى قلب الإنسان حينما يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى.
0: هل ممكن أن الإنسان يشعر بالحرج إذا ما كان معه مثلا قوت عياله في أيام التشريق وما كان يملك المال الزائد اللي يشتري فيه الشيء من الأضاحي؟
1: لا يكلف الله نفسه،
0: يعني ممكن يذبح شيء آخر مثلا، هل يجزئ أنه يذبح أي شيء آخر يقدم لله تعالى أو يوزع؟
1: لا، هي شوف الأنواع التي يجوز لنا أن نضحي منها التي هي الأنعام، والأنعام هي ثلاث أنواع: الإبل اللي هي الجمال، والبقر، والخراف بقسميها البيض أو السواد كما يعرف يعني عند تجار الحلال، يعني هذه الضأن الماعز أو الضأن، هذه الأنواع التي يجوز لنا أن نضحي فيها، وغيرها لا تجزئ وإن كانت أغلى بالسعر، يعني ولو كانت أغلى بالسعر. فهذه الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتجزئ الأضحية من الإبل والبقر عن سبعة كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في عام الحديبية، قال: كنا نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة أيضا عن سبعة. فهذا يعني من التفصيلات التي جاءت في هذا الأمر، لكن لا يجوز لنا أن نذبح غير هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث والتفسير.
0: طيب سيدي، خلينا نتكلم عن هذه الأصناف بتفاصيل أكثر ونعرف شروطها، لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع.
1: بسم الله.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى ونتكلم في أحكام الأضحية. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا جميعا على هذه السنة العظيمة المباركة، إحياء لسنة أبينا إبراهيم وإحياء لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب سيدي، إحنا كنا نتكلم عن الأضحية والأضاحي وما يجزئ الإبل والبقر والغنم.
1: نعم.
0: أنا لو بدي أبدأ أضحي سيدي، متى بقدر أبدأ ومتى آخر موعد معي إذا بدي أضحي؟
1: نعم سيدي، الفقهاء ذكروا يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى اللي هو اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين كما ذكر الفقهاء، ويستمر حتى غروب آخر شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد، ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد، يستمر إلى هذا. فهذا كل وقت لجواز ذبيحة، الأفضل أن يباشر بالأضحية بعد الانتهاء والفراغ من صلاة العيد، لكن في هذا الوقت كله يعني يجوز له أن يبدأ الذبح بمقدار ركعتين وخطبتين من الشروق إلى آخر يوم من أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد ثالث أيام التشريق.
0: طيب سيدي، بالنسبة للأضاحي والأنعام اللي هم لا يجزئ الأضحية إلا بهم، الإبل والبقر والغنم، الشروط هل تنطبق كلها على نفس يعني كل الأنعام لها نفس الشروط، ولا كل واحدة منها لها شرط؟
1: لا، بأسنانها يعني بأعمارها تختلف، يعني ذكر العلماء شروط خاصة في الأسنان. فالآن قالوا إذا كانت من الإبل أن تتم 5 سنين وتشرع في السادسة، وفي البقر أن تتم 2 سنين وتطعن في الثالثة يعني تدخل في الثالثة، والماعز أن تتم 2 سنين وتطعن في الثالثة، والضأن أن يتم 1 سنة من العمر ويدخل في الثانية، وأجاز بعض العلماء في الماعز تحديدا أن يتم 1 سنة ويطعن في الثانية. وهناك قول عن السادة الحنفية وقول عند المالكية التضحية بالضأن إذا أتمت 6 أشهر وكان سمينا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا كان أو إذا أجدع قبل 1 سنة يعني خلع مقدمة أسنانه وكان سمينا. فهذه الشروط الخاصة في أسنان أو في أعمار الأنعام التي يجوز لنا أن نضحي بها.
0: طيب سيدي، بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يشتري أضحية ممكن ما يكون عنده الخبرة الكافية أنه يعرف هل هذه الأضحية بلغت 1 سنة أو لا، فهل يعتمد في هذا على قول صاحب الأنعام؟
1: نعم، الأصل يعني أن يأخذ هذه الأضاحي من ثقة يثق به، وأن يتأكد له يعني حق شرعا يعني أعطته الشريعة الإسلامية حق ذلك. فأنت يعني لا تذهب على أي شخص يعني وتأخذ منه، لأن هناك بعض الخراف لا ينطبق عليها الشروط الشرعية، نريد أن ننتبه لذلك، يعني لا تسترخص هذا الأمر ولا تقع أضحيتك أضحية صحيحة، لا، أنت اذهب إلى صاحب يعني حلال موثوق تثق بدينه ويعني ينصحك هو في هذه الأعمار وبهذه الشروط التي وردت عند السادة العلماء.
0: طيب بالنسبة سيدي للموضوع الآخر اللي هو جدا مهم، الآن الفقهاء بيقولوا أنه الأنعام أو الأضاحي لازم تكون خالية من العيوب، بيشترطوا لها السلامة من العيوب. إيش هي العيوب اللي ممكن الإنسان يتغاضى عنها أو الشريعة يعني أجازت إنه الأضحية يعني يكون فيها هذا العيب، وإيش العيوب اللي لا تجوز مع الأضحية؟
1: يعني ورد عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأضاحي لا تجزئ إذا كان فيها عيب ظاهر، وهذا الحديث يعني رواه أبو داود والترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، 4 أنواع من الأضاحي لا تجزئ، فذكر منها العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والعرج البين يعني هو الذي يؤثر في مشيها
0: يعني
1: أو في جودة اللحم. أما إذا كان عرج ليس شديدا ولا يؤثر على صحة اللحم قالوا تجزئ، لا حرج في ذلك.
0: طب أحيانا سيدي يعني بيصير مثلا مع المضحي إيش إنه بيحب يضحي في بيته، لأنه من السنة إنه الإنسان يشهد أضحيته، إذا استطاع أن يباشر الأضحية بيده بيفعل، فبيشتري الأضحية قبل بيومين أو 3 من العيد، يوم العيد أو ليلة العيد مثلا ممكن لأنه المكان مش مخصص مثلا، يصيبها عيب أو تقع فتنكسر قدمها أو
1: يعني شوف إذا هذا إذا كان هذا العيب يعني تولد عنده ولا يؤثر على صحة اللحم يجوز أن يضحي بها، ولكن الأولى في مثل هذا أن نذهب إلى الأماكن المخصصة التي خصصتها الجهات المسؤولة حتى لا يكون هناك يعني مكره صحية، لأنه هناك يعني يعدون شيء من الاحتراز عن بواقي هذه الأضاحي. فلذلك يعني ننتبه إلى مثل هذا الأمر، يعني لا نقوم بالاجتهاد لوحدنا ونذبح في أي مكان ونرمي المخلفات في أي مكان، لا، هناك يعني ترتيب معين وفق ما يعني بيّنت الجهات المسؤولة، وهي في العادة تضع أماكن معينة لمثل هذا. لكن لو حصل هذا العيب عنده في البيت يعني يجوز له أن يذبحها، لأنه عيب لا يؤثر في
0: اللحم.
1: في اللحم. والعور اللي هو أيضا كما قلنا الذي يعني نعم الذي يكون سبب في أن هذه الأشياء لا تأكل كالأشياء، نعم. فوالعجفاء هي التي يعني كانت نحيلة يعني ليس لها يعني لحم كثير، فهذه الأنواع نعم نهانا أن قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تجزئ يعني غير مجزئة.
0: يعني سيدي كأنه هاي الأعراض جميعها تقريبا بتشترك في شيء واحد، أنه كلها تضعف الشاف. الأول إذا بتعرج بتقدرش تفوت المرعى كويس،
1: نعم.
0: إذا انها عجفاء بتقدرش تأكل كويس أو مريضة أو
1: نعم.
0: فكل هذا يضعف في
1: اللحم في الجودة. وهناك بعض العيوب يعني المقطوعة الإلية مثلا، هذه لو خلقت على هذا الحال لا حرج في ذبحها، لكن لو فعل فيها ذلك قطعت إليتها أو الضرع أو مثلا كانت مقطوعة الأذن، هذه نعم يعني لا تجزئ في الأضحية. أما إذا كانت يعني شق في الأذن أو ثقب لا يؤثر في اللحم، ولا حتى قرن مكسور ما لم يدخل إلى اللحم، قالوا هذه يجوز أن نضحي بها لأنه لا يؤثر في اللحم.
0: وبالنسبة للذابح سيدي اللي بيذبح، هل له شروط؟
1: نعم، ذكر السادة العلماء شروط. أول شيء أن يكون هذا الذي يذبح مسلما أو كتابيا، لأنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا أراد أن يذبح كما يعني يذبح هذه الأشياء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، بقطع كل من الحلقوم وهو مجرى النفس يرحمكم الله، والمريء وهو مجرى الطعام، وأن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح، وهذا يعرف بعلامات كالحركة الشديدة عند الذبح أو خروج الدم بشكل كبير. أن تكون آلة الذبح محدة يعني تقطع وتخرق بحدها لا بثقلها، لأنه إذا ضربتها على شيء برأسها وأدى إلى وفاتها وأدت إلى هذه الضرب أو السعق يعني أدى إلى وفاتها بالكلية، لا تؤكل هذه الأشياء. أما إذا كانت هذه الضربة أو يعني أضعفتها ولكنها لم تؤدي إلى إزهاق روحها، نعم إذا ذبحها الذبحة الشرعية تؤكل بعد ذلك.
0: وهذه متعلقة السنن بالحيوان سيدي، ولا في كمان سنن متعلقة بالحيوان نفسه؟
1: نعم، بالحيوان نفسه هناك سنن أيضا ذكرها،
0: وهذا يعني بدلنا على قديش الشريعة حتى اعتنت بالحيوان
1: رحيمة. نعم رحيمة، وهي يعني سبحان الله أكثر طريقة فيها رحمة لهذا الحيوان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات للإنسان يعني تسخيرا للإنسان، وما كان ذلك امتهانا لهذه المخلوقات ولا تقليل من شأنها. يعني الله سبحانه وتعالى خلقها للإنسان، وسخرت هذه الحياة بشكل عام للإنسان. فيعني من السنن التي ذكرت عدم إرعاب الحيوان قبل ذبحه، وأن لا يذبح هذا الحيوان أمام باقي الحيوانات الأخرى، يعني راعت الشريعة هذا الجانب.
0: والله يا سيدي من المسائل المهمة خاصة في أماكن الذبح العامة،
1: نعم،
0: يعني أنه تكون الحظيرة في مكان، ومكان ذبح الأضحية
1: في مكان
0: بحيث لا تراه باقي الأغنام. يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له للرجل، قال له بدك تذبحها مرتين يعني
1: أريحها. نعم لا نعم. تذبحها مرتين. لذلك سيدي هذه الأمور يعني هي من السنن. لو فعل هذا الأمر يعني هو يعني يبقى في قضية الأمور المباحة، لكن يعني هو
0: من
1: هذا
0: الآداب
1: يعني. نعم، وأخلاق الإسلام وكمال نعم. أخلاقه أن نفعل التوجيهات النبوية التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني أن تذبح البقر كما قالوا، والغنم مضطجعة لجنبها الأيسر باتجاه القبلة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وتترك رجلها اليمنى بلا شد يعني لتستريح. والإبل فالأفضل أن تنحر وهي معقولة ركبتها اليسرى وهي قائمة، يعني هكذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في بعض تلك السنن.
0: طيب سيدي بالنسبة للمضحي نفسه،
1: نعم،
0: الآن إحنا بنعرف وبيشتهر إنه الإنسان إذا أراد أن يضحي ممنوع يأخذ من شعره أو أظافره، يعني مثله مثل المحرم، هل هذا على وجه الإلزام أم من السنة؟
1: يعني هو قالوا يستحب له ولا يجب. الفرق بين الاستحباب والوجوب أن الوجوب يأثم إذا فعلها أو ترك هذا الأمر، والاستحباب لا يأثم، إنما يقل كمال أجره. فيستحب يعني كما ذكر السادة الشافعي، يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره وظافره، وهذا يعني اقتداء بالحجيج، يعني لا يؤثر على أضحيته. يعني لو قام شخص بقص شعره أو أظافره هذا لا يؤثر في كمال هذه، في صحة هذه الأضحية، يعني إنما قالوا يعني ينقص كمال أجره من حيث إيش، من حيث يعني الاقتداء بالحجيج، وإلا أضحيته صحيحة وليس عليه شيء، يعني لا يأثم إن أخذ من شعره أو ظفره، لا يأثم بذلك.
0: طيب سيدي، بالنسبة للمضحي اللي بيشهد أضحيته بحب يذبحها لكن ما بيقدر، هذا غير مطالب بإنه؟
1: لا غير مطالب، ويعني الأفضل في مثل هذه الحالة أن يعني يعطي اللحام يعني أجرة ويقوم بذبح هذه الأضحية ولا يعذبها هو بنفسه.
0: والتسمية سيدي عند الأضحية هل هي واجبة؟
1: يعني يسن للذابح أن يقول عند ذبح الأضحية بسم الله، يسن ولا تجب هذه التسمية، لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني فلو تركها عمدا أو سهوا كما قال العلماء حل أكلها، ويسمي هو عند الأكل.
0: أحيانا مع الانشغال واللحامين يعني في العيد بتلاقيه مثلا بذبح له ثنتين ثلاث وراء بعض هيك، أحيانا بنعجق مثلا ما بيسمي.
1: نعم.
0: فهي يعني ما في إشكال،
1: ما فيها إشكال، ويعني هو يسن يعني التسمية ولا يجب ذلك.
0: طيب بالنسبة للشاة اللي ما إلها أقران، الشاة اللي ما إلها قرن، هل يجوز الأضحية بها؟
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني ذكر ذلك، أن الكبشين عظيمين أقرنين يعني في الرواية يعني، لكن لو لم يكونا يعني أصحاب قرون تجوز التضحية بها، وأهم شيء أن تكون خالية من العلوب الأخرى
0: اللي ذكرنا.
1: نعم، لا يؤثر ذلك في اللحم، أما لو كانت بلا قرون يجوز التضحية بها لا حرج.
0: طيب سيدي، اليوم في يعني أضاحي من أماكن مختلفة، في عندك البلدي وفي الروماني وفي الأسترالي في دبي، في اليوم من سوريا، هل يجوز التضحية بكل هاي الأنواع على الإطلاق ولا في أنواع؟
1: يعني لا حرج إذا توفرت في الشاء الشروط التي ذكرناها، من حيث السن، من حيث السلامة من العيوب، يجوز أن نضحي في أي نوع من هذه الأضاحي، شريطة أن تكون قد توفرت فيها السن الشرعية المعتبرة عند الفقهاء، وأن تكون خالية من العيوب. فإذا خلت من العيوب وكانت فيها الأسنان الشرعية الأعمار، يعني جاز لنا أن نضحي بكل هذه الأنواع.
0: نعم، بالنسبة للنذر، الأضحية والنذر،
1: نعم،
0: إذا إنسان نذر أن يضحي لله سبحانه وتعالى هل يجوز له أن يأكل من هاي الأضحية؟
1: يعني العلماء قسموا الأضحية إلى نوعين، منذورة وأضحية التطوع. المنذورة يعني الواجبة، أصبحت واجبة، الذي نذرها يعني إذا قال لله علي أن أضحي بها
0: هذا صارت عليه واجبة،
1: أصبحت واجبة. نعم، فلا يحل لصاحبها أن يأكل شيء من لحمها ولا من إيش، ولا يأخذ شيء منها لأهله أيضا، لأن هذا تجب إيش، تجب التصدق بها كاملة، ولا يجوز له الانتفاع بها أبدا.
0: هذه تخرج كلها،
1: هذه نعم هذه واجبة تكون يعني لله تعالى، لا يأخذ منها شيء ولا ينتفع، ولا هو ولا من تلزمه نفقتهم. أما التطوع يجوز للمضحي أن يأكل منها، وهذه من السنة، ويتصدق على الفقراء ويهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقل عن نصف كيلو. القدر الواجب في هذه الأضحية، الواجب في هذه الأضحية للفقير هي بمقدار نصف كيلو.
0: طيب سيدي، جزء لنا لو سمحت، يعني مثلا الأضحية شو أفضل ما يمكن أن نفعل فيها من الأعلى إلى الأدنى؟
1: الأفضل أن يعني يسن أن
0: طيب نطلع سيدي فاصل، معلش نطلع فاصل ونرجع نجزئ فيها، لأنه بدنا نأخذ وقت فاصل ونرجع.
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. سيدي، كنا نتكلم عن موضوع الأضحية. إذا الإنسان ضحى، شو أفضل شيء ممكن يعمله بالأضحية؟
2: يعني أفضل شيء أن تقسم أو تثلث ثلاث أثلاث، يسن ذلك، ثلث للفقراء، ثلث للأصدقاء كهدية يعني، وثلث له يعني، يجوز ذلك يعني، إما أن للأصحاب حتى ولو كانوا أغنياء قالوا يجوز لهم أن يعطوها، فهي تقسم ثلاث أثلاث، لكن يجب أن يعطى الفقير ولو بمقدار نصف كيلو منها، يجب،
1: هذا أدنى شيء الذي يأخذها كلها.
2: نعم، يجب
1: يطلع نصف كيلو.
2: نعم، للفقير على الأقل نصف كيلو، هذا أقل شيء، ولا يجوز أن يعطى غير اللحم كالكبد وغيرها من الكرشات أو ما شابه ذلك، لا يجزئ ذلك، لابد أن تكون من اللحم، ويسن أن يقسمها ثلاثا كما قلنا، ثلث يأكل منها هو وعياله، وثلث

0: بدنية، قالوا من باب أولى أيضا أن تكون الأضحية تصل إلى الميت لأنها هي صدقة من الصدقات، فيجوز التضحية عن الميت.
1: سيدي في ناس بيسأل عن التوكيل بال عفوا معلش سيدي، في ناس بيسأل عن التوكيل بالأضاحي، كونه الأضحية قد تصل للأشخاص عن طريق الجمعيات الخيرية إلى خارج الأردن بعد شهرين أو ثلاث، هل يجوز إنه الإنسان يضحي وتوصل في وقت؟
0: الآن طالما أن هذه الجمعية قد وكلت بالذبح، فهي يعني خرجت من ذمة هذا المضحي ودخلت في ذمة هذه الجمعية، فيجوز نعم يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية ولو في غير البلد الذي ضحى فيها هذا الشخص أو وكل، طبعا بشروط الأضحية التي مرت، يعني بالعمر، أن يلتزم بالعمر، السلامة من العيوب، والأفضل طبعا أن يباشر مضحي بنفسه ليحصل له كامل الثواب والبركة، لكن لو وكل يعني يجوز ذلك ولا حرج.
1: يعني هذا من أكثر الأسئلة سيدي، يعني خاصة هاي السنة، الاشتراك في الأضحية، هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
0: يعني إحنا هاي المسألة من المسائل المهمة، نقول أن الأولى لمن كان يملك المال ووضعه موسر، الأولى أن يفصل الأضحية لوحدها والعقيقة لوحدها، هذا هو الأفضل والأصل. لكن لو شخص ما معه يعني أو ماله يعني يسير، ما معه القدرة، قالوا هذا يعني لو أفتينا بقول الإمام الرملي رحمه الله وهو من الشافعية، أن يجوز له الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة، وهذا القول حقيقة فيه فسحة للناس في هذا الزمان.
1: طيب ويشترك أكثر من شخص في أضحية واحدة، يعني واحد هو وأبوه، واحد هو وأخوه، بدو يشتركوا في أضحية واحدة.
0: الأضحية التي يجوز الاشتراك فيها كما بين العلماء التي أجازها النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك فيها، مثل الإبل يشترك فيها سبعة، والبقر يجوز أن يشترك فيها سبعة، أما الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. لكن الحال اللي يصبح يعني في زماننا،
1: يعني إله مخرج هذا، يعني في ناس بتحب الضحي، إلهم مخرج شرعي أو فقهي؟
0: يعني شوف الآن اللي في البيت الذين تجب، يعني ما على من هي، على من الذي تطالب، يعني تطلب منه من يقوم على شؤون البيت أو إدارة شؤون البيت، هذا الوالد هو الذي يعني يطالب بها. لكن لو الأولاد اللي عايشين مع والدهم مثلا قالوا بدنا إحنا نشارك مع والدنا وخلينا إحنا أربعة وأبونا خمسة، كل واحد 50 دينار، بهذه الحالة بنكون إيش؟ بنكون إحنا قد يعني شاركنا. هؤلاء يقومون بإعطاء والدهم هذا المال على سبيل الهبة، يعني يهبوه هذا المال، فهو إذا ما إذا أخذ هذا المال ملكه، بعد ذلك هو يذبح عن نفسه ويشركهم في الأجر، لا بالنية، النية تقع عن واحد فقط،
1: النية عن واحد،
0: عن هذا رب المنزل، هذا
1: يعني
0: تقع
1: هذا كيف بده ينوي سيدي؟ كيف
0: الآن ينوي؟ اللهم تقبلها منك وإليك، تقبلها اللهم
1: عني
0: أضحية عني وعن آل بيتي، خلص بيقدمها لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يقول نويت إشراك أولادي
1: في الأجر،
0: في الثواب. نعم. هذا يحصل لهم، يتحصل لهم أجر الثواب، وهذا يعني إن شاء الله لا حرج فيه، أما هي لا تقع إلا عن شخص واحد وهو يشركهم بالأجر.
1: طيب اليوم سيدي بعض المؤسسات بتبيع الأضاحي أقساط، شو رأيك في هذا الموضوع؟
0: يعني بيع الأضحية بالأقساط جائز، لا حرج في ذلك، يعني هذه مسائل الجائزة يعني، لكن الذي لا يملك المال ليس عليك أن تكلف نفسك فوق طاقتها، فأنت يعني لست يعني ملزما ولا واجب في حقك أن تقوم بفعل ذلك، لكن إذا فعلها على سبيل التطوع وأراد ذلك يجوز ولا حرج عليه في ذلك.
1: طيب إذا إنسان كان يضحي ووفاته، هل تقضى الأضحية؟
0: الأضحية إذا كانت منذورة نعم تقضى، لأنه دخل وقتها وهو قصر في ذلك فتبقى معلقة في ذمته فيقضيها. أما أضحية التطوع التي ذكرناها وأراد بعد ذلك أن يذبح بعد أن انتهت الأيام، أيام التشريق الثلاثة بعد اليوم الأول من أيام العيد، قالوا هنا لا يعني تقضى، وإنما إذا ذبحها تقع يعني صدقة من الصدقات ولحم، ولا تعتبر قضاء.
1: طيب سيدي بالنسبة في بعض الأشخاص بيسأل، يعني قد يشترك مع اللحام مثلا، اللحام بيقول لك أنا ببيع لحمة ما عندي مشكلة، فاثنين ثلاث بيشتروا معه مثلا بقرة أو إبل، نية اللحام بيع اللحمة، احنا بنعرف انه لا يجوز.

0: بيع أي شيء من الأضحية. فهل يجوز أن يكون أنا مشترك مع نيتي أنا أن أضحي ونية غيري ما ليش علاقة فيها؟ يعني إذا تعددت النوايا
1: يعني ذكر السادة الشافعية جواز تعدد النوايا في الأضحية إذا كانت تجزئ عن سبعة كالبقر أو الإبل. فواحد أحدهم نوى في يعني السبع ويحق له السبع إذا نوى في سبعه العقيقة، وآخر نوى في سبعه الأضحية، وآخر الصدقة، قالوا نعم يجزئ ذلك يجزئ ذلك، ولكن الأفضل الأفضل قال الشاه الواحدة عن شخص واحد هذا الأفضل، لكن لو ذبح سبع يعني عن سبعة صحت وكل واحد على نيته يجزئه ذلك لا حرج.
0: طيب سيدي نرجع لموضوع الجمعيات الخيرية وموضوع الأضاحي وتوزيع الأضاحي لأن الجمعيات بتعرف سيدي أنت بتذبح الأضاحي وبتخزنها فترة معينة، في حال تلف الأضحية إنها تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين أو بسبب يعني من الأسباب، مين اللي بيضمن؟ وهل بتروح على المضحي ولا
1: لا؟ طالما أن الموكل صاحب الأضحية قد وكل هذه الجمعية وهذه الجمعية قامت بالتقصير بحفظ هذه الأضاحي لحين توزيعها، كان عندها شيء مشكلة في التبريد أو ما شابه ذلك، ولم تقم بواجبها الشرعي تجاه هذه الأضاحي، نعم قال الفقهاء أنهم يضمنون، يعني يخرجون قيمة هذه الأضحية أو يقدرون كم يعني أتت من اللحم ويخرجونها لهذا الفقير الذي يعني فسد اللحم عندهم. أما إذا كان من غير تعدي ولا تقصير لأمر قاهر قالوا لا يضمنون.
0: طيب بالنسبة سيدي للأشخاص اللي مثلا بيكون مستعجل أو ما عندوش الصبر أنه يشتري ذبيحة ويذبحها، بيجوز يشوف الوحدة معلقة مثلا ويعتبرها مكان أضحية يشتريها كاملة لكنها مذبوحة وجاهزة؟
1: لا، الآن هذه تعتبر صدقة من الصدقات لأن الأضحية يشترط يعني فيها التعيين يعني معرفتها وإراقة الدم مقصودة، فلذلك لا يصح له أن يقوم بشراء شاة مذبوحة ويعتبرها أضحية، تكون صدقة من الصدقات وليست أضحية.
0: نعم. طيب بالنسبة لل يعني إذا شخص اتفق مع اللحام على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها مثلا يشتري بعد ما يذبحها يقول له أنا ببيعك إياها لحم، هذا
1: الآن شوف إذا كان يريد أن يشتري لحم وحصل قضية المفاصلة على اللحم أنه أنا سأشتري منك وعده بالشراء وقام هذا اللحام بذبح هذه الذبيحة وقال له
0: أنا بشتري لحم مع الكيلو بكذا
1: بكذا، هذا
0: عندوش يشتريها قائم
1: هذا من باب اللحم. أما الأضحية أو العقيقة لا يجزئ مثل هذا لأنه يشترط فيها الدخول في ملك من يريد أن يضحي أو يعق فيها،
0: هيك ما بتكون دخلت في ملك،
1: ما دخلت في ملكه بعد، نعم لأنها ما زالت على ملك اللحام. اللحام باعك إيش؟ باعك لحم، فهي تعتبر إيش يعني من باب اللحم يجوز مثل هذا، أما من باب الأضحية أو العقيقة لا يجوز لأنه لم يتملكها ولم تحصل له الملكية التامة لهذه الأضحية.
0: طيب سيدي بالنسبة للأضحية نرجع يمكن في شروط من شروط العيب، إذا المضحي ضحى في يعني ضحى ثم وجد بعد ما ذبح هاي الأضحية إنه في أحد أعضاء الأضحية فيها عيب من العيوب، هل
1: الداخلية يعني
0: مثلاً نعم هل تجزئه ولا
1: لا؟ خلص هي قالت تمضي على الصحة لأن هذا العيب لا يطلع عليه غالبا يعني ما عرفناه إلا بعد ذبح هذه الأضحية، فنعم تمضي على ليش تمضي على الصحة ولا حرج في ذلك.
0: العقيقة سيدي تشبه في أحكامها الأضحية، يعني لما بدي أجيب عقيقة أنا بدي يعني هي سنة مؤكدة العقيقة، نعم. لكن من حيث شروط الأنعام المجزئة يعني لو بدي أذبح شاه هل يجب أن تكون بلا عيوب؟
1: نعم هم قالوا يعني هي مشتبهة أو مشتركة في الأضحية في أمور من حيث الأسنان، نعم ما يجوز أن نضحي به يجوز لنا أن نعق به، ولكن من حيث التوزيع قد يختلف، ومن حيث قضية الطبخ والطهي وهذا يعني تختلف العقيقة في بعض الأحكام.
0: كيف بنوزع الأضحية وكيف بنوزع العقيقة؟
1: يعني هم قالوا يستحب أن تثلث الأضحية وكذلك الحال في العقيقة، لكن العقيقة قالوا يعني يستحب أن يولم عليها
0: مطبوخة
1: أن تعد كيعني كوليمة ويسن في العقيقة أن لا يكسر لها عظم، قالوا استبشارا بسلامة المولود وأن تطبخ بشيء حلو كالزبيب مثلا، قالوا للاستبشار بحلاوة أخلاق المولود كما ذكر السادة الشافعية، يعني ذكروا ذلك أنه يعني يستحب أن لا يكسر لها عظم، وأن تطبخ بشيء حلو، وأن يعزم عليها ويولم حتى تدخل السرور على أهل ذلك البيت والأقارب.
0: طيب يا سيدي، يعني هيك بنكون إن شاء الله الممنة يعني بأهم الأسئلة المتعلقة بأحكام الأضحية. بدي أروح لشيء مختلف إذا سمحت لي سيدي. يعني اليوم في شخص من الحجاج الأردنيين توفاه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى تغمدوا بواسع رحمته،
1: رحمه الله رحمه.
0: هل للمحرم الحاج حكم خاص إذا توفى وهو يعني يرتدي ملابس الإحرام؟
1: يعني نقول رحمه الله رحمة واسعة وتقبله الله في الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفى أحد الأشخاص يعني في زمانه، فقال ادفنوه كما هو فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن هل يقضى عنه أم لا يقضى؟ يعني السادة العلماء الإمام النووي رحمه الله قال إذا كان هذا الموت قد حصل بعد التحللين، التحلل الأصغر والأكبر كما مر معنا، فهذا خلص يعني لا يعني يسقط عنه الحج، وباقي الأمور كالمبيت في منى، قال هذا يجبر بدم لا حرج. أما الذي توفاه الله وهو لم
0: يكمل، يعني قبل يوم عرفة،
1: نعم قبل يوم عرفة ولم يكمل أعمال الحج، قالوا هذا يبقى الحج معلقا في ذمته، ويجب على ورثته أن يخرجوا من ماله من يحج عنه، أو إذا هم حجوا عن أنفسهم يقومون بالحج عنه حتى تسقط عنه الفريضة. لأنه إذا كان هذا الحج واجبا في حقه، نعم عليه أن يخرج من تركته، أو أن يخرج أحدهم إذا كان قد حج عن نفسه.
0: أما هو فقد فاز،
1: هو عند الله سبحانه وتعالى
0: يعني يبعث يوم القيامة ملبيا،
1: نعم.
0: ما شاء الله، الله يكرمنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. سيدي بقي معنا يعني دقيقتين، حاب هيك يعني توجه رسالة ونصيحة في هاي الأيام المباركة، أيام يعني العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى، للإخوة المستمعين يعني كيف نستغل وقتنا، و يعني نوجه البوصلة شوي لله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله، يعني هي أيام معدودات، يعني ما بقي منها إلا القليل، يعني ذهبت يعني ذهب أكثر من الربع، يعني وما بقي إلا ثلاثة وأرباعها. فنستغل هذه الأيام بالذكر، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتفريج هموم هذه الأمة، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وأي عمل صالح سواء صيام أو غيره، هذا كله يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك كم نحن نحتاج حقيقة عند الله سبحانه وتعالى هناك في الموقف العظيم، حينما يعني يأتي الإنسان وليس له في هذه الدنيا إلا اغتنام المواسم، يعني هذا موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في دهركم، كما قال عليه الصلاة والسلام نفحات. يعني شو يعني نفحات؟ مواسم، اغتنموها هذه المواسم، لابد أن نغتنمها بأي عمل صالح، صدقة، خلي عندك ورد، يعني هذا الورد يكون يعني سبحان الله يومي. وأنا والله يعني حقيقة يعني هذا الكلام قمت بعمل خريطة في البيت لأولادي، أي حقيقة أسميتها أعمال عشرة ذو الحجة، وجدت حطينا صيام، صلاة، قيام، ذكر، نوافل، أخلاق، وكل واحد من الأولاد بيجي بيعمل شيء بنكتب اسمه، فكان فيها أثر عجيب على الأولاد بالمسابقة والمنافسة على إيش؟ على قضية اغتنام العشر. فالأهالي، الآباء، الأمهات، افعلوا هذا،
0: يعني شجعوا أبنائهم،
1: شجعوا وقوموا أنتم بكتابة الأسماء، يعني من قرأ قرآن اليوم اكتب اسمه، من فعل شيء أخلاقي. فبنتي الكبيرة أسألها أمس بقول لها إيش عملتي، فبتقول مساعدة ماما في المطبخ، قلت كويس
0: ما شاء الله ممتاز.
1: فهذا شيء طيب، إيه والله حقيقة.
0: بارك الله،
1: الله يبارك فيكم، الله يحفظكم
0: وينفعنا فيكم، إن شاء الله ربنا يأخذ بأيدينا وأيد الجميع إن شاء الله.
1: آمين.
0: لما يحب ويرضى.
1: آمين آمين.
0: على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، مع الدكتور محمد العبادي.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. هيئة النزاهة تصدر بيانا عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. الكنيسة الإسرائيلية يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية 110 أعضاء ومن دون أي معارضة. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع حبات قوية أحيانا مثيرة للغبار لسيما في مناطق البادية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها 7 وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
3: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
5: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: 06-5-800-700.
7: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
8: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. هيئة النزاهة تصدر بيانا عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. الكنيسة الإسرائيلية يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية 110 أعضاء ومن دون أي معارضة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام.
8: 0-6-5-800-700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
10: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
11: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
13: عيني على عين،
14: عين عين وبتسمع.
15: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
16: مرحبا، كيف حالكم؟ أنا سامع نزات، اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من ناس من الظل. بحب أذكركم أنه ناس من الظل إحنا منسلط الضوء على ناس عندهم كثير قصص بس ما بيحكوها. اليوم حلقتنا راح تكون شوي غريبة. اليوم معانا يزن الملقب بأبو خالد، هو بيشتغل ويمتهن مهنة غسيل الموتى. فبحب أعرفكم بالبداية على أبو يزن، أبو خالد، ونسمع منه أكثر. أبو خالد كيف حالك؟
17: هلا يا حبيبي، سلام.
16: شو الأخبار؟
17: أهلا وسهلا،
16: أمورك بخير؟
17: تمام الله، يفتح عليك ربي يسعدك.
16: بحب البداية أعرف منك كيف بلشت هذه المهنة.
17: بداية أنا انطلقت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميت فكتم عليه غفر الله له 40. اختلف العلماء 40 كبيرة و 40 ذنب و 40 يوم، الله أعلم. توفى خالي ب 2016 رحمة الله عليه. توجهت لمركز تغسيل أموات، يعني مرخص قانوني. اقترحت على الشيخ صاحب المركز أبو يعقوب الله ربي يطول عمره، وتعلمت منه تغسيل أموات وشرعت في هذا الجانب في هاي الحياة، وبلشت فيه وكملت فيه للآن الحمد لله.
16: الحمد لله رب العالمين. كيف بتتم عملية الغسيل؟
17: عملية التغسيل أول إشي بيكون في حالة، يعني أي إنسان بيصير عنده حالة وفاة، تمام، بيكون بالمستشفى، بيتصل مع المراكز المعتمدة لتغسيل الأموات، يبلغ انه في حالة وفاة. نستفسر منه طبعا حالة الوفاة هي قضائية صارت في البيت ولا بالمستشفى. اذا كانت قضائية لازم يعني اهل المتوفي يرجع للطب الشرعي ويصير تشريح ويعرف حالة الوفاة عشان يكون يعني الميت ما يضيع حقه يكون بالسليم. واذا ما كانت حالة قضائية كانت حالة عادية كان مريض او يغسل كلى او في المستشفى مع سرطان عفان الله واياكم المستمعين.
16: امين.
17: لازم يعني بيكون امور عادية بتاخذ تصريح دفن وبتعتمد المقبرة الموجودة وبتنتقل طبعا تغسيل للمغسلة بتغسل ويروح الكفن وبعدها يعني على البيت او على المسجد وبعدين على الدفن.
16: طيب بدي ارجع معك شوي بالماضي لورا. بدي تحكي لي عن اول مرة غسلت فيها. كيف كان شعورك؟ كيف نمت بهذاك اليوم؟
17: هلا هو سبحان الله يعني الموت له رهبة مهما كان مهما تكون انت بتحكي عن حالك. انا لليوم يعني 10 سنين صار بغسل الموت لليوم في حالات جديدة بتعلم منها وبكتشفها وبضل يعني ناقز وخايف. لانه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كفى بالموت واعظا يا عمر، من لم يعظه الموت فلا واعظ له. الموت يعني اخوي انتقال من عالم الى عالم. هلا الناس بتحكي لك موت وقصص موت وبتخوفك. الموت مش يعني مش انت بتخلي انه هو نار وعذاب ودك تروح. ربنا رحيم ربنا يرحم من يعني الام على ولدها صح ولا لا؟ بس هو انتقال من عالم الى عالم. فالانسان طبعا شيء طبيعي انه يخاف من الموت مهما كان ومهما كان مغسل ومهما كان. الموت له رهبه. فمن لم يعظه الموت فلا واعظ له، كفى بالموت واعظا يا عمر. زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان لابس على ايده خاتم منقوش عليه كفى بالموت واعظا. فالانسان لما يتذكر الموت ولما يكون عايش مع الاموات ويشوف الاموات نفسه بتكون يعني بتنهى عن المعاصي بتنهى عن الذنوب بتنهى عن الامور كثير هو الحضر اللي وقع فيها.
16: طيب ما المقصد الشرعي من غسيل الموتى؟
17: تكريم للانسان سبحان الله. يعني كيف الانسان كرم يعني بتجيك واحد مثلا بغسل كلى او لا قدر الله بيكون معه سرطان في القولون او بيكون كله سوائل وكله اخراجات وكله ادويه، فانت بدك تطهره وتنظفه وتطيبه وتقدمه لرب العالمين معطر باجمل صوره وبأحلى صورة. تخيل كيف؟
16: الحمد لله
17: أن خلقنا مسلمين. فضل
16: الحمد لله رب العالمين.
17: الحمد لله.
16: بدي أسألك إيش أكثر قصة أثرت فيك؟
17: والله أخوي هي قصة صراحة، بس أنا عندي أكثر ثلاث قصص. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عقوبات معجل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة: البغي عفان الله وإياكم المستمعين، والعقوق الوالدين برضو عفان الله وإياكم أخي المستمعين، والله صلى الله محمد عقوق الوالدين والبغي
16: وأكل
17: المال اللي يتناسب الباطل عفان الله وإياكم. هلا أخوي أنا قبل فترة يعني استدعيت لمستشفى خاص في عمان أغسل جنازة، رنوا علي الأهل بيحكوا لي يا شيخ في عنا حالة وفاة من تغسلها وجيب لنا إياها على المستشفى على المقبرة. أنا يعني استغربت أول مرة يعني خلال 8 سنوات بسمع أن واحد يقول لي غسل جيب جنازة غسله وجيب لنا إياها على المقبرة. يعني أنا ما عمر ما لقيت علي بقول له يا أخوي المسجد الفرجي أن أنا غسل جيب ميت أجيب لك إياها. قال لي يا شيخ ما بدك في ناس غيرك لو سمحت احنا هي الطالبين وغسلوا جوني على المستشفى على المقبره. طبعا رحت انا على المستشفى توجهت للمستشفى طلعنا الميت الله يرحمه الثلاجه اعطوني تفويض الاهل طبعا تاخذ تفويض وانتقلت عملت تصريح دفن وطلعته بين على يعني على الثلاجه على التغسيل وبدي انقله على المقبره. فكنت كفن عنه يا اخوي شفت شيء يعني شيء مش قادر اوصف لك اياه سبحان الله. من عند ركبته لعند السر هاي كله هيك العظم مبين ولحم معفن لحم اخضر معفن. بقول سبحان الله يعني شو يعني انسان بنجرح جروح بكون تألم ويعاني منه كيف انسان زي هذا لحم مبين على عظم يعني العظم مبين واللحم معفن. غسلته وقمت لازم واكرمنا الله يكرمنا وياك والمستمعين وكفنته وحملته بالباص وطلعت على المقبره. وصلنا المقبره طبعا قرايبي كلهم بيغلطوا شيء. قلت لهم يا اخوان الميت افضل الى ما قدم رحمه الله عليه. ما بصير لا يجوز انك تغلط على اي ميت لو ما كان لو ايش ما عمل ما بيصير لانه هذا افضل لما قدم. كان النبي قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الاموات فقد افضل لما قدم يعني بينه وبين الله عز وجل. ونقلنا على المقبره وصلينا عليه الصلاه ودفننا وقمنا باللازم وخلصنا. فانا اهتميت بالموضوع رحت اسال عن قرايبه واسال يعني كم واحد هيك. فبيحكي لي والله كان يا شيخ ماكل حق خواته بالميراث نعم في لهم ورثة كانهم الله يعني الله يرحمه وخواته بدهم ميراثهم بده حقهم مش معطيهم اياه ماكل حقهم ضحك عليهم بتوقيع وانت خذي كذا وخذي كذا. المهم ماكل حق اخواته الميراث. فالله عز وجل عجل عقوبته في الدنيا قبل الاخر جزاء من جنس العمل زي ما ماكل حق اخواته الميراث. الله عز وجل خلى جسمه ياكله قبل ما يتوفى يعاني ويحس الالم.
16: لا اله الا الله. وايش في كمان قصص؟
17: قصه ثانيه برضو الله صل على محمد يعني قصه صعبه
16: يعني بحب أسمع القصص اللي أثرت اليوم بالشيخ أبو خالد.
17: أنا حكيت كل يوم قصة بتجيني طبعاً كأني بغسل أموت من أول جديد يعني بشوف قصص.
16: يعني أنت كل يوم بتعيشه بيومه؟
17: نعم كل يوم بشوف إشي بتعلم إشي من يعني يعني بشوف إشي بيصدمني قبل من صدمة اللي قبلها فهمت علي؟ في أحد القصص قعدت 3 أيام ما أكل ولا أشرب ولا أنام والله الله شاهد علي.
16: شهادك.
17: حكم على ناس في واحد أخ شرى مقبرة خاصة في مقبرة السحاب في مقبرة يعني أمانة عمّا بتبيع مقابر خاصة 20 قبر 30 قبر العائلة بتصير مقبرة عائلية اسمها مقبرة خاصة. أحد الأخوة شرى مقبرة خاصة وبدون ينقل لقرايبه طبعا يجمعهم وين في هاي المقبرة يعني ينقل كل الأموات الموجودين في المقابر العامة إلى المقبرة الخاصة. هذا الكلام مسموح قانونيا طبعا تأخذ موافقة من الإذن من الأمن العام ومن المدعي العام وبتأخذ موافقة وبتروح تنقل القبور طبعا تصير إجراءات تانية. فأنا جبت الكفن وجيت طبعا واقفين إحنا الأخوان المصريين نحييهم اللي بيشتغلوا المقبرة. فتحنا القبر المصري قاعد بيشيل تعرف النظام بلاطات وبلوكات فبيشيل أول بلاطة بقول له يا فلان في هيك إيش مبين أسود بحكي لي لا يا شيخ ما ميت هاي الكاشف هذا بتحلل من القبر ده من 2000 يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبلى كل جسم كل بني آدم يبلى إلا عجم الذنب اللي آخر الظهر بضل هاي يوم القيامة نبعث منها إن شاء الله. فإحنا متوقعين إنه القبر من 2000 لغاية الآن 26 سنة ما في إشي. قام البلاطة الثانية قاعد بيطلع هيك إشي أسود يعني قام البلاطة الثالثة بقول له يا أخوي في إشي بالقبر. المهم فتح كل القبر مالك طول السيرة فتح كل القبر لقينا إشي يعني زي جسم إنسان بس قطعة سودة فحمة. أنا بشر يعني برضو أنا يعني بخاف يعني برتعب صراحة. اللي بيقول يلا انزل طلعوا قلت له شو طلعوا ما بقدرش. قال بدك تنزل طلعوا أنت شيخ والشيخنا بدك تنزل طلعوا ما بيصيرش الأمن العام واقف والدنيا واقفة عايزين نمشي يلا. نزلت على القبر فتحت الكفن اللي أنا جايبه طبعا فردته نقلنا الجثمان من هون من المكان اللي على الأرض حطته بالكفن. الله شاهد علي الله شاهد علي الله شاهد علي انه القبر الجثه اللي محطوطه في القبر كانه الان مطفي عليها النار. كيف الله عزك لما تولع ورقه وتطفيها بمي بينزل منها مي بالنيه زي صديد نفس الموقف. طبعا ما تملك نفسي الله يعني الله يتوب علينا ويرحمنا ورحمته. كان موقف جدا صح يعني عصيب حتى لدرجه انه زلم بطل يقول القبر سكر عليه وخلاه بقبر الله يرحمه
16: الله يرحمه. طيب شيخ ما حقيقه القصص اللي بنسمعها
17: نعم
16: بشكل دائم عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة؟
17: أنا بحكي لك شغلة ممكن يعني أنت تستغرب منها. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة ما بيعتمد على اللي بيموت عليه اللي بيعيش عليه شو بيموت عليه تمام صح ولا لا؟
16: صحيح.
17: اللي بيموت طول عمره بالصلاة وبالصلاة والتزام وبيصلي وبيعبد الله عز وجل ويتوضى 5 صلوات يعني 5 أيام في يعني 5 مرات في اليوم الصلوات طبيعي إنه يكون إنسان نظيف. طبيعي إنه قال النبي عليه السلام لا صلاة لتدافع الأخبثين يعني طول إنسان حشران ما بيصير يصلي فبدو يروح الحمام بدو ينظف حاله. فإنسان نظيف أصلا يجيك أوريدي من إنسان نظيف عنده سوائل ولا عنده يعني العفو منك من الإخراج المستعمل بهالكلمة ما عنده براز ببطنه لما تعصر الميت بيطلع الإخراج. ف يعني أوريدي إنسان نظيف بتعرف إنه زلمة على خير وزلمة صلاة وزلمة بخاف ربنا. وفي ناس بيجوك الله المستعان ما بيصلي ويكون مثلا يعني في غسلت مرة أنا واحد الله عافينه وعياك بتعاطى مخدرات كان مبين عروقه كلها منافخة و يعني ما جرب ما ضغطت انك تطلع فضلات كان يطلع خمرة وطلع شغلات يعني بديش انا اذكرها على الهواء فهمت علي.
16: طيب هاي يعني بنسمع ايام انه في دود بيطلع من جسم الانسان بيكون
17: هلا في الانسان سبحان الله بيجينا ناس ما لهم اهل بيجينا ناس بيكونوا ناس مقاطيع ناس جايين مغتربين عايشين في عندنا في البلد الحبيب الاردن بيكونوا عايشين عندنا هون بيتوفى ببيته بيقعد 3 أيام 4 أيام فأريد إنه يعفن أو ينفجر بطنه ويطلع منه دود. فالأجل يعني عندنا هون في جهة معينة ويحتفظوا بالجثمين هاي قبل ما يجيبوا تصريح للدفن مثلا إذا كانوا مصريين بدهم تصريح من السفارة المصرية إذا كانوا عراقيين تصريح من السفارة العراقية إذا كانوا من كل سفارة
16: حسب كل دولة
17: حسب كل دولة بده يعني بده يعملها يعني إنه يعني يعطيه تصريح عشان يدفن. فالفترة هاي في ناس بيخلوهم بالثلاجة بيحفظوهم 4 شهور 5 شهور 6 شهور بتعفن يعني أريد إنها تعفن وناس انها تصير يعني يطلع من هدود او انه يعني يصير على جسمه وقع او عفن وموجودة هالحالات.
16: يعني بتشوف الدود بيكون يطلع
17: نعم الدود يطلع من اذنيه من عينيه من تمه حسب المكان اللي بيكون الدود بنغل فيه.
16: يعني هو اشي غريب صراحة يعني واحد ما بيقدر يتخيله. طيب في بيوم من الايام رفضت تغسل جثة؟
17: نعم يوم من الايام انا طلعت جنازة طبعا. هلا انا بحكيك يعني مش انه انا بحكي عن حالي او انه بدي احكي لك انه انا بدي ازكي نفسي بس انه يعني الواحد يعني بيعرف. فدخلت على المغسله حطوا الميت قدامي وقلت له مش راح اغسله لا مش لا يعني صار مشدة كلامية وصار فطلع زلمة يعني بديش أنا أذكر مع صيع الهواء بس رفضت عن تغسيله بدون ما أذكر لأنه يعني فيش غيره كان في راح يعرفوا الناس اللي نحكي قصته ما غسلته
16: يعني بترفض تغسل
17: نعم هو حالي وحده ما غسلته
16: طيب الإنسان نحكي عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة
17: نعم.
16: ضلنا فيها شوي الإنسان اللي بيكون على سوية وبصلي صلواته كيف بيكون وقت الغسيل
17: إنسان سبحان الله طاهر إنسان نظيف إنسان ما إيش ما طلع منه سوائل ما بتطلع لها ريحة
16: عندك خبرة هسه اليوم أنت تشوف الإنسان تعرف إنه هذا سوء
17: لا ما أنا سبحان الله الإنسان الله عز وجل سطر الإنسان الله عز وجل هو بيستر على الإنسان وبيستر على العبد وبيستر على العبد العاصي زي القصة اللي صارت مع سيدنا موسى أيام الاستسقاء قاعد 40 سنة يسأل الله عز وجل نحرمه من الغيث فلما أجا تاب الله عز وجل نزل الغيث على سيدنا موسى وعلى قومه صح ولا
16: صحيح
17: فربنا سأل سيدنا موسى يا رب يعني مين هذا العبد العاصي قال أنا سطرت عليه عشان أفضحه الآن فالله عز وجل ستير وحي ستير بيستر على عبده الإنسان بنفضح عند الموت إذا كان عايش على خير بضل على خير إذا كان عايش على شر راح يموت على شر ليش لأن الله عز وجل قال في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الإنسان الله عز وجل يمهله حتى إنه إذا أخذوا لم يفلت ربنا بيأدبه وتأدب فيه الناس
16: طيب أبو خالد بدي أسألك قد إيه بتغسل باليوم جنازة
17: والله يعني حالات مرات 5 مرات 12 مرات 1 مرات 2 حسب الأموات وحسب الله عز وجل الأنفس اللي بتوفاها
16: الله يرحمهم جميعا
17: آمين الله بارك
16: بدنا نطلع هسه فاصل
17: نعم.
16: وبعديها إن شاء الله منكمل
17: إن شاء الله بارك
16: إن شاء الله نطلع معكم
15: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات
8: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
18: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
19: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
3: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أبو خالد، بحب نرجع.
4: أهلا وسهلا،
3: نحكي معك بمواضيع أخرى.
4: حياكم الله.
3: أجع بالي هسه سؤال طرق في بالي أسألك إياه، في خوف من الميت؟
4: أنا حكيت لك أنا بالآخر بشر، يعني بخاف. يعني رحت مرة على جنازة بإحدى المحافظات، دخلت على مشرحة عشان أغسله. طبعا كل عيلته مجتمعة وكل عيلته موجودة وكل عيلته يعني موجودين، فلما طلعت الميت وحطيته على التلاجة على طاولة الغسل كنت أنسى بصراحة، بس ما قدرت، لأنه يعني جاي وانت بمكان بعيد، جاي تخدمهم الناس لما لحقوا الصلاة وبدهم يدفنوا الميت. فلما يعني كل حالة بدك تتعامل معها في زي ما حكيت لك في اللي انت بتشوفها. طبعا ظروفها، فالله يرحمه طلع يعني باقى عليه جير تريلا ومفقص وفاس، دماغه طالع وعينه طالع، الواحد يعني منظر مشوه بشكل فظيع. والحمد لله تمكننا منه، لفناه ودفناه، الله يرحمه يا رب ويتقبل عند الله عز وجل. حالة ثانية برضو بإحدى المحافظات، دخلت أغسل الميت، فأنا بحط الميت قاعد حطينه وبغسل فيه، يا أخي بليه. فأنا الميت أحكي لك أول شيء على السريع كيف نغسل الميت ونرجع.
3: يس بقدر. يس تفضل.
4: تغسيل الميت الآن على السنة، عشان النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بنحطه على طاولة الغسل. تمام، أول شيء من عصر البطن عشان إذا في أذى أو في سوائل أو في أدوية في شيء كله يطلع من تحت. طبعا مع من عصر من شطف الميت عشان برضو تطهره. بعد ما تخلص عملية التعصير وتطهير البطن بنوضيه وضوء الصلاة. بعد ما نوضيه وضوء الصلاة ناخد شقه الأيمن كامل بنضيفه 3 مرات، بعدين شقه الأيسر كامل 3 مرات، بنغسله بالماء العادية بدون أي ولا صابون ولا أي شيء. المرحلة الرابعة يعني بعد التغسيل هذا كامل بنحط مادة اسمها مادة كافور، النبي عليه الصلاة والسلام وصى فيها، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، بنغسل الميت فيها وبعدين بنلفه بالكفن. طبعا للأسف مادة الكافور هاي،
3: أنا هذا بدي أرجع لك يا السؤال اللي هو اليوم عم نسمع أنه مادة الكافور عم تتبدل.
4: نعم، هلا للأسف طبعا بعد أحداث كورونا عفانا الله وإياكم وبعد الشر عنه عنكم عن بلدنا الحبيب إن شاء الله، التجار رفعوا هاي سعر هاي المادة، كان حقها 8 دينار صار حقها 30 دينار، 25، 40 حسب التاجر وحسب المتراوح وحسب نظافتها. في منها بتنباع بحجر، في منها مطحون، في منها مغشوش، في الله المستعان. بعض المراكز عشان يوفروا على حالهم صاروا يخلطوا مادة الكافور بملح ليمون، أو يحطوا ملح ليمون بدل الكافور. تمام، ملح ليمون بدل
3: الكافور.
4: وطبعا الإنسان اللي يعني واحد يجي عنده مصاب ما بيعرف إنه هذا ملح ليمون أو كافور، بده يحطه طبعا يغسل الميت.
3: باليوم الناس كده تعرف إنه هذا كافور أو ملح ليمون.
4: الكافور مادة بيضاء بلمع وبتجي حبته مطاولة شوي زي حبة الملح، بس بتجي مطاولة. تمام، بتجي مطاولة شوي صغيرة وما بتدوب كلها مع المية، يعني بضل مهما كان بضل فيه منها، وريحته طبعا يعني قوية جدا بيميز انه هذا كافور.
3: اوكي، يعني هسه الانسان عشان يميز انه اليوم اللي بيغسل له حاط له كافور او ملح ليمون بده يتبع انه تكون الحبة طويلة
4: وبتلمع زي البرق
3: وبتلمع. بس بتعرف انه الناس بهاي الحالة ما بيكون اصلا هو مستوعب انه بده
4: يطلع. يا اخوي في جهل، الله المستعان، وكل واحد يتعلم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تغسيله وطريقة تغسيل، ما حد بيغشهم ولا حد بيضحك عليهم. السنة اصلا انه الانسان يغسل والده واخوه وكذا، بس ما عندنا هذا الشيء، ما عندنا هاي الثقافة منتشرة للأسف. فإحنا هاي المادة اللي نزعل القصة فطلعته قاعد بليف فيه عند جهة القلب، جهة قلبه فيه يعني فيه نبض، يعني أنا قاعد بليف بس فيه شي بنبض قاعد مش عارف. فبحكي معي 3 أولاد منهم، بقول له يا أخوي بالله عليك تجي تحس فيه شي هون؟ ما حكيت لهم فيه نبض، بقول له فيه شي؟ بقول له فيه هيك فيه شي نبض. نادينا من التاني، إيه أبوك عايش؟ أبوي عايش. بيحكوا بين بعض، إيش القصة؟
3: بتغسل بواحد عايش؟
4: هو نايم على الحلال، الله المستعان، نعمل على الغسل وبغسل فيه ملايين فون جهة القلب، فبحط يديهم بتأكد إنه في نبض. أنا استغشيت الموضوع، بقول لهم يا إخوان
3: أحد الله
4: يسلم. لا إله إلا الله. بقول لهم تعالوا تأكد، خليت ولد تأكد، بقول الله في نبض. أنا اتصلت على 911 بقول لهم أنا هي 1 2 3 صار معي. قال ماشي. أجت مشكورين الدفاع المدني، دخلوا على المغسل جمعهم جهاز طبعا بقيس النبض، طلع في نبض بجسمه. بلغوا الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية، أجوا على المركز عندنا وأخذوا اللي طلع الميت بغيبوبة سكري، أخذوه وطلعوا فيه من عند مركزنا.
3: يعني طلع الزلمة عايش مغيب غيبوبة سكري.
4: طيب نعم.
3: وأعطوك إياه على أساس إنه هو ميت.
4: ما أعطونا، هم أهله جابوه الله.
3: أهله جابوه عشان إنه ميت.
4: نعم.
3: طب هو أهله جابوا لكم إياه عشان إنه.
4: من المستشفى اللي طلع فيه، المستشفى سلمهم إياه بس تحاسبوا المقصر تحاسب.
3: الله يرحمنا برحمته.
4: أحكي لك موقف طريف هو بس يعني قصة.
3: أحكي لي.
4: مرة أحد الأيام كنت أنا سهران في البيت عندي وعند أصحابي. فرن علي تلفون، تلفوني زي يعني زي تلفون طوارئ، ما برن عليك الا بكون في جنازه، في ناس عندهم مصيبه، الله يا ربي كيف عنكم ان شاء الله المصايب وشر المصايب.
3: امين يا رب.
4: رن علي فلان من المستشفى بقول لي عندنا حاله وفاه، قلت له حاضر وين؟ قال لي نروح الكرك. حملت حالي بقول لصاحبي معي قاعد جنبي اللي هو عندي في البيت، بقول تعال معي نودي هالجنازه ونرجع. قال لا شو توديني، هو بخاف من الجنازات. وحد الله يا شيخ ومش راح اطلع معك. قلت له بالله عليك تمشي معي، حاب اختك معي، انا بدي اخده معي عشان يتعظ، فهمت علي؟ فانا بقول له تجي معي تتسلى. قال شو هتسلى بميت؟ قلت له لا يعني تجي معي تتسلى على الطريق، قصدي نروح ونرجع نتسلى على الطريق نحكي احنا وياكم دردش. طلع معي، وصلنا مستشفى معين في عمان، اخذنا الجنازه. طبعا في كان ثلاجه، اخذنا الميت الله يرحمه، ابنه موجود معه، يعني انا استلمت الميت من الثلاجه وكان ابنه معه بالجنب الجثمان الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
4: حطينا الميت في الباص ونطلع فيها وين محافظه الكرك اللي هم تحيه اخوانا الكركيه ما شاء الله عليهم الله يحميهم يا رب. مشينا على الكرك، وصلنا مستشفى الكرك. طبعا كان الله يرحمه دكتور معالج نص الكرك مجانا، والكركيه بيحبوه وكلهم مستنوا فيه وين؟ بالمستشفى، يعني بدهم يستقبلوا جثمانه. والله يعني الله شاهد علي لا يقل يمكن على 1000 شخص، يعني هم اهل فزع اصلا واهل الاخوه ما شاء الله عليهم، نوجه لهم تحيه. اجوا على المستشفى، دخلنا انا بحكي لهم يا اخوان طبعا الكفن كله سوائل، عليه دواء وعليه ادويه وسوائل اصفر، يعني كفن لونه ابيض هو عليه اصفر وصفار من السوائل بياخذها، وتحكيت لك كميه الخصوصيه وله حالته. فانا بحكي للاخوه اللي بالثلاجه بقول لهم يا اخوان لا تفتحوا الكفن على الميت، خلوا بس اللي بقرب له عشان الميت له حرمه. ما ردوش علي، فتحوا الكفن طلع مش هو الميت، وعينك ما تشوف الا النور. كسروا الباص، عجبوا علي انت الشيخ انت شو انت
3: شعار
4: انت جايب ميتنا انت. قلت لهم اخوان انا كان معي ابنه، يعني انا مش بعرف انه هذا فلان او هذا فلان الله يرحمه، انا معي ابنه بالباص وصابونه دقوا بابنه. ابن الله يسامحه ويهدي ايش بيحكي لقرايبه، بقول لهم الشيخ منعنا افتح عنه غاد، فحط العبء علي، نحط الحمل انه عشان اخذ كلمه لما انا حكيت لهم ما تفتح عليه، رجعوا عشان يبر حاله انه قال لهم الشيخ منعنا افتح عليه.
3: طيب بدي احكي معك هسه بموضوع الموت اكثر، بس بدنا ندخل فيه. دائما نسمع مقوله انه لا تنام بين القبور ولا تحلم احلام مش كويسه.
4: نعم.
3: هل احلامك مش كويسه؟
4: لا ابدا، انا بحلم احلام ناس صالحين غسلتهم ووصلت رسائل لأهليهم.
3: كيف؟
4: واحد الله يرحمه بدون برضو منشح كاسماء احنا
3: 100%،
4: رجل الله يرحمه ويغفر له حسن، زلمة فاضل في مدينة عمان الحبيبة، كان مقدم للأيتام وباني مسجد ومسجد معروف في عمان. غسلت الله يرحمه، حطناه قبل بيوم كان موصل ما يدخل ثلاجة، حطناه بغرفة يعني بالمستشفى خاص ما دخلنا ثلاجة. أولاده كانوا خايفين كيف نطبق وصية أبونا، كيف نحطه بدون ثلاجة، كيف نخليه بدون ثلاجة بدون تبريد. قلت له يا إخوان ربنا بيحفظه، كان المرحوم مصي وزلم فاضل ومقدم لله، ما تخافوا عليه. تاني يوم رجعنا، أقسم بالله العظيم أقسم أنه قاعد على الهواء أنه ريحة المسك فايحة منه والله العظيم، وخدوده هدول وجهه صافي عمره 80 سنة الزلم، خدوده زهريات والله زي العروس والله، الله شاهد علي أقسم بالله العظيم.
3: هاي هي حسن الخاتم سيدي.
4: طبعا غسلناه كفناه، ما بتعرف كيف طلع من المسجد، ما بتعرف كيف راح، ما بتعرف كيف اجا، كيف كيف كيف. رحنا ودفناه وخلصنا امره، بعد يمكن اسبوع او 10 ايام حكيت مع ابنه بقول له ابوك وصى بواحد اثنين ثلاثة، بقول له متاكد يا شيخ؟ بقول له نعم. سك الخط، رجع رن علي بقول لي انت عارف شو بتحكي؟ بقول لي في علاقه بينك وبين ابوي؟ قلت له لا طبعا ما في. قال والله يا شيخ هذا الشيء كان مصيني فيه، وصيه بينه وصيه خاصه ما بقدر اذكرها، بس طلع الحمد لله كيف انه رجل صالح وسبحان الله الله يرحمه.
3: الله يرحمه. شيخ بدي اتطرق معك لموضوع اخر. اليوم عم نشوف انه غسيل الاموات اصبح بزنس تجاره.
4: والله انت حطيت يدك على الوجه، الله المستعان.
3: هل هذا الاشي صحيح؟
4: احنا شوف
3: بدي منك كمان
4: نعم.
3: عشان نوعي الناس ونثقفهم اكثر، قد ايه هي اصلا كلفه الغسيل الاموات؟
4: هلا هي بتتراوح من 40 ل 50 دينار تمام. يعني عشان انت تكون منصف ونكون منصفين، تكلفه الجنازه بشكل عام بتكلف من 40 ل 50 دينار داخل عمان، يعني يروح مقبرة سحاب عاشفها مدران عرصيفة، اما خارج المدينة عمان ما بده يحط للباص فرقية ديزل بده يكرم الشوفير انت عارف يعني بده يطلع اربد بده يعني فرقية الديزل بتفرق فبتصفي من 40 ل 70 دينار حسب المحافظة حسب المكان. بس قطاعنا للأسف قطاع خدمات الجنائز انا مرخص مركز اكرام الموتى مركز اكرام الموتى لخدمات الجنائز مرخصه من وزارة الصناعة والتجارة احنا كنا نتبع لوزارة الصناعة والتجارة تمام نخضع لأحكام التجارة ونخضع لأحكام الضريبة ونخضع لكل شيء. بس للأسف في مراكز مرخصة راس مالها 1000 دينار على السجل التجاري عنده 10 باصات حقه 100,000 يعني قطاعنا قطاع مهمش ما عليه رقابة ولا عليه رقابة من وزارة الصناعة والتجارة ولا عليه رقابة من أي جهة معنية لا من عمان ولا هذا كلام مسؤول عنه قطاعنا قطاع مهمش بتلاقي كل 4 مراكز ما عندها مراكز عرض الواقع بس سجل تجاري بتقاسم مساحة المستشفى هذا مستشفى إلي هذا مستشفى لك هذا مستشفى إلي هذا مستشفى لك
3: يعني أنتوا بتتقاسموا مستشفيات
4: كل 4-5 تلاقيهم عند المستشفى بيستنوا يصير فيه حال كفاءة عشان يشتغلوا ياخذوا هاي الجنازة. الجنازة أنا حكيت لك بتكلف من 40-50 دينار ل70 دينار مع خارج المحافظات بس بياخذوا 180-90-110-120-150 وصلت 200 دينار حسب الجماعة وحسب سياراتهم حسب بعيده كثير ولا قليل وحسب الأجواء وحسب
3: يعني حسب هو شو لابس حسب شو
4: معاه حسب طبعا الإنسان بيجي هذيك مرة واحد بيحكي لي واحد المستشفيات أخذ مني 200 دينار يا شيخ بقول له ليش بقول أنا مصاب ما بعرف أنا بعد العزة بعد ما اكتشفت العزة وقعدت أحسب الأمور ليش أخذ مني 200 دينار على إيش عشان باص وغسيل وكفن طبعا أنا أخوي ما بعرف
3: كلفتها من 40-50
4: نعم يعني يكون منصفين حكيت لك
3: عليكم رقابة
4: لا ما في رقابة للأسف لا رقابة من ضريبة الدخل ولا رقابة من الضمان الاجتماعي ولا رقابة من وزارة الصناعة والتجارة قطاع مهمش وهو أهم قطاع أهم قطاع طبعا يعني خدمات الجنائز قطاع حساس موتى بتعامل مع 100% لازم يكون عليه رقابة.
3: طيب أنتوا لازم كلياتكم يكون معاكم تراخيص وتصريح نعم. أنك تغسل
4: أنا لما الحمد لله رخصت أخذت موافقة من 18 دائرة حكومية في الأردن
3: الحمد لله
4: وزارة الصناعة والتجارة دار الإفتاء أمانة عمان وزارة الصحة وزارة الأوقاف مديرية شرق عمان كل المخابرات يعني كل الاستخبارات كله بتاخذ موافقات أمنية فيها إذا ما جاك موافقة ما بصير تشتغل ومع هيك في ناس بتشتغل ما معها موافقات ولا حصل عليها ترخيص.
3: بس شيخ احنا رح نطلع فاصل بس قبل الفاصل بدي أحكي لك بدنا نرجع نحكي بموضوع السحر بموضوع الرقابة اللي بتصير عليكم من ناحية عشان بسمع إنه دام بأخذوا اللياف اللي بأخذوا اللي بيعرض عليكم تحطوا سحر بإنسان أو إشي زي هيك
4: نعم.
3: بس إنه الشباب يحكوا إنه معانا وقت عمرك تعرضت لهذا الموقف؟
4: اللهم صل على محمد. الله إحنا بالحياة اليومية اللي إحنا بالمركز بنعاني كثير بيجينا ناس كل فترة بقول لك بدي ليفت الميت. طب تسهل إيش؟ قال والله فلان وحكالي ابني معاه نقرص ابني معاه زهايمر ابني معاه كذا بيحكوا لي قال ليفه بليفت ميت. طبعا هذا الكلام كله شعب ده وكله دجل. الله عز وجل بينفع والله عز وجل بينضر. لا هاي بتنفعك ولا هاي بتضرك. فهم بيروحوا يعني بيروح ساحر مثلا بروح بهم انه ساحر بيطلب منه طلبات غريبة فبيجي عنا على المركز بيلجئ لنا بنوعيه وبننصحه لله تعالى.
3: يعني الساحر هو اللي بيكون طالب منه
4: طبعا. فاحد الايام الاخوة طبعا اجانا على المركز ورجل معروف بعمان بيحكي لي يا شيخ انا شريكي يعمل لي سحر وانتقم مني وكذا. بقول له طيب. بيحكي لي انا بدي انتقم منه. بقول له كيف بدك تنتقم منه؟ قال بدي احط له سحر بتميت. كيف الطريقة؟
3: لا إله إلا الله.
4: يعني أنت من عقلك قاعد تطلب مني هذا الطلب؟
3: لا إله إلا الله.
4: كيف الطريقة أحط لك؟ قال لي أنت بدك إياه وأنا اللي بدك إياه بعطيك إياه واللي بدك إياه بعمل لك إياه بس ما بدي فيك السحر ينفك عنه. قلت له إذا ما احترمت حالك وطلعت من هذا المركز راح أبلغ عنك الأجهزة الأمنية. ما بعرف كيف اختفى طبعا وطلع. فإحنا هون بهذا المكان إذا ما خفنا الله عز وجل وما كان عندنا رقابة الله عز وجل في هذا القطاع بتضيع لانه في مغريات وفي ناس ما بتعرف انت كيف تغسل في ناس ما لازم يكون عندك مخافه الله عز وجل خاصه لما يجيك ناس مثلا مقطوع ما معهم حدا يعني بيجيك ناس مجهولين ناس ميتين بالبيت ناس كذا في بتروح بعض المستشفيات بيقول لك هو في ضغط غسلوا طلعوا على السريع على السريع على السريع يعني غسلوا 5 دقائق وطلعوا. طب انت 5 دقائق هذا لازم تكرمه وتظبطه وتروح عند ربنا مستعد كذا من 5 دقائق زيه زي اللي معه ناس وزي معه اهل لانه هو لحاله ربنا معه ربنا مع الجميع.
3: طيب شيخ آخر سؤال أسألك إياه قبل ما نطلع لفاصل ونأخذ الضيف الآخر. أنت دائما عايش بين الأموات والناس إيش أهم درس تعلمته اليوم تقدر تفيد فيه الناس؟
4: أهم درس الله عز وجل قال في القرآن كم تركوا من جنات وعيون وزرع المقام الكريم. يعني الإنسان تلاقيه بيلعب مع أصحابه ومعه مصاري ومعه سيارته وبيطلع وبروح وبيجي ومش حاس بالدنيا كلها. امتى فجأة بتلاقي ملك الموت فوق راسه. احد الايام نادونا يعني طلعنا مسرح بسموه مسرح ما تطلع تجيب ميت من البيت. طلعنا مع مسرح نجيب ميت من البيت, كان حاط على قناه فضائيه بيحضر فيها وعامل كاسه شاي وحاط قدامه عشاء. اقسم بالله أنا طلعت لقمه من تمه, لقمه تخيل لقمه اكلها وما بلعها مات. انسان زي هيك كان عنده امل كبير وطويل ويتعشى ويقعد ويحضر ويطلع ويمكن واعد ناس يطلع معهم, لقمه لقمه ما خلاه يبلعها ملك الموت. انا طلعت من تمه وانا بغسل فيه, تخيل.
3: شو بتنصح الناس اليوم؟
4: بنصحهم يتقوا الله عز وجل ويحافظ على صلاتهم ورجوع الى الله عز وجل. والانسان مش معناه انه والله ضل اصلي وضل في الجامع وضل, الله حكى لا تنسى نصيبك من الدنيا, صلي واطلع مع اصحابك وشم الهواء واتق الله عز وجل واعمل كل شيء حلال في الدنيا عشان ربنا يكون معك في موتك, يكون معك بقبرك, يكون معك في من هون الى الجنه ان شاء الله احنا والاخوه المستمعين
3: ان شاء الله يا رب. انا انبسطت معك,
4: بدي احكيك اخر قصه.
3: خذ راحتك.
4: احد الايام ندون على جنازه الله يرحمه, جنازه شاب عمره 28 سنه
3: الله يرحمه
4: رحمة الله عليه. قبل بيوم طبعا كان بحكي لأبوه كان متهيئ للموت, يعني هم مش عارفين فكرت بيسافر, رايح الحلاق حالق وحارق اللي بطل عانة ومظبط أموره وجاء عند خواته ملاف عليهم ودحهم وجاب لهم هدايا وودح فيهم. هم استغربوا منه يعني ليش صار معه هيك, ورايح صلى الفجر سبحان الله بالمسجد, مصلي الفجر وبعد صلاة الفجر الله عز وجل أخذ أمانته, كان نايم والله عز وجل أخذ أمانته.
3: هل الميت بيكون عارف أنه راح يموت؟
4: بعض الأيام يعني أنا بسمع من قصص الناس اللي بيجوا مع الوفيات إنه بيكون يعني بيكون حاسس أو شايف أو حاكي مع أمه أو حاكي مع أبوه, هم بيكونوا ميتين خاصة كبار السن, فهم بيحكوا لك إنه يعني بيكونوا كانوا شايف أو عارف الله على ما بقدر أنزل.
3: انبسطت معك.
4: الله يبارك فيك ويسعدك
3: يا شيخ يزن, أنت رهيب للغاية.
4: تسلم الله يبارك فيك.
3: بأشكرك على كل
4: أنا بشكرك على هذا اللقاء وبتمنى منكم إن شاء الله الله يبارك فيك قبل ما تختم اللقاء انه يصير علينا قطاع يعني رقابة هذا القطاع بالله
3: ان شاء الله.
4: كون الجنازة بتكلف ناس بتعرض للاستغلال, ناس جنازة بتكلف 40 دينار 50 دينار ياخذ 80 90 120, وهذا القطاع يعني في ناس والله العظيم انا حكيتها وعملتها مبادرة قبل فترة, المجان الفقير مجانا بدون اي مقابل, غسيل وكفن ونقل, غسيل وكفن ونقل مجانا بدون اي مقابل.
3: الله كل خير.
4: والناس مقتدرة انا باخذ منهم 50 دينار و 60 دينار عشان انا ما استغل الناس واوعيهم, فهاي توعية بالله عليك انها بديها تنشر
3: ان شاء الله. جزاك الله كل خير.
4: الله يسعدك
3: كثير معك.
4: شكرا لكم على هذا البرنامج بجنن الله يفتح عليك.
3: الله يخليك يا رب. الله يخليك. خليكم معنا, معنا اليوم كمان ضيفة أخرى راح تهم السيدات والفتيات أكثر, بحب أنكم تضلوا معنا. نطلع لفاصل ونرجع لكم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء, في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب, اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون, افضل شبكة موبايل في الاردن.

جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف.

0: خلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل او ابعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: مرحبا، ورجعنا لكم اليوم بضيفتنا الثانية اللي هي الست أو السيدة عليا المحارمة أم خالد. عليا المحارمة راح نحكي معها أكثر عن تغسيل الفتيات. استعليا كيف حالك؟
4: الله يسعدك، تمام الحمد لله.
3: شو الأخبار؟
4: الله يسعدك يا رب.
3: استعليا، بحب البداية أسألك وأسأل أتطرق أنا وياك لأول سؤال. اليوم نشوف كثير فتيات بحطوا على أظافرهم جل أو أظافر اصطناعية.
4: هاد منتشر.
3: بس بدي أعرف أنتو بالتغسيل كيف بتتعامل مع هاي الحالات؟
4: هلأ بالبداية أول إشي بحب أشكركم على الاستضافة وعلى البرنامج الرائع. ثاني إشي، إحنا في مجال التغسيل بمر علينا حالات اللي هي زي ما أنت تفضلت، الأظافر المستعارة أو المناكير أو الأظافر اللي بتكون هاي دائمة، اللي يعني صعب إنه نقدر إحنا نشيلها. فأنت بتعرف طبعا يبعث الميت على ما مات عليه. ممكن إذا كانت الحالة بتستدعي بننزيل تبع الأظافر، إنه بنزيله، ممكن القص، ممكن إنه نضطر يعني لأكثر من إشي. فإذا ما قدرنا يعني كان دائم فبضل نفس ما هو يعني.
3: طب يعني لما يكونوا حاطين اللون اللي ما بيروح، اللي هو بيحتاج لحف،
4: بحتاج لحف،
3: هذا كيف تتعاملوا معه؟
4: ممكن إحنا يعني نستعين مثلا في عدة أمور إحنا يعني مختصين فيها، مواد، إشي زي هيك. فبالآخر يعني الله يحسن الختام، في ناس إنه بكون هذا الإشي الدائم عليهم فما بنقدر يعني ولا أي وسيلة إنه ينشل، فبيظل على ما هو، يبعث المرض على ما مات فيه يعني.
3: طيب بتشوفي أو بدي أسألك، هل في فرق بين غسيل الرجل عن الأنثى؟
4: هلأ غسيل المرأة طبعا تكفن في 5، اللي هي يعني زيادة عن الرجل، بالسترة، واللي هي تجديل الشعر وعصبة الرأس. أما الرجل في 3 يعني يكفن ويغسل ويثلث القطع. أما المرأة اللي هي 5، اللي هي بتفرق مسألة السترة وعصبة الرأس وتجديل الشعر.
3: طيب ست عليا أم خالد، أغرب موقف صار معاكي وإنتي بتغسلي؟
4: والله يشوف حسب شغلتي، مرت في مواقف مؤثرة، مواقف مرعبة، مواقف جدا يعني إنه يعني بين هيك وهيك. فأغرب موقف مريت عليه، حسيت وقتها في حزن شديد على امرأة الله يرحمها كانت بتغسل كلاب. كانت واعدة أولادها، يعني أولادها أطفال ما بين 5 سنين 6 سنين، إنه يا ماما أنا بدي أروح أغسل كلاب زي كل مرة، وبس أرجع ابنها حاصل على علامة. قالت لي مام بس أرجع راح أجيب لك اللعبة الفلانية. ووعد أولادها إنها بدها تطلعهم وتجيب لهم. فنادوا علي بسرعة بسرعة في غسالة من يعني جنازة من نلحقها الظهر، يعني كان في ربع نص ساعة، إن بسرعة بدهم يعني يصلوا عليها الظهر. أولاد بعيطوا وابنها بطلع عليها وبعيطوا يا ماما أنت وعدتيني وأنت. فلما بعد ما خلصت بسألهم إنه إيش في، ران عليها قالها ماما إنه أنا جبت علامة. قالت يلا بس خلص تغسيل، ربنا توفاها في لحظة التغسيل. ف بقول لي والله ماما قالت لي بدي اجيب لك لعبه، ماما انا هيني يلا جاي، ماما جيبي لي اللعبه الفلانيه. بنتها نفس الإشي، اولادها كانوا في حاله يعني انهيار، انه انا كثير يعني الموقف اثر فيا لدرجه يعني انه سبحان الله، يعني هي كانت مجرد رايحه تغسل، مجرد بس تغسيل 15 دقيقة توفى يعني، ربنا اخذ امانته. فالاطفال كيف كانت يعني نظرتهم المؤلمه لامهم في اخر النظرات، يعني بنتها بتشد في الكفن، لا ماما انت بتمزح، ماما هي يلا يا ماما بستناكي، ابنها ماما وين اللعبه اللي وعدتيني فيها. فكان المنظر جدا مؤثر يعني.
3: الله يرحمها يا رب.
4: امين يا رب.
3: لو يرجع فيك الزمن ام خالد تشتغلي هاي الشغله؟
4: طبعا انا تعلقت في هاي الشغله، طبعا شفت زوجي فحبيت هاي الشغله من منطلق يعني. فلو يرجع فيها الزمن، ما هاي الشغله على فكره ما بظلي فيها لاخر العمر طبعا، يعني لانه أجر عند ربنا، هاي شغلتها أجر كثير عظيم. بعدين من ستر ميت، من غسل ميت وستره، غفر الله له 40

0: 40 مرة، فالشغلة هاي كثير بتقربنا من ربنا. يعني أنا صراحة آخر فترة مع مجرد التغسيل والهاي فباجي بغسل، فأنا يعني بعد ما يعني أخلص تغسيل بكون مثلا عندي أهل الميت، فبصير أنصحهم أقولها إنه هيك هيك، يعني الدنيا دار فناء، يعني هاي أنت انتقلتي من مرحلة، يعني الواحد بنتقل من حياة إلى حياة أخرى، فالواحد يعمل لآخرته، الواحد يعمل يعني مش ماخذ معاه غير العمل الصالح.
1: صحيح
0: فبقعد بنصح
1: صحيح
0: فيهم بقولهم إنه يعني خلص الواحد بترك مال، بترك جاه، بترك يعني قصور، بترك أموال، فآخرتنا إحنا كنا بهالحفرة. فالواحد ياخذ معاه عمل الصالح، الواحد ياخذ معاه يعني مش ماخذ معاه إشي من هالدنيا، السمعة، العمل الصالح، الأعمال اللي بتقربنا من ربنا، لأنه الحياة فانية
1: هي
0: والموت ما
1: الدنيا.
0: في مفر منه. فبجي بحكي بقولها إنه مثلا حبيبتي أنت شو جابرك مثلا، حتى على يعني بجي بقولها إنه الفتنة إشي زي هيك، فمجتمعنا هسه بترد عليك بجملة واحدة اللي هي صارت هسه مجتمعنا بتقول لك أنا إذا ما فتنت حالي كيف الشباب بدهم يشوفوني، كيف إنه أنا بدي أظهر جمالي. قلت لها يعني هيك هيك صار هسه إحنا مجتمعنا، فلما تيجي تنصحي حد تلاقي منه الجواب هاد، فأسف.
1: الحمد لله رب العالمين. طيب بدي أسألك، تحسي حالك تعودتي على الموت
0: هو
1: قد ما بتشوفي؟
0: أنا قد ما بشوف طبعا، والواحد بتعود يعني كل تغسيلة زي ما حكى الشيخ، كل تغسيلة بتحسي حالك كأنك جديدة، فتي على الشغل الجديد هاد، أو إنك بتشوفي شغلات كأنك أول مرة بتبلشي شغل. طبعا الموت له رهبة طبعا، يعني هاد كما قال عمر بن الخطاب، كيف وعظني عمر، واللي ما يعني سبحان الله، يعني الموت بالنسبة لنا له رهبة. فأنا أول تغسيلي كان حسيت في رهبة، بس سبحان الله يعني يعني
1: احكي لي عن
0: كانت
1: أول حدا غسلتي.
0: أول حدا غسلته
1: كان بدي أرجعك.
0: أول حد غسلته كان من أقارب يعني إلي، فهي يعني أولها كانت رهبة، فالحمد لله يعني ربنا أعطاني الصبر، أعطاني يعني أنا كنت حابة هاي كثير الشغلة، عشان طبعا يعني الأجر مش إنه في ناس ماخذ هاي الشغلة إنه عشان يعني هاي، أنا هاي الشغلة متبرها أجر عند ربنا طبعا يعني، وعشان يعني هاي الشغلة كثير عظيمة عند ربنا. فغسلت وكانت يعني أول شعور يعني إني أمسك ميت طبعا بين إيديك، أو إنك تكون لحالك يعني ميت زي هيك، فالحمد لله ربنا أعطاني الصبر، وأعطاني ربنا القوة، وأعطاني ربنا إنه هيك منحني يعني، يعني هيك واختصني من بين الناس إنه أعطاني هاي الشغلة. يعني هذا بعتبر الشغل إشي عظيم عند ربنا، إنك بتستري ميت، بتستري عليه، فالحمد لله. يعني
1: بدي أسألك، بالمستشفيات بيكونوا بيجيكوا كثير حالات، بيكونوا عاملين عمليات وهاي الأشياء، كيف تتعاملوا مع هاي؟ سمعت انه في عندك قصة صارت لك بمرة بطنها كان مفتوح، بدي اسمعها لو سمحتي.
0: طبعا قبل فترة اجتني جنازة لمرة، يعني هي بنت تتجاوز بالعشرينات، فحكولي انه بدنا نغسلها، فتت على المغتسل، الاهل كانوا موجودين، ف انها يعني حكوا لي انه انا بسال انه كيف وضعها مثلا قضائيه او انه عاديه، يعني عشان انا اعرف انه كيف اموري، يعني لانه في حالات بتستدعى انه تكون معك مثلا الحالات اللي زي هيك، مثلا مشمعات ايش زي هيك، عشان الحاله تصل مثلا باجمل صوره، او انه انا بهمني انه الحاله بمجرد ما فاتت عندي لما تصل المقبره اللي اكون انا مخلصه معها بشغلي لاخر لحظه، يعني زي ما وصلت عندك هي امانه عند ربنا طبعا، يعني هذا إشي يعني هاي انت وامانتك انت وضميرك. فالمهم فتت على المغتسل، فبس شلت الهاي انه البلاستر والهاي انه عامله عمليه، الاهل انصدموا انه ايش هاد. فقلت لهم انا اسف ما بقدر اشتغل هيك شغل، لانه هاي الشغله حرام، يعني يا اما الواحد بيشتغل بضم وضمير، او انه
1: الضم
0: كان بطنها يعني مفتوح، فكان انه زي ما تحكي كياس الهاي بطن
1: موجودين الحبال والابطال
0: تمام، وبطنها مفتوح ومش مقطب وكل شيء طالع من بطنها.
1: لا اله الا الله.
0: فانا بهاي الحاله قلت لهم انه يعني ما بيصير، ما بقدرش انا انه يعني لازم يجي الدكتور ويشوفها، يجي يطمن ويشوفها، نخيطها، نظبط وضعها، يا اني يعني
1: يعني هيك حالات انت ما بتقدر تغسلوها غير لما يردوا يقطبوها.
0: طبعا. فنادينا المختص وجبته وقلت له الوضع 1 2 3، الاهل تضايقوا ليش هيك ومن هالكلام، وطبعا نادينا الدكتور وقلت له انه لا لازم نرجعها على الاقليه، خدوها او بتعملوا يعني هذا اجراء طبي لازم، يعني ما انتم بتنزلوا حاله زي هيك، طب انتم ما بتشوفوها، طب في حالة زي هيك، طب يعني ما بصير يعني، ولا أنتوا زي ما بيحكوا خلص يعني، أنا زي ما بتعرض لموقف بيجي بيحكوا لك خلص ما هي ماتت. طب إيش يعني ماتت؟ إيش يعني ماتت؟ يعني خلص إنه ماتت إنه خلص أي شغل؟ لا، في رقابة، في دين، في ضمير. يعني أنت بمجرد ما أنت تيجي خلص توفت ما بصير. يعني أنا لديته وظلتني ورا لما فات وراح وقطبناها ورجعنا زبطنا أمورها، بعدين هيك حممناها وما شاء الله عليها. بس ما يعني نتعرض لحالات،
1: نيالك عند ربنا والله ما.
0: فبنتعرض لحالات جدا يعني.
1: طيب أم خالد، تجيكوا جنازات لحالها؟
0: آه.
1: إيش
0: تعرضت لأكثر من موقف، برنوا علي بيحكوا لي بس اسمعي في جنازة بس ما معها حدا. فالإشي اللي بظلم في الموضوع لما بيجيك حالات زي هيك، لما أنت بتفوت على المغتسل بتنصدم إنه بيجي بيحكوا لك ما معها حدا. بقولهم بعرف ما حد، تخيل أنت إيش بطلبه؟ بيجي بيحكوا لك اسمعي ما حد شايفك بسرعة خلصيها. طب ماشي إنه ما حد شايفك بسرعة خلصيها، طب ما في ربنا شايفنا؟ طب أنا لما بدي أشتغل، طب ما في يعني ما في ضمير، طب ربنا مش شايفني؟ طيب أنا يعني لما بيجي بيحكوا لك بسرعة حاولي إنك تخلصيها بسرعة، طب وين؟ طب ماشي يا أخوي، طب ماشي ربنا، وين ربنا؟ يعني كيف أنا بدي أشتغلها أي شغل؟ فالشغلة يعني هاي الشغلة بالذات بترجع على ضمير الواحد. يعني لما يجي يحكي لك اسمعي بسرعة أي كلام، طب كيف أي كلام؟ طب ما أنت بتشتغلي، طب ما هي هاي رح تشهد عليك يوم القيامة. طب هاي الشغلة صفت ذمة وضمير. يعني هلأ أنت لما تيجي تقول لك بسرعة بسرعة كيف يعني؟
1: الله يعين أم خالد. بدي أحكي لك آخر إشي قبل ما ننهي، إذا اليوم بدك تنصح الناس إيش تنصحهم؟
0: والله يا أخوي على الفتنة اللي إحنا بنشوفها في أيامنا هاي، أنا بنصح كل بنت بتشوفني أو بتسمعني إنه والله إنها ترجع وتتوب إلى ربنا وتعمل للعمل الآخرة، وكلنا بالآخر راحلون، كلنا على هالدنيا ضيوف. فالواحد يعمل عمله الصالح، يسرع إلى التقدم بالحسنات. الذنوب اللي إحنا عايشين فيها، الخطايا اللي إحنا قاعدين كل يوم بنعملها وإحنا مش سألين في حالنا، ولا إنه خلص حياتنا صارت مجرد شهرة، حياتنا مجرد صارت ترندات، حياتنا صارت مجرد بس إعجابات وأبصر إيش. فوالله إنه الواحد مهما عمل ما ينسى إنه قد ما عاش في له حفرة اللي هي بيت الآخرة. فقد ما الواحد بيعمل وقد ما يساوي ما ينسى إنه بيته لا بالدنيا اللي هو بيته بالآخرة، وهي عالم البرزخ اللي ما بعرف الواحد شو ممكن يصير بعديها. فعشان هيك أنا بنصحهم إنه يعملوا قد ما بيقدروا ويعملوا لآخرتهم، لأنه كنا على هالدنيا ضيوف. فاعمل لآخرتك عشان ما تكسب الدنيا، تكسب الآخرة وتكسب رضا ربنا أحسن من كسب الدنيا واللي فيها.
1: نعم، وأنا أشهد. أنا انبسطت كثير معكم خالد، شكرا لك.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة الجميلة وعلى البرنامج الحلو. الله يسعدك يا رب.
1: هاي هي كانت حلقتنا اليوم بناس من الظل، سلطنا الضوء على قصص ناس ما عمرها سمعتها، يمكن اللي سمعوهم كلان، بس اليوم حاولنا نخلي اللي بيسمعوهم كتار. بحب انه ناخذ من حلقة اليوم انه الدنيا فانية، حلو كل واحد يشتغل شغله بضمير ويعمل عمله بضمير، وما ناكل حقوق حدا ولا نتكبر حدا، بالنهاية كلياتنا واحد ومرجوعنا لواحد الأحد. أنا سامع نزات وهذا ناس من الظل، منشوفكم بحلقات أخرى، يعطيكم العافية.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. 98.3 عين وتسمع برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف، حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار،
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر.
3: مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. هيئة النزاهة تصدر بيانا عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. الكنيسة الإسرائيلية يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية 110 أعضاء ومن دون أي معارضة.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا هلا ويا مرحبا بهالأجواء الفخمة والرائعة واللي بتجنن أكيد عبر إذاعة عين اف ام. بلشنا معاكم برنامجنا، برنامج روحت أكيد. تحية للحبيب سامع نيزات، يعني من بعد الخوف والقلق اللي بسوي لنا يا زلمة، أنت بتعيشنا جوا على الإذاعة، أقسم بالله إني وأنا جاي على الطريق يا زلمة خف عقلي يا زلمة، خليني نفسية أقدم البرنامج مشان الله يا سلام، خليني نفسية أقدم البرنامج. على كل أحوال دائما النفسية عندنا تمام والأمور كلياتها 100%، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير مستمعينا الأعزاء. بدأنا معاكم اليوم حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت، برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب، الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية BYD، إنفينيتي، ونيسان.

واكيد كمان حبايبنا المحترمين والرائعين والفخمين اخواننا وخواتنا اللي عم بسمعونا معانا من الاخراج الاذاعي الحبيب الفخم ضياء الربابعة. الله يسعد هالطلة ويسعد هالضحكة الحلوة اللي بتجنن. انا يا اخوان لاني واقف قدام ضياء واليوم مش عارف حبيت ابلش الحلقة وانا واقف بالاستوديو مش وانا قاعد. وهي احمد حواري من الاخراج التلفزيوني موجود امامنا. تيسير حواري تحياتنا لك. اخونا ابراهيم الطويل مصورنا الفخم موجود بجانبي بالاستوديو. فيعني هيك اليوم الاجواء لطيفة وحلوة. وما بعرف ليه اليوم بالتحديد انا ملاحظ انه في كثير ازمة يا ضياء. جد في كثير ازمة. ايش وش هو هسه بطل في ازمة؟ انت هسه لا يا زلمه بتحكي جد؟ وين طالع؟ طبعا صح. بدنا نشكر اخونا معاويه جبريل واخونا محمد حمدان على الخطوه السديده اللي قاموا فيها. يعني شكرا اذاعه تحت, شكرا لكم وان شاء الله يا رب تكونوا بخير. خليني ارجع واقعد على الكرسي تبعي وعلى الطاوله والشاشه اللي موجوده ورانا والاشياء اللطيفه اللي بنحبها بالاستوديو. انا بحبها بالطاوله اللي دائما بقعد عليها. هلا ابو الحواري بزبط لنا الاشياء وبتكون كل الأمور 100% إن شاء الله. طبعا حبايبنا أكيد مستمعينا الأعزاء بتقدروا تبعثوا كل رسائل الواتساب اللي بدكم إياها على الرقم الخاص بالواتساب تبعنا اللي هو 078 يعني 4631. بيقولوا لي الأزمة لأن الرواتب نزلت. بس والله في ناس لسه ما نزلتش رواتبها يعني. لسه بدك كمان 4-5 أيام يمكن للناس ينزل رواتبهم. معقول يومين ثلاث؟ لا لسه 20 بدري. مين نزل راتبه من اللي بسمعونا يا اخوان؟ مين؟ كلنا رفعنا ايدينا قال اللهم لا حسد. الحمد لله رب العالمين. هيك الشركات الصح اللي بتدعمك عارف انك انت داخل على عيد وموسم اعياد وكذا والى اخره. فبيقولوا لك بننزل لك سيدي الراتب بدري عشان نضبطوا اموركم. فيعني ان شاء الله تكون الامور كلياتها تمام. وان شاء الله ما يعني معظم المسمعونا برضو كمان خلال هاليومين ثلاثة بأخذوا رواتبهم بتكون كل امورهم 100%. حبايبنا الرائعين المحترمين وين ما كنتوا عم تسمعونا أكيد مستمرين معاكم عبر إذاعة عين 98.3 FM. وما تنسوا برضو بإنكم يعني تتابعونا عبر الموبايل أبليكيشن الخاص بإذاعتنا اللي هو أكيد راديو عين جوردن أو راديو عين FM على أب ستور أو على بلاي ستور. بتقدروا بكل بساطة بإنكم تشوفونا فيديو وبرضو بنفس الوقت تسمعوا لنا. يا أهلا وسهلا.

أكيد حبايبنا ومستمعينا الأعزاء مستمرين معاكم على الهواء مباشرة وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا, وكمان شوي راح نروح مع بعض على يعني رفع أذان العصر, بعدين نرجع نستكمل معاكم اليوم حلقتنا. شو في عنا أخبار ونسمعكم برضو كمان نسمع منكم على الهواء مباشرة كل الأشياء اللي بتحبوا تحكولنا إياها على رقمنا زي ما ذكرتكم 07846

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: يا مرحبا حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم ورجعنا لكم عبر هوا إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي، وبدنا نرحب وبكل صدر رحب بالمخرج الكبير والعظيم أحمد الطراونة.
1: ايش الطراونة؟
0: ايوه
1: يا يما، لا شفتي
0: ليه يعني ليش هيك عملت فيه؟

اكيد يعني بنعطي او بنقول لاخونا ضياء الرباب الله يعطيك العافيه, عنده هيك كم شغله فاضطر انه يغادر, وشو بدنا نسوي يعني, طروني الله بلا فيه, انا هيك بحس انه يعني الله اللي بلا طروني فيه مش العكس.

حبايبنا طبعا ما تنسوا رقم الواتساب تبعنا 07-8-4-6-3-1. هذا هو رقم الواتساب, راح نبلش معاكم بمشاركاتكم, وعندي خبر مهم لازم كمان شوي احكي لكم اياه. انظر حبي, انت شايف شو بصير لما يجي حدا ثمانيناتي يقعد على المكسر؟ هاي هاي جو الثمانيناتي قاعد على المكسر. شو ابراهيم بدك تعمل؟ بدك تعمل البضوي بطفي على عيش اساسا بحفله؟ اتخيل بقول لي هاي اغنيك اختي, يا مش اغنيه طبعا, والله ما هي اغنيه. طيب قرب قرب كمان قرب قرب عشان يبين هاي.

0: طيب حبايبنا، يعني مكملين معاكم على الهواء مباشرة. يا أخي أنا في خبر لفت نظري. طرعون بدك تضحي، بدك تضحي السنة هاي ولا كيف؟ بدك تضحي؟ طرعوني أكيد كل سنة بضحي. حواري شو بدك تضحي؟ راح تضحي بضياء؟ يا أخوانا، يعني حماية المستهلك تصدر قائمة بالمواصفات اللي لازم انت تشوفها بالخروف قبل ما تشتريه، وهذا الخبر عن جد بمزحش. اسمعوا، بقول لك يا سيدي العزيز، في مجموعة من العلامات والمؤشرات لازم كل حدا بده يشتري خروف يعني يفحصها ويتأكد منها قبل إتمام عملية الشراء. بقول لك أول إشي لازم تشوف المظهر العام والسلوك. هذا يعني أنا مفروض أتلبد للخروف قبل 6 أيام عشان أراقب المظهر والسلوك تبعه. بقول لك يا سيدي العزيز، بالنسبة للمنظر والسلوك أو المظهر والسلوك، يجب أن يكون الخروف نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة. برضو كمان لازم تضلك مراقب أكله، ورأسه مرفوعا للأعلى وليس متدنيا، مع تجنب الحيوان الكسول أو الحيوان الخامل. وانا بس افوت على محل بيع الاضاحي، كيف بدي اميز الحيوان الكسول والخامل من الحيوان الرافع راسه واموره تمام و 100%؟ طيب بقول لك يا سيدي العزيز، لما بدك تشتري خروف عندك لازم تشيك على البنيه الجسديه، ان يكون قوام الاضحيه ممتلئا، يعني الخروف بزبط ينزل يعمل عرض موديل قد ما هو، يعني القوام تبعه ممتلئ، بدك انت تمخمخ وانت قاعد بتنقي. وطبعا القوام لازم يكون ممتلئ ومستقيم وقوي، مع التأكد عزيزي اللي بدك تضحي من امتلاء منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر باللحم، بحيث لا تكون العظام بارزة عند لمسها، إضافة إلى ضرورة سلامة الأرجل من أي كسور. يعني من هون بتكون شو بيقولوها، في لحم مربرب الخروف. أيوة
1: قربت.
0: شو قربت؟
1: والله قربت.
0: اسمع لي، حماية المستهلك بتقول لك كمان إنه في علامات حيوية وتنفس، يشترط أن يكون تنفس الخروف طبيعي بلا سعال. انك تجيب معك دكتور بيطري وانت رايح تضحي عشان تعرف تميز الخروف عنده سعال او ما عنده سعال. على كل احوال، وبرضه بتقول لك لازم يكونوا عينيه بلمعوا وبراقتين، يعني لما تطلع بوجه الخروف انت تدمع قد ما عيونه بلمعوا، تحس في بينك وبين الخروف يعني في امل نشأ، هيك في علاقة يعني رائعة جدا صارت بينك وبين الخروف. ها، وبقول لك دير بالك برضه عيونه يكونوا فيهم افرازات او دموع او اصفرار او احمرار. خروفي خروفي. اما بالنسبة للجلد والصوف، التأكد من انه الصوف او الشعر ناعم، يعني حط ايدك عليه ناعم اموره تمام، بكون يعني الامور 100%. وبرضه كمان لما بدك تحاول تشيل الشعر تبع، او خلينا نحكي الوبر تبع الخروف او الصوف، يعني لازم يكون بلمع وخالي من الجروح، ما في بقع على الخروف، ما في تشققات، ما في تقيحات، ما في دمامل وأورام. وبمزحش، راح نروح أشق ثاني للخروف اللي هو الجهاز الهضمي. طبعا حذرت الجمعية، جمعية حماية المستهلك، من شراء الأضحية إذا كان الكرش تبعها ممتلئ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه، مشددة على ضرورة التأكد من خلو الحيوان من أي مظاهر للانتفاخ أو علامات الإسهال. مش عارف يعني، هذا عن جدك تتلبد أنت للخروف قبل بكم يوم، تراقب سلوكه، تراقب مظهره العام، تراقب أكله، تراقب كرشه، عنده تقرحات، معيط مش معيط، عشان يعني تضحي وتكون أمورك تمام. أو بتروح يعني الصبح بعد صلاة العيد بدك تشتري وتضحي، بتخلص رابع يوم العيد المغرب، يعني إذا بدك تفحص كل هاي العلامات الحيوية. على كل حال، شكرا لجمعية حماية المستهلك، يعني معلومات ممكن تفيد العديد من الناس. الله يعطيكم العافية. أيوة.

0: يلا خلينا نبلش يعني ونشوف شو رأيكم بمواصفات الأضحية ونسمع يعني ردود أفعالكم على رقم الواتساب 07846 31. يعني زميلنا ضياء الربابعة الله يسعد هالمساء بجنن إيه بعد فويس نوت شارك بالبرنامج نسمع بالله هذا.
1: تحياتنا أبو الجتاوي.
0: أيوة
1: السيد ضياء معايا في السيارة يا عم.
0: السيد ضياء معك في السيارة
1: من شغله ونديبه.
0: الله يعطيك العافية.
2: انجوي انجوي يعطيك العافية أبو الطراونة.
0: أنت شايف زي اللي معطيه معلم يعني يروح حصة ثالثة من المدرسة أنت فاهم قد إيه مبسوط. انا يعني حاسه صار له سنه مش يعني مش طالع بهذا الوقت انت فاهم ضياء قد ما هو مبسوط. نسمع هاي الرساله.
3: الله يعطيك العافيه ابو جتاوي.
0: هلا سيدي.
3: احنا مره جبنا خروف نشيط الحركه زي حلو. قلتهم
0: طيب
3: هذا حكي زمان يعني قبل تحكي 10-15 سنة يمكن.
0: حلو كان نشيط الحركة.
3: نذبحه في البلد في الشابسوغ عند بيت جدي في الشابسوغ عند مطعم العقيري إذا بتعرف.
0: طبعا.
3: فالمهم طلعناه ساعة ونحن مناطح فيه على الدرج عبال ما وصل الأسطوح. بس وصلنا على الأسطوح فلتنا هيك تنهادنا خلص إنه وصل يعني.
0: طيب.
3: فالزلمة ما عجبه انه شديناه على الدرج ضله راكد راكد.
0: الزلمة هو خروف مش الزلمة قصدك الخروف. كمل.
3: من فوق السور من الاسطوح لتحت
0: انتحر
3: طوابق مثل وطب ولا هو بفعفط
0: لا حول ولا قوة.
3: اجا جوز عمتي اللي نزل في السكين لحقه قبل ما يموت.
0: لحقه قبل ما يموت
3: 100% ذبحه كان فيه روح طبعا بس ما طبعا ما حداش اكل منه يعني
0: خلاص شو يعني ما يعني قلبي
3: هذا عشان يكون نشيط.
0: ففكوكم من الخروف نشيط الحركة بلاش يصير معاكم نفس الاشي. ايو بالضبط هيك بدك تعمل للخروف. هذا معلم مرة بالزمنات والدي كان معاه بتتذكروا ايام اللادة سمارة. اللادة سمارة كانت مكسر الدنيا بالتسعينات يعني وبالالفينات. المهم راحوا عمي شروا خروفين حطوهم طبون هاللادة ونزلوا. طبعا وصلوا على البيت اول ما نزلوا اللادة ادعس بريك ما فيش ضابو بريك بضوي ورا ولا شيء ماكلين كل السلاك الموجودة ورا ماكلينهم اكل يعني منيح ما فقع شرط ما فقع شيء ولع الغرفان مع السيارة انت فاهم جالدين السلاك كلها تبعت اضوية البريك وتبعت الغم ولا شيء شغال يعني الضوء الخلفي فيش شيء فيه شغال لا الريفيرز ولا البريك ولا الغماز تخيل ولا شيء.

0: يا احمد الطراوده لما يكون رايق بس.
1: سونا كاس الجاي تعدل راسي ومزاجي.
0: نسمع قتيبة شو بعث لنا.
2: رب الجيتاوي
0: هلا سيدي
2: المسيا الحبيب.
0: هلا والله.
2: لو اني متقدم لعروس اجيب المعدون معي ابو الجيتاوي ما ضلش غير نجيب معدون وناخذه والله. بعد اذنك يا سيدي تعال معنا على سوق الحلال.
0: طيب
2: بدنا نعقد العقد على خروف.
0: على خروف ها
2: لا معلم هيك كثير يعني كثير
0: الجيتاوي مرفوع الراس
2: شو ما ضلش غير نجيب معدون تلمع وما بتلمع ومليان
0: ومبرد
2: وعيون لماعة
0: ومفيش اسهال
2: يعني لا
0: تراقب كل شيء
2: بدك تجيب يعني شو فعليا يعني انت قاعد بتدور على عروس انت فعليا مثل قاعد ما بتدور على عروس قاعد بتدور على خروف مثل ما بتدور على عروس.
0: بعدين سؤال هذا الخروف هل بمواصفات هذا الخروف موجود في الاردن يعني في خواريف بهاي المواصفات
2: ومواصفات معينة
0: جد
2: مش بقول لك الادوار على عروس صعبة نفس الاشياء
0: طلعت ادوار على خروف طلعت صعبة سيدي 100%. شكرا قتيبة نسمع هالرسالة.
3: الله يعطيك العافية ابو الجيتاوي.
0: هلا والله.
3: الواحد لازم ياخذ الخروف على دكتور
0: ايوه
3: وبعدين يمرره على مختبر
0: يجيب معه يعمل له تحليل
3: وبعدين يرد ياخذ له على صالون ستات مشان يفحص الشعر تاعه يعني بدك سلافة يعني فوق ال 400 ليره بدك كمان 200 ليره فحص.
0: بعدين على الاغلب يعني انا بقترح يطلعوا له هويه رقميه على سند للخروف انه والله الخروف هذا تحت ضمن المواصفات يعني حطوا له اياها على سند يعني تفتح تطبيق سند هاي الخروف تمام امورك 100% هيك ضل يسووه على سند مش هسه احنا بس ندفع 500 دينار صناع المحتوى ولا بننحبس بدهم يعطونا بطاقه تعريفيه على سند. طب انا لما يطلب هويه الشرطي يوقفني الدوريه اعرف حالي كحالي عادي ولا كبطاقه تعريفيه من هيئه الاعلام اني صانع محتوى شو اعرف حالي اعلامي ولا شو
4: محمر لو يسقيني لاشربها وابوس يدو
0: ولعت ايوه نسمع هاي الرساله.
5: بعدين ابو الجتاوي والله تذكرت
0: احنا من هون عفوا
5: ابو الجتاوي الله يسعد لي مساك تدراس.
0: هلا حبيب قلبي علي
5: والله الكلام اللي حكيته عن الاضحيه فعليا هذا فعليا لازم انت تشتريه لازم انت تشتغل عليه. ليش هاي رايح لوجه الله تعالى
0: صحيح
5: لازم تكوني بصحه مرتبه هيك ام انتك يا كيف كيوفك
0: لا بس مواصفات عاليه اللي حطيناها
5: كله باجر
0: طبعا.
5: بس احنا عمان كلها فيش فيها هذا المواصفات اللي
0: ما هذا اللي بحكي فيه
5: تروح على الحظيره تطلع على الخروف اقسم بالله تقول ماكل هم الدنيا يا زلمه قاعد عايف حاله
0: يا زلمه اذا احنا خلينا الاسد اللي بحديقه الله يرحمه ما بعرفش ساته عايش ولا عظام مبينه قسما بالله اقسم بالله طعموه مستر شيبس الاسد طعموه شيبس الاسد بوكل شيبس عندنا في الاردن تفهم شو يعني اسد من اكثر الحيوانات المفترسه في العالم يوكل شيبس

0: بعدين ابو الجداوي
1: دول كمل.
0: فكرت العيد اللي فات قسما بالله جبنا واحد نفس السلافي هيك ابي ورش
1: ورش
0: رحت بدي احط له مي اول يوم العيد بدي احط له مي.
1: طيب
0: وهو عند ساعات المي يا معلم وما رفض ساعات المي زي هيك كسر المواسير كسر الدنيا حبيبي. يا معلم اقسم بالله المي فاتت على الدار
1: يا حبيبي
0: وكان بعيد عنك هيك معبي الدنيا قش ومش عارف ايش صارت دارنا مليئه
1: مية معه
0: والله بقيت بدي ارميه عن السطح
1: جد زدت تخلص من السطح يا وي. في احد بيقول لي زمان ما شاركت مين اخونا مين خلينا نسمع يلا
2: يا وي يسعد مساك
1: هلا حبيبي
2: هسه شروط الاضحيه انها ما تكون كسور ومريضه وتعبانه مظبوط هم بس مزودين انه بطريقه يمكن مفصله اكثر اي هذول ضحايا ان شاء الله الله يتقبل منا ومن
1: الله يتقبل منك حبيب القلب سامر عنجوري
2: خير والام العربيه والاسلاميه
1: وانت بخير وصحه وسلامه
2: الله يتقبل من الجميع
1: امين
2: بس
1: امين
2: الاضحيه لازم تكون ساق سليم ما فيها اي عيوب ودمامل وجرح وشعر
1: هلا نعم تمام انا اتفق انه لازم حتى بديننا الاسلامي يعني في شروط معينه للاضحيه انه ما يكون فيها كسور ما يكون فيها دمامل تكون صحتها جيده اكيد في يعني شروط معينه لازم تمشي عليها الاضحيه مزبوطش اي حدا يضحي باي شيء بس هون ان يكون مظهره وقوامه ورافع وممشوق ووقفته فهمت علي كيف يعني بدك تحس بوقفته للخروف اذا بدك تروح تشتري مو اخونا مصطفى نسمع شو بعث لنا
3: ابو جتاوي الله يسعد مساك
1: هلا حبيبي
3: شو رايك ابو جتاوي نصير احنا ناخذ الخروف ونوديه على على الفندق نحطه بالجهاز هذا اللي بحطه فيه الشنتات وبنفحصه كامل وخلص
1: خلاص لا نشيك عليه كامل
3: نطلعه بنشوف انه في مرض مش في مرض على الجهاز نفسه تبع
1: على السكانر
3: اللي بحطه فيه شنتات الفندق والاوتيل شو رايك
1: انا جاهز والله بنقترح عليهم
3: هيك نضمن انه فيش فيه لا مرض ولا فيه كسر ولا فيه شيء والامور ان شاء الله بتكون سالكه تحياتي يا ابو جدار
1: الله يسعد لي قلبك هلا حبيب قلبي يا هلا ويا مرحبا نسمع سامر عمر شو بعث لنا
4: لا لا مو دقيقه شوي دقيقه شوي حمايتي مستهلك بتقول لك لازم تفحص الخروف قبل ما تشتريه وتشوفه نشيط وبتنفس وما بتنفس كيف يعني بدي اعرف انا مثلا اذا الخروف حكى ما هيك نشيط وده خروف قال ما هيك ايش يعني هيك يعني مش نشيط
1: قليل الحركة
4: اذا مش فاهم انا ولا هم عشان سعر الخروف 350 وعارفين ما حد راح يضحي تحكونا القصة هاي كيف يعني كيف مش فاهم كيف تفحص انا
1: والله ولا انا
4: قال ايش قال يفحصوا نشيط او بتنفس لازم لازم تكون بتنفس يا زلمة انا باخذ دواء حساسية بنام 17 مرة بالشارع كيف الخروف يعني قال لازم تفحص تنفسه يا زلمة اذا احنا مش قادرين نتنفس يا زلمة احنا الخبرة مش متنفسين منها قال الخروف لازم يكون بتنفس ولازم نشيط يا زلمة مش انا اللي احكي لهم الا انا احكي لهم
1: حبيبنا يا سامر خلينا نروح مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل حلقة عيد الأضحى هاي اللي احنا طالعين فيها على هوا خليكم معنا
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
8: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

تحياتنا لكم وأسعد الله مساءكم عن جديد. يا حي الله ويا مرحبا، ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام. يعني زي ما حكينا هيك، كان في خبر وأنا كنت على الطريق يعني قرأته، والزملاء زميلنا علي الله يعطيه العافية موقع الدار يلي هذا الخبر لازم أول إشي تبلش فيه البرنامج، اللي هي المواصفات اللي تم الإعلان عنها يعني، أو نصائح للمواطنين من حماية المستهلك لمواصفات الأضحية يعني الكويسة زي ما بيقولوها، أو اللي فعلا هي يعني بنقدر نقول عنها أنه اللي لازم تشتريها وتضحي فيها. ولا اللي بلشوا يسمعونا هلا، خليني أعد لكم الخبر. الجمعية، أو خلينا نحكي جمعية حماية المستهلك، ببيان لإلها قالت إنه هناك في علامات ومؤشرات يجب على المستهلك اللي بده يشتري الأضحية إنه ينتبه عليها. زي إيش؟ أول إشي المظهر العام والسلوك، يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة، ذو شهية مرتفعة، ورأسه مرفوع للأعلى، وليس متدنيا مع تجنب الحيوان الكسول أو الخامل. طب أنا شو بده يدريني كمواطن؟ يعني كيف بدي أعرف إنه هذا خروف نشيط وهذا خروف خامل وكسول؟ بعدين بقول لك المظهر العام والسلوك، يعني هذا قبل ما تضحي بدك يعني تتلبد للخروف 4 أيام تراقبه عشان تتأكد إنه يا سيدي العزيز شهيته مرتفعة ونشيط الحركة، وبرضه يكون قوامه ممتلئ وقوي. فيعني إيش بدك تشوف لك خروف هيك قعدته أو وقفته تكون مرتبة قد حاله، أنت بدك تحس فيه قبل ما تضحي فيه، لازم تحس بالخروف. بعدين حماية أو جمعية حماية المستهلك بتقول لك إنه لازم تراقب العلامات الحيوية والتنفس تبع الخروف، لازم يكون طبيعي ما بسعل، وتكون عيونه بلمعوا ويعني خاليين من الإفرازات والدموع والإصفرار والإحمرار، كما يجب أن يكون الأنف والفم واللسان خالي تماما من الرشح والالتهابات. الحب ما لم الدولة عمر وبرضو كمان جمعية حماية المستهلك بتقول لك إذا بدك تضحي بأنه لما بدك تشتري الأضحية إذا كان الكرش تبع الخروف مليان بشكل غير طبيعي، دير بالك واضغط عليه يعني وافحصه، لازم تتأكد أنه الخروف خالي من أي مظاهر للانتفاخ أو علامات الإسهال. هذا حرفيا إذا بدك تضحي هاي السنة بدك تضحي بخروف عن جد من جوردن، يعني هاي مواصفات عروس رائع.

طراني قاعد بغل يعني بحط لي هيك اغاني روح البداوه واغاني بدويه وهيك, ففتح علي التوك باك بقول لي اصلا هي هاي الاغاني اللي هسه لابقى لموضوعك. عن جد ربابه واقعد وبس تطلع على الاضاحي. ايوه اعطيني يا عرق المشمش.

0: يا يما
1: ما جوزني والله القالوا حيل.
0: سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا. وين الرسالة؟ هيا هيا
2: أبو الجتاوي أسعد الله مساءك.
0: هلا سيدي
2: ضياء وجماعة، عفوا أنت وطراونة وجميع المستمعين،
0: الله يسعدك.
2: شو أبو الجتاوي يا زلمة، شو هالخبر هاي؟
0: أي خبر
2: وما بدهم كمان الدبلة تاعت الخروف لازم تكون ذهب ولا بصبط فضة عادي بنمشي الأمور فيها؟ وأنا لازم أخذ

0: ثلاث دكاترة معي عشان أروح أشتري خروف، دكتور نفسي ودكتور عضوي ودكتور
1: انت رايح تخطب يا
0: زلمة
1: يسوع
0: قال مواصفات، والله مواصفات السيارة
1: قتلت لي
0: مشترات سيارة صفات أسهل من إنك تشتري خروف. شو لا حول ولا قوة إلا بالله
1: جد يا اخوان، يعني الخروف بعد كل هاي الفحوصات الدبل اللي بده اياها يعني فضه ولا ذهب، انت رايح تخطبه، انت مش رايح تذبحه حرفيا، رايح يعني رايح تخطبه.

اسمع هاي الرسالة. يلا خليكم معنا سيد العزيز. على أغلب أنك عم تحكي من الكاركت والمكيف شغال فصوتك مش طالع من المشاركة. أخونا المحترم يا ريت ترجع تبعث لنا المشاركة مرة ثانية. أخونا أبو الطعاني الله يعطيك العافية.

0: اسمع مشاركة.
1: يسعد مساك ابو الجتاوي. اسمع هم قبل العيد بيومين ثلاثة بيحرموه من المي وبطعموه ملح
0: عشان ينفوه،
1: عشان اول يوم العيد يفلت على المي.
0: في أغنية خروف هندي. شو أغنية الخروف الهندي هاي؟ بدنا هندي. أغنية الخروف الهندي هسه منشوف إذا في خروف هندي. في خروف هندي

0: طيب خلينا نسمع بالله هاي المشاركة من أختنا آية. يلا.
1: خير لكل المستمعين. اتعقد ابني من مواصفات عروس بس بقول لي ماما الخروف عنده نفخة والخروف عنده صار ايش مش عارفة شو فهم. طبعا ابني عمره 3 سنين مش عارفة شو اللي فهم. بقول لي ماما احنا هاي انه هذا عيد نو ايت خروف نو ايت خروف لانه عنده نفخة وعنده مرشح وعنده
0: نو ايت خروف
1: وعيونه بتبكي واصفر.
0: لا يا حبيبي
1: شو المواصفات هاي ضحكتونا. ضحكني هذا اللي عندي الثاني بيقول لي نو ايت اليوم او نو ايت هذا العيد.
0: لا لا بس هو في ستاندردز معينه برضه كمان لازم تكون موجوده او شروط معينه بالاضحيه يعني لها شروط انه يكون صحته سليمه مش مكسر اضلاعه فيش عنده تقرحات انتفاخات دمامل هاي الاشياء يعني نشخوض فيها. لكن يعني خلينا بالله نهدي اغنيه للخروف. هات هنشوف الاغنيه اللي بدنا نهديها للخروف. اها مش لمسة اسم تسلم والله انك رومانسي يا طلاوني والله انك يا طلاوني رومانسي والله اللي بيني وبينك

0: ماجد العبودي بده يسوي له اوتو سكور. نسمع اصلان شو بعث لنا
1: ابو الشتاوي. انا امبارح ما لحقت ادعم اخونا يزن. انا عارف انه خلص الحلقه بس هيك حاب اشارك معه. اقول له انه انا امبارح او قبل يومين طلعت طابق ثالث ماشي, طلعوا لي اولاد صغار بيقولوا لي عمو انت كبير ليش مش داوم دليفري.
0: يا حبيبي
1: اقول لهم هذول
0: يا حبيبي
1: زلمه خليها على الله خليها على الله.
0: بسيطه بسيطه يا اصلان. وامبارح الفيديو تبع يزن ما شاء الله يعني قرب على 500,000 مشاهده, كثير ناس تفاعلوا معه ودعموه دعمه هيك مرتبه. وبسمعنا يزن اكيد هسه يعني نسى الموضوع مش سائر يزن. حياه بدها تمشي, الواحد بتعرض لمواقف بتضايق له يوم يومين كبيرها بعدين خلص الحياه بدها تمشي. شو بدك تعمل يعني. سمعني يا ابو الطراونه ابو دياب, والله دايب فيك انا.

0: اسمع هاي الرسالة يلا.
1: أبو جيتاوي الله يمسيك بالخير.
0: هلا سيدي.
1: أعتقد إنه هاي مواصفات عروس مش مواصفات خروف، يعني النشاط والمشي والسلوك، وما ذكروش الشعر يكون طويل يعني.
0: لهم ذكروا إنه الشعر أهم إشي، إنه لما تيجي تمسك الصوف ما يطلعش كله بإيدك، يعني يكون متماسك هيك أموره تمام، حتى صحته من شعره كمان بتبين. حبيبي مهما كنت اخونا زكريا نسمع شو بعت لنا.
2: سعد مساك اخوي جتاوي.
0: هلا حبيبي.
2: شو رايك ندور لك على خروف عيون زرق وشعر اشقر؟
0: وشو بدي اطلع معاي يا زلمه انا ولد. انا بدي اذبحه يا زكريا، انا بدي اذبحه، بدي اعطي يعني اكسب اجر يا رجل. هذا خروف روسي. كنت
3: بجتاوي كيفك؟
0: هلا سيدي.
3: أنا شغلت الإذاعة ما بعرف شو موضوع الحلقة، بس إذا نزلت طلب قبل شوي. كان الشاب هو أسترالي عايش في الأردن، هون بدرس.
0: حلو.
3: بقول لي كل شيء عندكم بالبلد حلو إلا شغلة، أنتوا شعب ما بيحترم ممر المشاة. قلت له جد؟ بقول لي آه والله، يعني أنت شعب ممر المشاة، إحنا فعليا بكون عندي مهمة بدي أركض ركاض عشان فعليا السيارات بيشيلوني.
0: طبعا.
3: فمعقول احنا هيك ابو الجتاوي؟
0: طبعا.
3: زلمه هذا بتبلى علينا ولا كيف؟
0: لا والله ما بتبلى علينا، والله ما بتبلى علينا. هسه ما نحكيش الكل يعني، برضو انا اليوم ما بدي اقعد اعمم كل النظريات، لكن هل في جزء كبير من الناس بالشارع لا تحترم ممر المشاة وما بتشوفه اصلا؟ نعم. انا يعني كثير متاكد، مع انه صار في كانه مخالفه او في إشي بتعديل قانون السير على موضوع المشاة، بس يا ريت يعني يا جماعه باحلامي انه يحترموا الناس على ممر المشاة. والله يا اخوان ممر مشاة ناس بدها تقطع، يعني هاي اجانا زي ما بيقولوها فيدباك سيء، يعني قالوا انتوا انا بشوفكم شعب ما بتحترموا ممر المشاة. انا والله محل يعني بس بالعقبة، بس قل له انزل على العقبة ما عليك، الأمور 100% لأنها مدينة سياحية، فمتعودين يحترموا المشاة لأنهم كلهم أجانب. قل له يا ريتها وقف كده، كنت تقول له بالإنجليزي يا ريتها وقفت على ممر المشاة. قل سيدي بعدين بقول لك الاسترالي معصب يا طلاوني، ها معصب معصب الاسترالي، اقول لك يعني مطنقره معه، بقول لك بركض ركض على ممر المشاة من كتر ما هو خايف. جد بننزل على العقب نجربه. بعدين بدك تنزل على العقب نص اسبوع، اخر اسبوع ما فيش احترام، نص الاسبوع تكون رايقه فيش سيارات اصلا. محمد السرحان.
4: ابو الجيت يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
4: شو اخبارك يا حبيبنا؟
0: هلا والله.
4: من قلب الصحراوي.
0: اهلا وسهلا.
4: والله بدي تحيي لي مديري طالع معاي اليوم على الصحراوي.
0: تحياتنا لك وإله.
4: شادي ابو غوش.
0: والله ونعم.
4: مستمتع بالمناظر الصحراوي والطرق الفاضية، ما عندنا أزمة أهم شيء.
0: فضات.
4: الله يسعد مساك يا حبيبي.
0: الله يسعد لي قلبك. هلا باشا، يسعد قلبك ويسعد مساك. أخونا عامر العورتاني.
5: مساء الخير جتاوي، كيفك؟
0: هلا باشا.
5: إذن هذا خروف فحص كامل سبعة جيد.
0: هذا بدك
5: تطلع. طيب شيء كان فيه قصعة وضربة على الراس؟
0: لا لا ما بزبط.
5: الله يسألين شفنا هذا بزبط أو لا.
0: لا ما بزبط أبدا والله يا عامر، الله يسعد لي مساك. مكملين معاكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، لسه في عندنا كمان العديد من الأخبار بدنا هيك نحكي فيها وندردش فيها، بس ما شاء الله يعني الرسائل ردود الفعل على مواصفات الخروف يعني مليانة، مش عارف شنو نلحق نطلع لنطلع هسا موضوع الخروف. يلا حلو تكون طالع على الهوا هيك ساعتين، ايش موضوعك؟ لا والله مواصفات الخروف يعني. يلا عرياح الجنوب.
6: على الاربع روحت مع جتاوي روحت.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. هيئة النزاهة تصدر بيانا عن تصريحات النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، وتؤكد أنه لم يقدم وثائق وأن معظم القضايا التي طرحها قديمة. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. الكنيسة الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية 110 أعضاء ومن دون أي معارضة.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غدي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياه.

اهلا وسهلا ومرحبا عن جديد، تحياتنا لكم. رجعنا لكم مستمعين الاعزاء، ساعتنا الثانيه. صراحه الساعه الاولى مرت سريعه جدا، موتوني ضحك فيها، الله يعطيكم العافيه. يسعد هالمسل بجنن عبر برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي، حياكم.

المحترم محمد حمدان الله يسعدني مساك بقولي كيفك كل شيء تمام وصور الدولارات طايرة والله كل شيء تمام سيدي يعني أنا وطراونة وحواري وكل الشباب بنوجه لكم تحية كثير كبيرة بعدين أنت تخيل مدير الإذاعة طالع معك هو بيخرج لك برنامجك تخيل مديرك هو اللي بيخرج لك برنامجك ما انا بعرف انت وضع لله رفع انت متواضع يا اخوي طراوني انا عارف انك متواضع انا بحكي عن تواضعك بالعكس انا بحكي قد ايه انت زلمه بتشيل عن موظفينك مديرك بخرج برنامجك شو بدك احلى من هيك مدير الاذاعه شخصيا انسى نسمع اخونا عصام اكيد راح يحكي لنا عن موضوع الخواريف لكن قبل موضوع الخواريف مستمعينا الأعزاء خليني أحكي لكم عن برضو كمان سيارة فخمة يعني من سيارات بي واي دي مبارح حكينا عن الدنزا وإنها وصلت وصار إلها صفحة رسمية على يعني مواقع التواصل الاجتماعي الدنزا اللي يعني في منها البي 5 والبي 8 البي 5 هاي سيارة الأفرود ووحش الأفرود البي 8 برضو سيارة كبيرة وجبارة وبتيجي سيارة عائلية وفيها فخامة وتكنولوجيا جدا عالية وحكينا عن العروض التمويلية اللي عليهم وإلى آخره لكن اليوم أنا برضو كمان حاب أني أحكي لكم عن البي واي دي شارك بي واي دي نزلت بيكاب يا جماعة البيكاب إيش اسمه؟ شارك وهي موجود بالمعرض تقدروا تعملوه تشوفوه وتعملوا له تست درايف كثير خرافي صورت عنه فيديو نزلته عندي على السوشيال ميديا هسا راح أحكي لكم عنه يلا

طيب معناته لا خلينا البي واي دي شارك لحلقة جاي لأنه لسه في كمان شوية تحديثات بدنا على الأشياء تبعته. لكن بما أنه عم نحكي عن وكيلهم مجموعة شركات بسطامي وصاحب, أكيد بنحكي برضو كمان عن العلامات التجارية نيسان وإنفينيتي. واليوم يا سيد العزيز رحت صورت لكم يعني أيقونة إنفينيتي اللي هي الكيو أكس 80, يعني اللي هي نحكي حجم باترول بس إيش إنفينيتي يا أخوان. أقسم بالله بس تطلع في السيارة بتبتسم لا إراديا, يعني سيارة جدا رائعة, سيارة يعني عليها مواصفات كل المواصفات اللي بتتخيلها موجودة. راح أنزل ريل عنها وراح أحكي عنها وراح تشوفوها, صورناها بطريقة جدا رائعة هاي السيارة. ويعني بدي أحكي برضو كمان عن سيارة بتحكي عن زي ما بيقولوها عزم قوي وهورس باور قوي مع ماتور 3500 سي سي 6 سلندر توين تيربو بيولد قدرة حصانية بتوصل ل 450 حصان يا جماعة و 700 نيوتن متر. هذا يعني عزم الأداء فيها أو عزم الدوران فيها والتورك تبعها. فيعني منحكي عن سيارة جبارة ما في طريق بوقف بوجهها, أيقونة من أيقونات الفخامة, مقدمة السيارة الأكثر من رائعة اللي يعني بتكون فيها. أنا عجبني أنه علامة إنفينيتي بتكون فيها ضاوية ويعني مع الـ LED مع المقدمة تبعت السيارة اللي عن جد مقدمة أجرسف جدا. مستحيل تسوق هاي الإنفينيتي وما تلفت النظر بالشارع, مستحيل يكون حد بالشارع وما بتطلع على هاي السيارة. بنحكي عن إنفينيتي QX80. وطبعا هاي السيارة عليها يعني عرض من مجموعة شركات بسطامي وصاحب اللي هم بتقدر تاخدها بتمويل داخلي صفر فائدة تمام على 5 سنوات. هاي السيارة هيك بتقدر تاخدها, بتقدر تشوفوها موجودة بمعرض نيسان شارع مكة, بمعرض نيسان شارع مكة, معرض نيسان وإنفينيتي موجودة. اسألوا عن الكيو اكس ايتي, اطلعوا بس اركبوا فيها يا جماعة, بس اركبوا فيها وشموا ريحة الوكالة والألكنتارة والجلد وشاشتين 14 إنش, إشي خيالي وتجربة قيادة خرافية وجدا استثنائية يا جماعة.

تذكروا يا جماعة قبل فترة حكينا شغلة وهذا الريل نزلناه على يعني صفحة عين عن دينار مكتوب عليه يا رب اتجوز فادي. فبهذا الريل أحد الأصدقاء يعني والمتابعين بعث لي عليه قال لي جيتاوي يعني في حدا أو في واحدة كاتبة يا رب اتجوز فادي، طب أنا في عندي دينار وصور لي إياها مكتوب عليها يا رب يعني بابا وماما يتصالحوا أو تنحل مشاكلهم. الصورة موجودة عندي بس ناسي شو الجملة المكتوبة، لكن بمعنى أنه يا رب أبوي وأمي تنحل مشاكلهم. اليوم يعني هذا الإشي مؤسف وهذا الإشي بزعل، تشوف في طفل بكتب على دينار عشان الناس تشوفها ويدعو أنه أم وأبوه يحلوا مشاكلهم أو يتصالحوا. عن جد هذا الإشي مؤلم، وشو الإشي اللي ممكن بكون بعاني هذا الطفل من تبعات المشاكل بين الأب والأم، ولربما مشاكل ما بعد الطلاق والمشاكل اللي قبل الطلاق والمشاكل اللي أصلا إذا ما صار فيها كمان طلاق، المشاكل العائلية نفسها قدية بتوصل الأطفال لضغط يعني ومشاكل نفسية راح يعانوا منها على كبر وعلى صغر برضو بشكل كثير كبير. نحن بنتمنى ونقول يا رب والدك ووالدتك يتصالحوا أو يكونوا تصالحوا ورجعت الأمور هادية، والله حقق لك بس دعوتك على كل شخص قرأ على هاي الدينار يعني مكتوب يا رب أمي وأبوي يتصالحوا ودعالك وتصالحوا يا رب، هذا اللي بنتمناه. بس والله مؤسف تشوف هيك إشي صدقا يعني.

0: اي ابو الصواف بعت لي خواريف ملونه. ايش هذول؟ هذول زي الصيصان الملونه.
1: اسمع شو بعت لنا.
2: تستوي خليك تضحك. قبل شوي واقف على الاشاره بطلع على السياره جنبي فيها واحده لابسه بايديها مش معاصم. شفت ال شو اسمه؟
0: شو؟
2: القماشه او المساكه تاعت الفرن والمريله تاعت البيبي زي هيك. يعني انا اللي فهمته انه عشان تحافظ على لون البشره من الشمس
0: عشان ما تنحرق.
2: فانا بطلع اقسم.
0: طب ما هو يستنى بلوك بليرتين ونص في الصيدليه ولا اقل حتى يمكن. يعني ليه هدول؟ صنّ بلوك وخلاص.
2: بالله حسيتها شوي بدها تنزل تفتح الغطا الطبون الفرن في الصينية اللي حطيتها فوق الفرن
0: سايقة بالجلافز يا حبيبي.
2: فبطلع انه كيف هي عم بتحافظ وانا بطلع على ايدي جميع درجات اللون البني والاسمر والكذا تلقاه في ايدي من كثر ما الشمس ماكلة عليهم.
0: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. يعني مرة بدها تهتم ببشرتها تفضل هالايد. يعني هاي يد بني ادم تفضل يا اخوان. انت تطلع على الكاميرا يعني بعرفش كيف جاي هيك الزاوية. ايدي قد راسي بمزحش يعني. ركز والله طراوني جد. ركز على ايدي. ركز على راسي. ايدي قد راسي بتخيل على الكاميرا. شو
3: لنها شقرة وميالة بين العصر والمغرب مرت لم تخيال.
0: والله اللي متابعنا على اللايف يعني شو رأيكو؟ يا زلمه انا طلع لي سكسوكه صف سابع يا طلاوني. بتعرف هاي المعلومه؟ والله العظيم صف سابع بلش يطلع لي شعر هون شوي. الله على الرواق يا طلاوني.

اسمع ترى انت بتعرف ان ابو الحواري مش قليل ها؟ يعني ابو الحواري شوف دائما في عليه علامات بتدل على انه هو انسان مرات عامل حاله مسكين بس بكون مش مسكين. علامات واضحه بتدل يعني انت فهمت عليك ايه؟ الله يسامحني يا زلمة انت قصه والله العظيم قصه يا حواري، وخصوصا لما يكون طاقع الحلقه تبعته. الحلقه تبعت ابو الحواري اعرف انه ابو الحواري وبقول لك كيف بالله؟ الله مرتبه مرتبه وين نازل عربد اليوم؟

أخونا علاء المزين بسمعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، تحياتنا لك. بقول لي على موضوع صحة ووقفة الخروف اللي مواصفاتهم فوق العالية، والله يا أبو الجتاو اشتهيت لهم الدوناتس اللي قدامي مصور لي دوناتس، يعني هيك بيكونوا مدلعين على الآخر. تفضل يا طلاون الدوناتس بأمريكا، تفضل الأنواع، تفضل تفضل يا بي على واحد. هاي العزاوي فوق، أوف اي الصورة طالعة على الهواء قدامنا، هيها. اللي بتابعنا على الابليكيشن لازم تتابعونا صوت وصورة يا جماعة. هاي يعني صورة محل الدوناتس اللي بعث لنا اياه اخونا علاء المزين من امريكا حاليا مباشرة، تعرف لانه هسا يعني اخونا علاء الساعة عندهم تقريبا يمكن 6:30 7 اتوقع يعني صباحا، وهم طالعين على الشغل، فبتعرف دايما الامريكي مستعجل، فهذا جزء من الكلتشر او الثقافة انه ممكن يفطر دوناتس، يعني فباخذ دوناتس وباخذ الدرينك تبعه القهوة على الصبح عشان هو ماشي على الهاي واي سيدي ايش يصحصح بين ما يوصل على الدوام. حبيب القلب اخونا علاء، الله يسعد هالمسل بجنن، شكرا على الصورة اللي بتفتح النفس، عن جد بتفتح النفس.

0: أخونا حبيب القلب زمان تحياتنا لك. هو الموضوع صديقي إحنا مش عم ننكت على موضوع الأضحية، يعني إنك أنا أنكت بطريقة الأضحية أو إلى آخره، بس اليوم أنت كمان لما تقرأ أخبار شوي مبالغ فيها. يعني اليوم المواطن لما بده يشتري خروف بهاي المواصفات قد يبدو يكون حقه؟ هي هاي الفكرة اليوم. يعني إحنا بنحكي بكوميديا سودة اليوم، بعيدا إحنا ما منهين أي شعائر أو أي إشي، إحنا ما بنحكي على فكرة الأضحية وفكرة فكرتها قدية فكرة جدا رائعة، لكن الناس بتحكي عن همها كمواطن. اليوم هو حاب يضحي بس ما معه، فبضطر يروح يشتري روماني، يروح يشتري أنواع معينة مثلا، لأنه في خيارات معينة المفروض تكون. مش الكل بيقدر على المواصفات اللي ممكن تكون محطوطة كنصيحة من حماية المستهلك، هو مش إشي إجباري، هي كنصيحة من حماية المستهلك. لا يعني الناس ممكن الناس تاخد فيها وممكن الناس ما تاخد فيها، بس هو الموضوع على المواصفات. يعني احنا بنعرف المواصفات الطبيعية اللي ربنا يعني شرع لنا اياها بالأضحية، هي انه يعني ما يكون مبطون او في مشكلة او في كذا، انت بتشوفه بتشوف عيونه صفرك، اهلا الاشياء الطبيعية. اما وقفته ورافع راسه ومع مش شايب خمول وراقب تنفسه ومطرقه مش تنفسه، يعني الاشياء شوي مبالغ فيها، انا هيك برايي الشخصي. لكن هذا الموضوع منفصل تماما عن موضوع عيد الاضحى، ويعني شعائر الاضاحي هاي شيء ما بنقدرش احنا نحكي فيه ابدا يعني، بس هي فقط على المبالغات حتى في النصيحه للمواطنين. راح نطلع مع بعض مستمعينا على اول فاصل بساعتنا الثانيه لليوم، خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: 06-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي ببرنامج روحت برعايه بي واي دي مع وكلائها اكيد مجموعه شركات بسطامي وصاحب. معاكم انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام. اليوم يعني الكبير احمد الطراونه مخرج برنامجنا موجود معانا، وبرضه تحياتنا لاحمد حواري من الاخراج التلفزيوني. الصوره الحلوة اللي عم بتشوفوها قاعدة على شاشاتنا وعلى شاشات موبايلاتكم عبر الابليكيشن أو شاشات سياراتكم. على فكرة عم بصدف كثير، عم بطلع مع ناس وبتطبيقات ذكية وكذا بيكونوا عم بتابعوا يعني القناة لايف على يعني شاشات سياراتهم. الله يعطيهم العافية، شكرا لكل الدعم اللي بتدعمونا يا دائما. نكمل معاكم ونشوف شو في مواضيع نحكي فيها. هون في عنا أختنا آية بعد، أختنا آية بعد رسالة، خلينا نشوف. يلا
1: على الريل اللي نزلته على الاولاد اللي او الناس مجموعه بيحاولوا يهربوا معدات عشان يساعدوا الطلاب.
0: نزلته قبل شوي صحيح.
1: طب اليوم صاحبتي عم تحكي لي لانه هذا الجيل هذا الفوج، هذا الفوج اللي بده يتخرج تفوق على نفسه بالغش،
0: دائما بتفوقوا على انفسهم.
1: يعني ما ضل طريقه ما شفناها، انا بشتغل في مدرسه، ما ضل طريقه ما شفناها، اللي بتعرفه واللي ما بتعرفه، اللي بيخطر لك اللي ما بيخطر لك، بتفكر حالك مسيطر، تكتشف انك فاقد للسيطره تماما. أجان بغض النظر عن المدرسة، صاحبتي بتحكي لي إنه لقطة ولد، إحنا بالامتحانات ممنوع يدخلوا معهم أي إشي حتى مي، أنا يعني المي من نفس القاعة بيجيبوها، يعني بترفع إيدك تقول بدي مي بيجيبوا لك قنينة مي، فأساس إنه ما يكون فيه، لأنه صارت درجة كمان موضة إنهم بيطبعوا اللي حوالين المي، هاي البلاستيكة بيكون عليها معلومات
0: ببرشم على البلاستيكة
1: جوا جمه، ما بعرف شو نوع الحبر اللي مستخدمه، فالورقة فتحت جوا أنينة المي، جوا أنينة المي، وشافتها بعد الامتحان بالزبالة، لفتت نظرها حاولت تطلع، لقت معلومات مكتوبة فاستخدمها جوا يعني جوا تمه، ما في حل إلا إنها كانت تكون جوا تمه، لأنه ما يعني الامتحان هذا كان العدد تاع الطلاب فيه كتير صغير. تفوقوا على نفسهم، ما بدهم حدا يتوسط لهم.
0: يعني هو حاطط برشومة، بنسميها برشيمة احنا كنا ايام زمان، حاطط برشومة بثمه وكاتبها بكاتب الاشي بنوع حبر، حتى لو حطيته جوا المي يعني بصيرش اشي بالحبر، فهو حاط الورقة جوا المي جوا قنينة المي، يعني زي فاتحها الطريقة وغش منها من جوا المي، هذا اللي فهمته يعني. والله في طرق كثير، لكن اليوم الله يعطيهم العافية إخواننا بالجرائم الإلكترونية، يعني كانوا متابعين تقريبا بنقدر نحكي عن 4 أشخاص، مجموعة من الأشخاص من كثر يعني قوة القلب، أنا ما بعرف شو قوة القلب مرات اللي بتيجي عند الناس، شكلهم على واحدة من منصات البيع أو على واحدة من الابليكيشنز اللي بتبيع أشياء، عارضين معدات غش بالامتحانات للبيع، عينك عينك يعني عارضينهم للإعلانات علني، فتبعوهم إخواننا بالجرائم الإلكترونية وألقوا القبض عليهم، حولوهم للمدعي العام، وتبين أنهم يعني بدخلوا هاي المعدات أو يعني ببيعوها للطلاب، طلاب التوجيهي وأيضا طلاب المدارس. يعني الموضوع مش مقتصر فقط على طلاب التوجيهي بالغش، الموضوع مقتصر على أيضا أو يعني يشمل جميع الفئات العمرية بالمدارس بتطلب منهم. فبعرفش انتوا على يعني على ايامنا لو كانت هاي الاشياء متاحة، اتوقع جيلنا كان استخدمها مليان، كانت ناس تغش برشيم واشياء وهيك، كانوا ينلقطوا وكانوا يعني، انا يا اخي مش عارف يعني متوجيه بشو قوة القلب اللي بتخليك تدخل معك برشومة ولا تدخل معك اشي، يعني غريب غريب غريب جدا. على كل حال الله يعطيهم العافية اخواننا بالجرائم الالكترونية. بس اليوم لما تحكي اربعة واربعة جد فاتحين مشروع، يعني هذا بيعتبروه بزنس انه ببيع معدات غش، فيعني واضح انه الوضع للاسف برضو كمان عند موضوع الغش ومواضيع الغش وطرق يمكن احنا جد ما بنعرفها، احنا كانت كبيرنا ايش تكتب على ايدك ولا يكتب على برشومه ولا على شو وينلقط، يعني يعني بعديها الطالب اللي يعمل هيك ينلقط.

0: هنا مصطفى الجريري، تحياتنا لك حبيب القلب. يعني أكيد هاي ملاحظة عادي ما في مشكلة نحكي فيها لأنها واقعية وحقيقية. يعني بقولي أنا نفسي الحكومة عن جد تلاقي حل لموضوع الشرب اللي عم بيكون عند الجيل الجديد، صاير كثير مستفز. صار شرب وبالليل ببلشوا مسبات وطواش وحكي لا يوصف، ولما تشتكي ما بصير إشي. الموضوع كثير مستفز. شوف هالأيام يا ريتها يا ريتها يا ريتها الأشياء وقفت على موضوع مشروب. اليوم الموضوع مش موضوع مشروب فقط يا صديقي، نعم هذا الجيل وأجيال كثير يعني منتشر عندهم موضوع المشروب، لكن اليوم شو الأشياء اللي يتم خلطها مع المشروبات الكحولية؟ هذا الأهم اللي إنه إحنا نتناقش فيه. وعك تفكر مؤخرا إنه الأجيال والشباب صاروا فقط يكتفوا بأنه يشرب مشروبات كحولية. اليوم عندنا إشي اسمه الخلط، تخليط من كل الأنواع، عشان نكون إحنا واقعيين وننقل الواقع زي ما بنحكى بين الناس وبين الشارع. فهذا إحنا اللي لازم نهتم فيه اليوم. هذا الجيل شو بيخلط، شو بتعاطى، شو المخدرات اللي بتوصله، شو أنواع المخدرات اللي بتعاطاها. الكريستال ميث والشبوة ما زال كثير من شبابنا للأسف عم بتعاطاها. الشبوة الكريستال ميث دمرت، يعني هي نفسها الشبوة أو تسمى الكريستال ميث أو الآيس بسموها، لها عدد من الأسماء يعني بحسب المعلومات عنها. شو يعني شو في أشياء عم يتعاطوها الناس إحنا يمكن عمرنا ما سمعنا فيها؟ يعني مشكلة كبيرة. الشرب والتعاطي وهاي القصص كلياتها يعني إشي للأسف عم بيزيد ومؤسف جدا. أنا مش عارف إيش يا طرابنا يا جان الله يا زلم يا زلم إيش في يا زلم ولا الشكل الشكل أنا مش عارف. بدنا نوجه تحية لحسن زازة موجود معنا بالاستوديو. بالله عليك يا حسن تمنى لنا عطراني يغير هالأغنية يا زلم. ايش فيه يا زلم؟ اللي كان ناوي يتوب على الحكي اللي انا حكيته بطل. ايوه المفاجأة يا ابو الزازة. كتاب حزين كله مآسي، لكن الزمان غدار آسي، وكل ما قله زي الحال ايش يسوي؟ يخبي دمعه بمنديله الله يسامحك يا طراوني. نسمع اخونا ابراهيم شو بعث لنا.
1: انا سلمى مرجوب بحبك.
0: اهلا اهلا اهلا اهلا يا احلى سلمى مرجوب في الدنيا، اهلا. وانا احنا كمان كلنا بنحبك، يا اهلا ويا مرحبا. اهلا اهلا.

0: احذر من المغني عبد الله بالخير صح؟ عبد الله بالخير انا حاضر له هاي الكليبات حاضر له اياها. ابو الجيتاوي انا هيني حجزت ايش؟ حجزت سبا للخروف عشان نفسيته. الله يجزيك الخير يا اخوي. الله يجزيك الخير. اسمع برضه هاي الرساله.
1: جيتاوي الفخم حبيب القلب.
0: هلا سيدي.
1: الله يسعد مساك.
0: الله يسعد المساء بجنن. هلا حبيبي.
1: تعرف يا معلم والله نفسي اضحك. والله نفسي. هيك حلوه طقوسه صراحه يعني يوم العيد تأدي شعيره من شعر الله.
0: صحيح.
1: تذبح اولادك حواليك يعني الها رونق صراحه. بس عاد
0: الوضع المادي اكيد
1: لا يسمح. تطلع زكاة شيء راحي جاء طيبات يعني خرفان طيبات.
0: سيدي اذا في امكانيه تضحي باللي انت بتقدر عليه والمواصفات اللي بتقدر عليها قول يا رب.

أبو الحواري بس بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك بدنا ننزل البارت الأول من الحلقة لو سمحت على النتورك عند الشباب لو سمحت. يعطيك العافية سيدي.

0: نسمع هاي الرسالة كمان نشوف.
1: أبو الجداوي احكي للطراونة بدنا نروق
0: بدنا نروق
1: بدنا نروق. أنا مش عارف ليش حسيت حالي أزعر لما سمعت الأغنية هاي.
0: جد حسيت حالي أزعر.

0: يا زلمة قولي جتاوي أنا بشتغل على التطبيقات. الصبح إجاني طلب يعني زبون برن علي الزبون بحكي لي بس بدي أسألك لو سمحت عندك مشكلة إنه معي خروف حي يعني أضحية أحمله معانا بالسيارة؟ حكيت له آه أكيد ولغيت الطلب. ليش يا يزمي يا أخوان؟ هاي مش سيارات للشركات، هاي سيارات للكباتن يا زلمي. ليش يعني أنت بترضى على حالك إذا كان معك سيارة يعني وشاريها يعني الله بعلم كيف تعبان فيها، تسمح انك تحط فيها خروف جوا يا زلمه ولا ورا؟ يعني ما مش فاهم انا يا والله. انا فاهم يا طالب تطبيقات ذكيه بده يطلع خروف عيد الاضحى فيه جد. طيب نطلع على فاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا مستمعينا الاعزاء، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: الشيبس اسمه سنيبس والسنيبس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنيبس. أشبس من أشبس شيبس،

0: سيارة تليفون شاشة واشترك بي ان مع سنيبس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان من الشمال للجنوب ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهاي الحلقة اللي صراحة انا كثير مستمتع فيها ومر الوقت بسرعة، يعني تقريبا بنحكي عن اخر 10 دقائق وربع ساعة من حلقتنا على الهواء مباشرة ومستكملين معاكم وبرسائلكم اللطيفة. يا هلا ويا مرحبا. والله نسمع بالله هاي الرسالة. يلا
1: الله يسعد مساك حبيبي.
0: هلا اخوي عبد الله.
1: اسمع
0: ايوه
1: بالعقل بس صاركوا ساعة بتحكوا الخروف الخروف الخروف.
0: طيب
1: شو هذا الخروف؟ شو بيساوي يعني؟ ايش هو هذا الخروف؟ انا مش فاهم شو هو الخروف هذا.
0: طيب انا بدي ارجع لانه في ناس بسمعونا مرات متاخر فما بيكونوا بالضبط يعني عارفين عن الخبر. سيد العزيز، الجمعيه الوطنيه لحمايه المستهلك مشكوره الله يعطيهم الف عافيه، طلعوا مواصفات الخروف اللي يعني بنصحوا فيه المواطنين انهم لما بدهم يشتروا خروف ايش المواصفات اللي يشتروها. هي يعني مجرد نصيحه او زي ملاحظه للناس. اول اشي حكينا انهم كاتبين عن المظهر العام والسلوك للخروف، وبمزحش هذا جد، يجب ان يكون الحيوان نشيط الحركه ذو شهيه مرتفعه وراسه مرفوع للاعلى ومش متدني، تكون بنيته الجسديه وقوامه ممتلئ ومستقيم، ويعني مع التاكد من امتلاء منطقه الرقبه والظهر ومقدمة الصدر باللحم. العلامات الحيوية والتنفس، يشترط أن يكون تنفس الحيوان أو الخروف طبيعيا. هذا كيف بدك تفحص التنفس تبعه؟ ما بعرف أنه ما يكون يسعل، ما يكون كذا. هلا برضو هم حاطين الأشياء اللي إحنا بنعرفها واللي بديننا، يعني شو شروط الأضحية، ما تكون فيها مرض، ما يكون فيها التهابات، العيون ما تكون فيها اصفرار إفرازات، ما يكون أحد أرجله مكسور أو أضلاعه مكسورة أو في إشي. هاي شروط الأضحية اللي إحنا بنعرفها، لكن هم بيقول لك يعني مواصفات شوي أفضل. بنصحوا اللي بده يضحي أنه يدور عليها أو يشتريها يعني. فهي مش انه والله بملوا على الناس او بدهم يجبروا الناس يشتروا هيك، لا، لكن هي مجرد نصائح.
2: اسباب غرامي بجمالك وحب الشديد، وليه اندفعت اندفاعا وليه
0: اندفعت. هنا مجد العبودي بيقول لي والله خايف اجيب خروف بالمواصفات هاي ما يهون علي اذبحه. يعني هذا عن جد الخروف اذا بتجيبه مع المواصفات هاي عن جد ما بيهون عليك تذبحه عن جد.

الجتاوي احمد المجالي بيقول لي ابو الجتاوي نو فلوس نجيب خروف ما في. يلا سيدي ان شاء الله المقتدر بيقدر يجيب والناس بتكون يعني ماشي امورها كلها 100%. ابو الجتاوي كانك بتوصف اخوي واولاد عمي. مش خروف هذا.

يعني كمان بدنا نحكي شغلة بالنسبة للناس المهتمين بالرياضة. تشوفوا صفحتنا على الانستغرام وعلى فيسبوك يا جماعة، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعملونا لايك على صفحاتنا على الفيسبوك والانستغرام. يعني ما شاء الله ضاي 6000 متابع، ومنسكر بسنة إن شاء الله 200,000 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال بس سنة. راح نسكرهم قريبا إن شاء الله. شوفوا يعني، وبدون يعني دينار واحد إنه ندفع على السوشيال ميديا، ما ندفع ولا دينار ولا دولار ولا إشي، كله يعني بجهود الشباب وجهود البرامج، ويعني على رأسهم أستاذ عامر وزملائنا وزميلاتنا، ويعني منحاول دائما نجتهد ونقدم محتوى جدا رائع، يكون محتوى مسموع للناس ومسلي، وأيضا المحتوى المرئي اللي عم بتشوفونا من خلاله عن طريق الكاميرا، أو عم بتشوفونا من خلاله عن طريق المقتطفات اللي بنزلها، اللي بتكون الأشياء المهمة اللي بنناقش فيها ومننزلها من برامجنا اللي بتطلع على الهواء.

عين اف ام وبتسمع. هذا هو اللي يعني الشعار تبعنا كثير حلو وكثير ذكي. عين اف ام وبتسمع يعني عين بتشوف بتشوفنا وبرضو بتسمعنا. احنا بنشاف وبنسمع، مش بس مجرد اذاعة موجودة على اف ام. على كل الأحوال أنا حكيت هذا الحكي عشان بس أأكد عليكم أنه تتابعونا، لأنه إن شاء الله إحنا بكأس العالم راح يكون في عنا تغطية يعني مختلفة جدا، وبرضو في عنا عين سبورت، وفي عنا يعني راح تكون برامجنا أكيد وقت كأس العالم غالب الحكي اللي راح يكون موجود فيها عن كأس العالم ودعم لمنتخبنا الوطني. وما ننسى أيضا تواجد الكابتن عثمان الحسنات راح يكون متواجد معنا خلال تغطية عين اف ام لكأس العالم، ويعني ضيوفه والبرنامج تبعه اللي راح يعملوا أيضا أكثر من إطلالة راح تكون له خلال مشاركة منتخبنا بكأس العالم. منتخبنا بكرة راح يبلش معسكره التدريبي الأخير لتحضيرات أو تحضيرا لكأس العالم وللسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء التدريبات وبدء التجهيز. اليوم إحنا بنحكي عن يعني خلص التحضيرات النهائية، اليوم في معسكر بدأ وبلش الجد زي ما بيحكوها. يا رب يا رب يا منتخبنا.

يعني صراحة الحماس راح يكون كثير للقادم بكأس العالم, ويمكن أنا بكل حلقة بحكي هذا الإشي وبرجع بنقول إحنا متحمسين ليبلش كأس العالم, وبدنا نحكي برضو كمان على الكلارات الجديدة اللي نزلت جدا رائعة, وأنا عجبني هو من تصميم يعني بنت أردنية نشمية الله يعطيها العافية, أتوقع اسمها يا دانا يا دانيا اللوزي, تحياتنا إلها ولا عشائر اللوزي الكرام إخواننا وأحبائنا, يعني أختنا صممت الكلارات وتم اعتماد التصميم تبعها, عجبني جدا تصميم السوسنة السوداء, وأنا هذا الكلر راح أشتريه, ما أعرفش إذا أصلا نزل وصار متاح بالأسواق, ويعني من الوكيل أو من العلامة الرياضية الراعي لمنتخبنا بما يخص الملابس الرياضية اللي عليه السوسن السوداء صراحة أحلاهم, يعني راح نشوف منتخبنا عم بلعب بالكلر وعليه الزهرة الخاصة بالأردن واللي بتمثل تراث الأردن, ويعني الإشي اللي بنفتخر فيه.

برضو يا جماعة إذا بتفوتوا على عين اف ام سبورت عجبتني هاي الصورة النازلة لا يعني كباتن منتخبنا ولاعبين منتخبنا القدامى. طبعا هاي الصورة نشرها الكابتن عبدالله أبو زمع جمعته مع بدران الشقران. يا الله كابتن بدران الشقران تحياتنا إلو جري ستادروس أيضا كابتن جري ستادروس تحياتنا لكم. تتذكر يا طرابنة بدران الشقران بدران الشقران يا أبوي بدران يا بدران. والحلو بالصورة انهم لابسين الكلر القديم اللي كان على ايامهم هو الزي الرسمي وكلر المنتخب. تحياتنا لكل كباتنا اللي بنفتخر فيهم.

0: الله يرحمه عبد الصقار.
1: تصور علم الأردن تعليه
0: تعليه وترفعه أمام العالم كله إن شاء الله بكأس العالم.
1: يرفرف فوق علام غلبا
0: الله.
1: يا هالنشام ما في ما في ما في مستحيل.
0: طبعا ما في مستحيل.

0: برضو أخونا إياد السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية بيقول لي صباح الخير أخوي أسامة والسلام عليكم أهلا سيدي. يعني بيقول لي أيضا من شروط الأضحية أن تبلغ العمر الشرعي المحدد للأضحية. نعم هاي من الشروط، يعني جعل الله عيد قادم مبارك عليكم وعلى أهل جميعا. بيقول لي وهينا إحنا إن شاء الله بنسأل التوفيق للنشامة، وإحنا هون في أمريكا في انتظار منتخب النشامة. والله يا إياد، وأنا يعني بطلب من كل الشباب، ما بعرف قد ايه في إمكانية، بنعرف إنه في كوميونيتي عربي دائما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إنه برضو نحاول لما منتخبنا يوصل على المطار يكون في له استقبال من الجالية الأردنية. على الأغلب إنه محضرين استقبال يعني، بس نتمنى هيك كمان اللي بسمعونا من الولايات المتحدة الأمريكية يكون تشاركوا بالاستقبال. وإذا كانت يعني ولاياتكم اللي أنتم ساكنين فيها قريبة من المطار اللي راح يتم يعني هبوط طائرة منتخب النشامة فيه، الله يجيب اللي فيه الخير، وإن شاء الله يا رب دائما تكون أمورنا تمام. حلقة اليوم يعني عن جد أكثر من رائعة، أنا انبسطت فيها، وانبسطت برضو كمان مع أبو الطراوني، والله نورت يا أبو الطراوني اليوم معنا.
1: أهل هالوطن الفوز تهدي.
0: محمد سمور بيقول لي والله قشعر بدني أقسم بالله، ما في بعد صوت متعب السقار بالإحساس والجمال. يا اخوان في اشي بعلم الموسيقى، وطراوني اكيد يعني هو اخبر مني بهاي الاشياء، في اشي اسمه الاوتو تيون، يعني برنامج جهاز اوتو تيونر، هذا اذا كان صوتك بشع او بتنشز او الى اخره بيستخدموه عشان يضبط هذا الموضوع. المرحوم متعب الصقار كانوا بالوسط الفني يقولوا انه متعب في جوا حنجرته اوتو تيون رباني رباني، هذا التيونر عنده، شوفوا صفاء الصوت وجماله والإحساس اللي بيغني فيه الراحل متعب الصقار، اللي ترك لنا يعني أثر كبير بالأغاني الوطنية وأغاني المنتخب. وأنا بالنسبة لي أجمل من غنى لمنتخب النشامة هو الراحل يعني الفنان الأردني متعب الصقار، وإن شاء الله كل فرحة لإلنا. يعني أنا قبل فترة بكأس العرب وكأس آسيا طلعت وصورت وقلت أي إنجاز إحنا بدنا نهديه للمنتخب، ما بننسى نهديه للجميع أكيد، للكل، لروح المرحوم الفنان متعب الصقار اللي عن جد يعني غنى أغاني للمنتخب لا تنسى، خصوصا هاي لحالها، هاي لحالها عظيمة جدا.

0: على أنغام. هاي الأغنية منودعكم منقولكم الله يعطيكم ألف عافية, شكرا لكم على حسن استماعكم لليوم. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام, أحمد الطراونة الله يعطيك ألف عافية أخوي, كان اليوم معنا من الإخراج الإذاعي أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني. تحياتنا لك أيضا كمان زميلنا تيسير حواري وكل حبايبنا اللي عم بسمعونا, بكرة منشوفكم. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي, الله معاكم, سلام. على راديو عين روحت
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يبدأ زيارة عمل إلى ألمانيا، يلتقي خلالها المستشار الألماني ورئيسة مجلس النواب الألماني وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر، دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. الكنيسة الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية 110 أعضاء ومن دون أي معارضة. الرئيس الصيني يؤكد خلال استقباله الرئيس الروسي أن الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم، داعياً إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب الإيرانية الأمريكية بالكامل.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
5: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
2: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-3600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
10: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
11: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك،
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

كل شيء مفيد لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح